0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

أهلا بكم جميعا. وتعرف الموسيقى أننا نشتاق إلى ندى الليل ونعلن في سرنا ما يفضح المجهول في صمتنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخ

أورق وألف خريف حشد الوجلا عصاك حسنك فاضرب أنبجس غزلا يا قائلا شد ما يخشى تلعثمهم يجيب عنهم وما من سائل سألا كفي بظهر غد بالهجر واعدني والعمر يدفعني كي يقتفي رجلا وأستل أوردتي كي يستعير دمي مني وأخلقني في رغبتي مللا أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا من أين لي صرخة أخرى أقوم بها نصرا يسير بأفواه الورى مثلا وحدي

لدي ولا عشق يواصلني، والقيد ما عاد يكفيني لأنفعل وحدي لدي، وحدي لدي، وحدي لدي، ولا عشق يواصلني، والقيد ما عاد يكفيني لأنفعل وحدي لدي، ونبضي كل أمتعتي، وما ادخرت أنا غيري لأبتدلا، لكن لمن أنا ماض ليس من أحد، وهل سيوصلني هذا الطريق إلى، وإن وصلت فماذا سوف أخبرهم، ومن سيخبرهم ما دمت لنا صلة.

لقد غادر الماء الأواني، لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. وما كان يرجو أن يكون غمامة، ولكن مضى يختار شكلا يريحه. أراد خلاصا من قيود ورفعة، فأفلح لكن مات فيه طموحه. ولم يقترف صمتا على باب غاية، ولكنه حزن تطول شروحه. فمنذ جرار الطين، فمنذ جرار الطين وهو بخوفه، إذا جاء ذكر الكسر طافت جروحه. فكيف وقد أمسى الزجاج وليه بما خاض في التجريح حتى صحيحه. تأملته كم يشبه الأمر مهجة يحاصرها السر الذي لا تبوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. يرد علي العالقون بمهجتي، أتهرب من عصر وأنت صدوحه. أقم بيننا نحتاج صوتك صرخة، فللقول مثل الصاهلات جموحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. أبشركم ما زال يعلو بيعرب، وإن فقدت بعض العلو صروحه. وما هذه إلا استراحة فارس، وما ذاك إلا موعد يستريحه. كما أن قرنا بين 70 غيره، بهن عرفنا كيف كانت فتوحه. فما زال يختار الحياة تمردا، فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. مبر تعلمنا الكلام لحمله، إذا صار شيخا هب منا فصيحه. وما بين لا قعر ولا قرب قمة، لنا وسط قد لاءمتنا سفوحه. وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه. فيها نفيه أو نزوحه.
فكل بذار فيه زاد لغيرنا، وكل صليب فيه نحن مسيحه. أنا عامل الطين الذي لم تعد له زبائن في عصر تعالت سطوحه، يبدل أيام الهبوب قناعة وقد أصبحت رهن العكاكيز ريحه، وما خاف فقرا بل خضوعا لليلة بها سوف تخلو من محبيه سوحه. فمن كان ذا أنس بجمع سيكتوي بعمر إذا ما ضاق منه فسيحه، وما نفع فان من مديح ترابه إذا زاد من بعد الفناء مديحه. فكم من ممات كان أسباب ميت ليكبر في شبه اعتذار.

في النص الأخير احترت بين نصين، الأول عن أمي وعنوانه أمي، والثاني عن حبيبتي وعنوانه أم شعري. وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات في قلوب العاشقين العاقين مثلي، لا بد من عصف ببعض الذاكرة لأحبك الأنثى وليس الشاعرة. لا بد أن أحيا لسانك صامتا كي أحكم الشفتين حكم قياصرة. لا بد من نفي النساء جميعهن وغفلتي ما دمت أنت الحاضرة. لا بد من بعض الجنون الهتلرية حبيبتي لأقود حربا خاسرة. جمح النهار براكبيه وأنت أمسيتي وخيلي لم تزل متناحرة. يا مغرب الأحزان كيف سأنتقي وجها لهذا الليل قبل العاشرة؟ ولمن أبوح بما لدي من الخفوت؟ لمن وإصغاء النجوم مؤامرة رفقا بقلبك؟ فالبحار عبادة تؤتى على كره وأنت مسافرة. والفرق ما بيني وبين السندباد ملامح بشواطئ ومؤازرة. وبياسمينة حيث أن حبيبتي بجمالها غلب الدهاء الساحر. ها قد رسخت عقيدة في خافقي وسواك مر به مجرد خاطرة. إني تنفست النساء فلم أجد نفسا كمثلك، لست أبلغ آخرة. يا أم شعري إن طفلك أول والكل يطمع أن يخوض دفاترة. ما زال يظهر ناصعا كبراءة من كل عقل في قطيع عباقرة. فلتطمئني عند حزم متاعه وضعي شطائره به وعصائره، ولترسليه إلى الرهان بسحره، ما من نبي سوف يكسر خاطره. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. سيحين دورك بعد كل قصيدة لترتبي للقادمات شعائر. كوني هناك فكل نهر قادم من نفسه يحتاج أما ساهرة. من ذا لهذا النيل، نيل صبابتي، إن لم يجد في مقلتيك القاهرة.

0: يصعد فوق سرج الشعر ممشوق التفاعيل، ويكسر منطق العربي حنجرة العراقيل، ويتبع خطوتي من ضل في كنه الأباطيل.
1: سأبدأ بهذه النخلة.
0: تهزني الفكرة العذراء، وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. تهزني الفكرة العذراء، وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها، فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها، فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. لما استرحت قليلا مسهم تعب، لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. لما استرحت قليلا مسهم تعب، لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. ألقوا الحجارة في وجهي على عتب، أقسى عتاب عتاب النار الحطب. كي لا أميل على الريح، كي لا أميل على الريح انتظرت يدا، كي لا أميل على الريح انتظرت يدا لتزرع الشعر في بستانها العربي. ترى الأصالة في عيني وارفة، كما ترى وافر الدنيا بعين صبي. لو ينبشون عظامي كلها خشب، لكن طيرا يراني المنزل الذهب. لو ينبشون عظامي كلها خشب، لكن طيرا يراني المنزل الذهبي. كم يسألون الحواريين عن ترفي، هذا هو الحب، أن تعطي بلا سببي. هزي إليك بجذعي كي أفيض ندم، وباركيني وراء الغيب والحجب.

لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، الحزن سطرك والأقلام مرتزقة. لا تخبر الباب عمن جاء يطرقه، فالباب توصده ذكر الذي طرقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا لعاد أول عذر للذي اختلقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا لعاد أول عذر للذي اختلقه. لا تمشي ما لم تكن في الدرب مشتعلا حتى تشير الخطى ذاك الذي حرقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن شيخا أضل الحب ذات أسى فاختار دينا من الأحزان واعتنقه. وعنده ما سيكفي الشمس إن طلعت، فالليل حصالة قد حوشت أرقه. لعل أقرب ما يبقيك مبتعدا أن الفناء يعيد الحب للعلقة. لعل آخر ما يبقى ونذكره بعد البكاء من أعاد الدم على

0: أسافر أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. وتسألني ملائكة وكيف يحس من يعشق. أوشوشهم بصوت الماء كالبحر الذي يغرق. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. غموضك غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. لأجلك لم ينم قمر يراقب كيف تكتملين. ويوجعني اقترابي منك أكثر حين تبتعدين. فمنذ مغيبك الضوئي لم تشرق ببعدك شمس. أأنت هنا؟ ومن سيكذب الإحساس حين يحس؟ كفى، فإلى متى سأظل أمضي من غدي للأمس؟ أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. كفى بك أن أرق وأن أراق وأرتقي شغفا. كفى وجعا بلا ذنب فكون العفو والكتفا. تركت ولي تركت وبي وجئت إليك معتكفا. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. وأنت تحضرين حقيبة السفر اترك الشجنة. فكل الأرض من حولي تمنت أن تكون أنا. وإن سألوك عن وطن فقول الحب ليس لنا. وأنت قريبة أكملت ما لم يكمل القلق. ومتفقان مختلفان مختلفان حتى حين نتفق. ستأخذك المسافة لي فنحن أشد قربا حين نفترق. وأنت بذلك المقهى وبين الناس والأصحاب. سيأتي النادل الغربي يحمل في يديه كتاب يقول لك ارحمي رجلا يسمى أحمد العراب.
1: النهر الخالد.
2: النهر الخالد روائع الأشعار
1: وعذب الألحان.
3: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد وسلاتي.
1: والله يا ست بدرية ظرنتها صليحة طلعت خايبة. انت تحبها ويتكرك.
2: وين قابلتها؟
1: في الشارع هاك، ولت تدور وتعكل، حالتها تقرب والفضايح، وما صدقتاش اللي قالته فيك الكل.
2: اش قتلك؟
1: قالت كلام ما نجمش نعاوده، اما عرفت حقيقتها غدارة. قلت لها بدرية لليتك التراب اللي تمشي عليه خير من وجهك، تزت لي وهربت. والله كان خلطت عليها الا ما نعشنها.
2: بقدرة ربي نطلع منها القديم والجديد.
1: ونايا معاك، ها حليلي وكان نشدها.
2: امي لها انا فرد راي، شوفي لي وين ساكنه وما عليكش الباقي.
1: لا لا هكاك تدلل.

0: باي يا وحش.
1: يا صالح هني في قلبك.
2: باهي تو ناخذ بخاطرك ونقص.
1: حتى الجيران بداو يفيقوا بيك.
2: انساف الحومه يستخيلوني فنان يمسوا عليا ويصبحوا عاد كباهم ندوني للعرس.
1: ما تعمليش صحبه مع النساء. وزيد نذكرك يا للا سكننا في حومه ما نحبوش كون يعرفنا فيها. بدريه ما ستكش يا راهيه. واني ماشي انا يعني.

0: طولت هيا بالقاسم فوق العام وانت تلوج زعما تلوج بالحق.
1: اش نعمل يا ست بدري، والله تعذبت بقدرة ربي نجاها ونرجع حالك.
0: كي تلقاها ما عليكش فيها، ديها في قلبي. اللي مخوفني يا بالقاسم انت مازلت تحبها.
1: نحبها اعوذ بالله، وش فيها هي ما يتحب؟ كنت نحب صوتها.
0: صوتها كان نسمعك تحكي بيه لحد لما انطردك.
1: بيناتنا بيني وبينك صوتها يعجبني، اما شوف من اللي عملت هك العملة اكرهك.
0: طال الوقت يا بالقاسم، نحب نعرف هي وين.
1: جسد بدري وعدتك نلقاه.

0: براس صبايك ربي يخليك. عام ونا نجري تصوري مشيت حتى لدشرة نبر وانت اختها
1: حتى انت بالجسم كان اختها ونسيت مشيت خلت مشي على روح.
0: وين مشت نحب نعرف وين مشت راني مازلت نحبها.
1: قدكش على نيتك هذيك تلقاها عرست بواحد يسكن في الجنوب.
0: الكلام هذا صحيح على الجيه
1: أتحب الصحيح صالحة ما عدتش تكلمني عليه أنا نخدم راني تو مانيش فاضية بيك وبه.
0: لا صالحة وعدتني ونا نحبها هي ما تخونش العهد لكن نقول لي بركة وين مشت.
1: فيق على روحك بالجسم البنية كي جاها مكتوبها راهي ما تستناش.
0: شوفي يا عجيب براس اللي عز عليك براس صبيك هي وين انت اختها وتعرفي عليها كل شيء.
1: يا والله مضبع
0: هبنتي مضبع هبنتي مسكين قولي بركة صالحة وين.

0: يا مرحبا الفنانة الشهيرة بدرية.
1: حسون وعينك بربي، نحب نعرف علاش ولي تتغيب كل سهرة، وانا نقول المرة هذي يحضر.
0: والله ظروف والخدمة شادة بعضها، ملي وليت ندافع للسياسيين ضعت.
1: بربي قل لي اشكون هالمهبول اللي يدافع على الناس يحبوا يخرجوا فرنسا، ناس مجنة.
0: انا حسونة بن عمار كبير المجنة، والله سخفت عليهم. الناس يدافعوا على الحق، يمكن يوصلوا الهدف وممكن يموتوا ما يخلطوش، على هذا ندافع عليهم انا بلاش.
1: الحزب الدستوري مقسوم على اثنين، واللي تقول عليهم مناضلين ولاو يكرهوا بعضهم اكثر من اللي يكرهوا فرنسا. انت كيفاش تحبهم ينجحوا؟ اكثرهم ما عندوش حق قهوه في جيبه.
0: هي ما تعبين على الناس والناس ساكته، تعبين على البلاد واهل البلاد راضين باللي يحكمهم. لكن اللي يعجبني فيهم يا بدريه الصادقين مخلصين، يدافعوا على فكره في صالح البلاد والعباد. باهي قل لي، جاشي الباجي السرداحي
1: الليله موعد الحفله، كانوا لهنا اتاو يحضر. اما الباجي السرداحي مغروم بالمروك.
0: نحبوه يدرب تلامذة على الكمنجة والعود لين يرجع خميس الترنان من الجزائر. باهي قل لي، اش عملت يا بدرية في خصوص الطفلة اللي كانت في دارك؟
1: ما تفكرنيش فيها، هذيك دوسيها عند الجندرمة برا، عاد انت دافع عليها.
0: نعرفك اللي تفركس فيها، قلت يمكن عندك خبر.
1: انا فركس عليها باش ناخو حقي، اما انتم تفركس على واحدة عربية وزيد ما عنديش حتى صوت.
0: هي الصوت اللي سمعته يصلح للرشيدية، صوت يمشي مع الغناء القديم، صوت ما ننساهش.
1: او يا ديني، إيهاكم سجلتوا معايا ومع فتحية خيري وحسيبة رشدي، ما يكفيكم شا؟
0: انتم أصواتكم متاع مدينة متاع بلدية متاع رقي، وتراث رشيدية عتيق. باي خلينا توا شوف كان ريت الباجي السرداحي ولا بشير فهمي أعلمهم.

0: مشيتها وخيالها وقدمت. آه والله ما نضيع فيها نلعبوا. ما توك نكلمها وتطلع مش هي. يمكن تعمل لي شو تعرفش كيفاش نتبعها خير. هاو كسف سيري والخامة هاي هاي كدخلت للدار. زعم هي مش تعمل صريحة في حومة كما هذه. صار ضيع برشا وقت. هاو هاو شي بضاية ونسهل. عمي مسيك بالخير.
1: يمسيك ويهنيك.
0: بلا شكون اللي يسكنوا في الدار هذي؟
1: الكري يدخلوا يخرجوا من غير ما نعرفهم. وانت شحال؟
0: لا واحد نعرفه اللوج عليا تخلطت عليا الحامة برا.
1: وش اسمه؟
0: وش اسمه لا يسمو على طرف لسان يجيلك وربي.
1: اسمعني نبه عليك حومة هذه نظيف. ريتك تتبع في مرأة لين دخلت الدار. ما زلت تدور في الحومة نقصوا لك رجلي. هيا تقلع.
0: عمي أخي علاش والله راني على نيتي ولا على نيتي؟
1: ايه على نيتك. وين النية وانت تقلك في نساء الحومة؟ يا لولا
0: هاولدي صلي على النبي. هاولدي

0: آه يا ست بدرية، والله كان شدوني لحمي ما يعملوه مرقاز.
1: بسم الله عليك يا بلقاسم، مثبت اللي هي
0: مشيتها وقدها هما، وكيف دخلت للدار احبست، لقيت ثم شايب قاعد، قلت ضايا يعرف ويا ريتني ما سالته، راه مجمعة لحوم العربي يحلموا بالشرف. يا بنتي وش نقول لك، تقولش عليهم ساكنين في البادية، يقوى عليهم ربي.
1: عس عليها من بعيد، كان طلعت هي ما تكلمهيش، هيت لي نمر الدار والباقي عليا.
0: ست بدريش بيك الحامة ذيك ما عاش ندخلها، كي قمروني غادي. والشايب هذاك، الشايب هذاك كلا على قلبي وشرب، ما عنده حتى خدمة، نهارك كلها بارك قدام الطعر.
1: اي هي تخرج بالسبساري والخامة، وانتي البس قشبية ولف بالشيش، ما تكثرش من الدوران في الحومة، فهمت؟
0: فهمتك ست بدري.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع

زوجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتب.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.
1: إلى متى سأظل جريحا وأبقى وحيدا خلف الغمام وخلف الفراغ وخلف المرايا؟ تنخر قلبي الكآبة والأحزان، وكم آلمني أن لا ألقى جوابا صريحا عن سؤال طرحته على نفسي يوم أدركت أنني جئت إلى هذه الدنيا دون سابق انذار، تماما كما قال إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. يومها ظلت جراحي تروي عذاب نفسي صباحا ومساء بدمع كأنه الجمر، حرقة وأسى انحدر من عين صغيرة صغار عمري آنذاك. وحتى لا أظل جريحا أجوب صحاري أفكاري المحلقة في رؤاي المتعبة، ضمت جراحي وتقبلت بصدر رحب ما رسمته لي الأقدار. ومثلما أظلمت الدنيا أيامي أضاءتها قناديل الفرح الآتي من بعيد، فأنا وإن كنت لا أعلم تماما من أين جئت فأنا أعلم إلى أين سأمضي. حكايتي ابتدأت يوم بدأت أميز بين الأبيض والأسود وبين الخير والشر وبين القبيح والجميل، يوم أدركت من العمر 10 سنوات. ربما جاء إدراكي لكل هذه القيم والمفارقات والمساوي والنقائص متأخرا بعض الشيء، أو ربما لم يخطر على بالي يوما أن أميز بين الطيب والذميم، لأن نفسي تأبى علي قبول سقط المتاع. نشأت على كل القيم الجميلة السمحة منذ وطئت قدماي أديم هذه الأرض، ومنذ تفتحت عيناي على هذا النعيم الذي أرفل فيه. فأنا قضيت طفولتي بين جدران بيت هنيء أنعم بدفء عاطفة الأمومة وحنان أب لم أر في الحياة لطيبته ورقته مثالا. كانت حياتي عذبة حالمة تغذيها أحلامي الصغيرة بأمواج من الفرح وعبث بريء امتدت أرجاؤه عبر كامل أروقة البيت. لكن عالمي هذا لم يعمر طويلا يوم أحسست بتغير مشاعر والدتي تجاهي. لم أعر الأمر أهمية بالغة وهي تنهاني عن أبسط الأعمال، ولم أتبرم من بعض تصرفاتها نحوي لأنها أمي وتخاف علي، وخوف الأم على أبنائها ليس له حدود. لكن النواهي صارت أوامر، وتحول حبها نحوي إلى حب جامح نحو أخي الذي زين مجيئه إلى الدنيا كامل البيت بألوان السعادة والهناء. كنت أحس بسعادة وأنا أحضن أخي الرضيع بين ذراعي وألمس جبينه وأداعب أنفه الصغير، لكن والدتي كانت تكره بقائي إلى جانبه طويلا وتأمرني بمغادرة حجرتها كلما دنوت من أخي. استمر هذا الخوف اللامحدود ملازما والدتي طويلا، ولعله تحول إلى احتراس مني إن لم أقل إلى كره، فأنا بدت أحس بفارق المعاملة بيني وبينه جليا واضحا. لكني لم أبالي ولم أكترث لذلك الانقلاب الجذري في المشاعر من جانب أم حضنتني رضيعا وسهرت من أجل الليالي لما صرت صبيا، ولعلي وجدت في عاطفة أبي ما عوضني عن حنان كدت أفتقده. الأيام بين أخذ ورد. وذات يوم لما بلغ أخي 5 سنوات عزمت أن يرافقني في جولة قصيرة قرب بيتنا، لكن والدتي نزعت يده من يدي ونهرتني قائلة:
2: إلى أين ستأخذ ابني؟ إياك ثم إياك أن تخرجه من البيت، أنا بدت أخاف عليه منكم من تصرفاتك، ثم لا تقل إنه أخوك مرة أخرى.
1: رن كلامها على مسمعي كما ترن المطارق على السندان، واتجهت نحو أبي دامع العين أسأله بكل براءة الأطفال: لماذا تعاملني أمي بكل هذا الجفاء يا أبي؟ بالله عليك، إن لم يكن أخي فمين أنا؟ عايز أعرف مين أنا؟
3: مين أنا؟ عايز أعرف مين أنا؟ ليه أنا؟ عايز أعرف ليه أنا؟ مين أنا؟ عايز أعرف مين أنا؟ ليه أنا؟ عايز أعرف ليه أنا؟

تتوه عيني حوالي تشوف الدنيا مش هي، تتوه عيني حوالي تشوف الدنيا مش هي، بتتلون بأحزاني ويبقى

عزيز ورودي شايفهم دبلانين وضاع ضاع ضاع كل أحلام السنين نجومي في ليل ضيق حزين.

أنا اللي تغيرت يا دنيا ولا أنت بقيتي حاجة تانية؟ عايز أعرف مين أنا، مين أنا.

0: أنني والدي، وأمرني بالامتثال لأوامر أمي وطاعتها، فهي تخاف على أخي تماما كما تخاف علي من كل مكروه. ولعل حرصها الشديد على سلامتنا هو الذي جعلها تقسو علي أحيانا. لم أجادل أبي في الأمر، لكنني لم أقتنع بكلامه رغم ما أظهرته من الطاعة، والله وحده يعلم ما ألم بي من أحزان منذ ذلك اليوم. كان ذلك أول منعرج في حياتي، ولست أدري كيف قضيت ليلتي تلك ساهرا حائرا ثائرا، لا أطمئن إلى شيء ولا أسكن إلى رأي. ولعل السؤال الذي ظل يخامرني ويدق رأسي ويطاردني هو: من أكون؟ روع الخلف قلبي أياما، وصرت أتجنب اللعب مع أخي خوفا من غضب والدتي. وآلمني أكثر تجنب أخي الاقتراب مني، فكأن أوامر عليا نهته عن ذلك لتتسع الفجوة بيننا. وجدت في دراستي وتفوقي من سنة إلى أخرى ما شغل مساحة أيامي وأنساني بعض التجاوزات في حقي. وكم مرة دعوت أخي إلى غرفتي لمساعدته في مراجعة دروسه علّه يتدرج نحو مراتب الرقي، لكن أمي كانت على نفس موقفها أمرا ونهيا، تدير شؤون البيت حسب هواها وتمنع أخي عني رغم تدني نتائجي في الامتحانات. وذات يوم وأنا أقترب من حجرته كي أدعوه كعادتي لأساعده على إنجاز بعض تمارينه غير مكترث بأوامر والدتي، سمعتها صدفة تحادثه وتنهيه:
1: إياك والتردد على حجرة أحمد، لن يجديك ذلك نفعا ولن يحسن من مردودك أبدا، ثم أنه ليس أخاك، وسيأتي اليوم الذي تدرك فيه ذلك، والآن عليك تجنبه قدر المستطاع حتى لا يستحوذ على مشاعرك كما فعل مع أبيك.
0: ولعلها قالت كلاما آخر لم يستوعبه ذهولي. ومنذ ذلك اليوم بدأت أبحث في شهادة ميلادي علني أهتدي إلى طريق يكشف أسرار هويتي. لم أجد من ملاذ غير عمتي أشكوها حيرتي. وقفت المسكينة تذرع البيت جيئة وذهابا، وأنا أسألها عن سر دفين أخفاه علي والداي. رجوتها أن تزيل حيرتي حتى لا أزيد ضياعا. ترددت كثيرا قبل أن تبدأ في الكلام، وقد اضطربت دموع الألم في عينيها.
1: حدث ذلك يا ولدي عندما كنت أقيم مع والديك قبل أن أتزوج. يومها طرقت سيدة في مقتبل العمر باب بيتكم تحضن رضيعا. كانت المسكينة مضطربة خائفة، ورجت والدتك في إلحاح شديد الاحتفاظ بك ريثما تعود من قضاء مأرب لها. لم تمانع أمك حينها، استضافتك منتظرة قدوم المرأة المجهولة. لكن الانتظار طال وامتد ولم تظهر المرأة اللغز. كانت سيدة ارتسمت على خدها الأيمن شامة شديدة السواد كأنها حبة زيتون. فرحت أمك وسر أبوك، وكأن هبة من السماء جاءت تؤنس وحدتهما بعد سنين عجاف. لم تعانق بوادر الحمل أثناءها أمك، ذلك هو السر الذي حجب عنك يا ابني. ولست أدري أخيرا فعلت لما حدثتك بهذا أم أنني زدت من حيرتك ووجعك، وأرجو الله أن يغفر ذنبي.
0: نهضت من مجلسي وخرجت إلى الشارع أسير شارد البال حزينا، أنظر في كل وجوه النساء أبحث عن أم أضاعتني منذ زمان، تحمل على خدها شامة سوداء كأنها حبة زيتون. فأنا جئت إلى هذه الدنيا لا أعلم من أين، ولكني أتيت.

كان الطريق طويلا وأطول منه وأشد عذابا حوار نفسي الداخلي. لم تستجب كل الوجوه التي مرت بي إلى مواصفات والدتي التي رسمتها في خيالي. وحين رجعت إلى بيتنا كانت الزفرات تندفع اندفاعا من صدري، لكنني سرعان ما حبستها حتى لا آلم والدي. لم أدري أصارح والدتي بما وقفت عليه من أسرار أم أداري حزني. كانت المشاعر تتضارب داخلي لتزيد من عذابي، وحتى أكون دوما على مبادئي رأيت أن لا أزيد من عمق الجراح، فأمي ستظل أمي وسأظل مدينا لها برعايتي طوال هذه السنين الطوال. وبمرور الأيام صرت أكثر إدراكا لمقتضيات الحياة، ولازمتني الرصانة إلى أن أتممت دراستي بتفوق. صرت أتردد على مؤسسات والدي، إنها فضاءات ضخمة لتصدير منتوجات البحر. صار والدي يطلعني على أدق تفاصيل العمل، وما أكثر ما دعاني إلى الجلوس إلى مكتبه، وكم مرة عبر لي عن رغبته في أن أتولى الإشراف على المصنع. ولعل أجمل أيام حياتي يوم صرت أقاسمه العمل. انصرفت إلى عملي بكل حب وتفان رغم ما كلفني ذلك من مشقة وعناء. نسيت آلاما أتعبتني أياما وأياما، واغتبطت نفسي أشد الاغتباط، وارتاح تفكيري المتعب، وانشغلت أحاسيسي بزائرة طرقت باب حياتي. عرفتها يوم كنت أقف في المحطة أنتظر قدوم الحافلة، ومن يومها صرت لا أتخلف عن مواعيد الرحلات، ولا أذكر أنها تخلفت بدورها يوما عن تلك المواعيد. أسرتني نظراتها قبل أن يأسرني كلامها يوم جذبتها أطراف

الحديث. لقيت فيها ما لم ألق في غيرها من بنات حواء. وبمرور الأيام تحول الحوار بيننا إلى حب هادئ جميل. تجملت أيامي أكثر وتهللت أساريري فرحا وانشراحا، وصرت أحلم بها في منامي. وأخيرا تقدمت إلى خطبتها لتصبح شريكة حياتي، وليتحول الحلم إلى واقع ألمسه وأعيشه.

سنوات وأنا في نعيم الهنا، راض عن حياتي الجديدة، مطمئن سعيد. لكن هاجسا من الخوف بدأ يلامسني يوم رأيت والدي مطرقا حزينا شارد البال مهموما. ولما سألته عن سبب ذهوله ظل صامتا وأطال الصمت قبل أن ينبئني بما خالج صدره متناهدا، وقال لي: أيه، لقد ارتاح خاطري يا ولدي يوم سلمتك مقاليد هذا المصنع حتى أركن إلى الراحة بعد رحلة العمر الطويلة. كنت مغتبطا مطمئنا مرتاح الضمير يوم سجلت المصنع باسمك ووهبت أخاك البيت وغابة الزيتون، لكن والدتك حولت البيت إلى جحيم يوم علمت بذلك، وثارت ثائرتها ورأت بأن القسمة غير عادلة وأن أخاك أحق منك بالمصنع. لكنني لم أشاطرها هذا الرأي، وما ارتأيته يوم منحتك هذه المؤسسة كان عين الصواب. أسر لي والدي بهذا الحديث وكأنه يزيح حملا أثقل كاهلة، ربما كان في حاجة ماسة إلى الراحة والاطمئنان. كان يجد في دوما ما وجدت فيه من مودة وعزة نفس وعطف وحنان. ربما كان ينظر إلي نظرة الصديق والابن والأخ. وإن اصطفاني لإدارة المصنع فقد خصني بأعز ما يملك وأشركني في ثمرة جهوده. وحتى أزيح عن كاهله الهموم طلبت منه أن يجعل المصنع باسم أخي، وسأظل أنا في مساعدته ما حييت. لكن ذلك لم يزد أبي إلا تعلقا بي وقناعة بما أقدم عليه، وأكبر في ما خلت منه نفسي من طمع وجشع، وأصر على تنفيذ وصيته بحذافيرها. رضيت وقنعت بما وهبني الله، لكن رضائي كان محدودا وفرحتي كانت مبتورة الجناح. وأنا ألحظ والدي وقد اشتدت همومه وزادت آثار العلل في بدنه، ولعل ذلك ما سرع بموته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. مرت أسابيع وشهور على فراق أعز الحبايب، خلالها لم ينقطع ترددي على والدتي، أقوم وأسهر على شؤونها. لكن هذه الهدنة التي طالت بيننا لم تكن إلا سحابة صيف، سرعان ما انقشعت يوم اقتحمت والدتي أبواب المصنع يصحبها أخي، طالبة مني أن أتنازل عن حقي لفائدة أخي. ولولا خوفي من سوء تصرفه وقلة خبرته لفعلت ما أمرتني به تجنبا لكل خصام. لكن حبي لعملي وحرصي الشديد على بقاء المعمل آمنا جعلني لا أقبل عرض والدتي، وأبقيت وصية أبي على بنودها. وعجبت لأمر أمي وأخي وهما يقابلان الإحسان بالإساءة وبما لا يرضي الله، واكتفيت بالقول مرددا: تخنوه وعمر ما خانكم ولا اشتكى منكم.

0: لم أجنح إلى الخصام، وقابلت الإساءة بالمعروف، ولم يثنني تباعد أمي عني من التردد عليها والقيام على شؤونها. كان كثير من العطف يدفعني إلى محبتها، فهي التي حضنتني رضيعا وربتني صغيرا وضمتني إلى صدرها أياما وليالي. كنت لا أنقطع عن زيارتها وقد صارت وحيدة لا تؤنس وحدتها غير معاونة منزلية تقدم بها العمر هي الأخرى. أما أخي فقد انقطع إلى شهواته ونزواته، لهو ومجون ولدهما الدلال المفرط الذي كان يلقاه. باع غابة الزيتون التي ورثها عن أبي، ويوم أراد بيع بيتنا الفخم الذي نشأنا فيه اشتريته منه حتى لا تخرج منه والدتي كسيرة الجناح. ولعلي لقيت يومها من اللوم ما كان مؤلما، وكأنه ينكر علي ما أقدمت عليه. احتملت صده وتنكره الأخوة التي جمعت بيننا، ورضيت بذلك إكراما لأم لم تلدني لكنها قامت على شؤوني، ووفاء لأب أردت أن ينام قرير العين. كم جزعت يوم سقطت أمي فريسة للمرض، يومها تخلى عنها أخي نهائيا وهاجر إلى خارج حدود الوطن. انقطعت إلى خدمة والدتي، تساعدني في ذلك زوجتي، وقد صارت تكن لها من الود والحب ما لم تظفر به من ابن ضال غادرها. وكم كنت سعيدا وأنا أراها تغادر أبواب المصحة معافاة، وقد ارتسمت على وجهها صفحة من السعادة والرضا. ساعتها أدركت أن من يزرع الورد لن يجني غير المحبة والتسامح، وأن لا معنى للحياة دون عطاء. كان البشر يغمر وجه والدتي وهي تدخل بيتنا لتجلس في بهوه مستريحة مطمئنة البال. نظرت في وجهي مليا تشكرني، ثم قامت من مجلسها لتدخل حجرتها وتخرج منها صرة مكتنزة ذهبا ولآلئ، جعلتها بين يدي لتقول لي في حنان:
1: هي من نصيبك، خذها، إنها هديتي لك ولزوجتك، فلا ترد عني الهدية يا ولدي.
0: نظرت في وجه أمي عاجزا عن شكرها، وأودعت الصرة بين يدي زوجتي حتى تحفظها أمانة عندها، ثم ارتميت بين أحضانها أقبلها وأقبلها وأردد:
2: ست

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. درجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتحذيرات من خطورة التعرض المباشر إلى الأشعة البنفسجية. ليلة أخرى دون كهرباء وحالة غليان بسبب الانقطاعات خارج الفترات التي أعلنتها ستيك. تأمين سفرات ليلية بداية من اليوم من محطة باب الجبل إلى شاطئ الكازينو. الاتحاد الجهوي للشغل بإسفاقس يحتضن يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي. وعدوان الأمريكي على مطار وجسور في طهران يخلف قتلى، وإيران تهاجم قطر والكويت والبحرين. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم الآن مع مهدي قاسم إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله، يوم سعد، يوم الربح، يوم الفلاح، يوم الخير للجميع. ثلاثة دقائق بعد السادة متاع الصباح، يوم جديد، اليوم الجمعة 17 جويلية 2026 ميلادي، الموافق للثالث من صفر 1448 للهجرة، 49 يوم من فصل الصيف. اشرقت شمس هذا الصباح بالنسبة لمتساكني مدينة صفاقس، كانت 5:15، ونذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر نص نهار وثلاثين دقيقة، صلاة العصر 4:10، صلاة المغرب 7:33، وصلاة العشاء 9:13. بطبيعة أوقات تختلف اليوم بالنسبة لصلاة الجمعة في مختلف مساجدنا التونسية. تحية ليكم، جمعة مباركة إن شاء الله، جمعة الخير والبركة للجميع. تحية كبيرة برشا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح، من مختلف عواصم العالم، من مختلف قارات العالم. تحية للجالية التونسية اللي بدأت في التواصل معنا الآن من الكويت، الجالية التونسية من المملكة العربية السعودية، من قطر، من جمهورية مصر العربية، فرنسا، ألمانيا، وعديد دول العالم. مرحبا بكم دائما في موقعنا الرسمي، وأيضا بالصوت والصورة في متابعة لكل حيثياتنا هذا الصباح. طقس سخون كما قلت سيما قبلك شوية في أولى مواعيدنا الأخبارية، موجز 6، نذكركم موجز 2 6:30، عناوين نشطة الصباح: 7 وتفاصيل وطنين وعالمين، 7:30 رد بالكم من ارتفاع ملحوظ على مستوى حرارة الشمس، نسيس رواحنا لمستعملي طرقات طريق السلامة إن شاء الله للجميع. صبحية حلوة. بعد شوية انضم لينا شيخنا محمد حيتانة، نحكيه على الدعاء المستجيب، واليوم نهار جمعة إن شاء الله 6:40. ينضم لينا أحمد فهمي بوجلبين، نحكيه عن الواقع الاقتصادي هذا الصباح في بلادنا. عديد الضيوف انتظاركم من 8 إلى حدود 9 صباحا بإذن الله. تعويض اليوم استثنائي نهار الجمعة لزميلتي هند الأسود، تعويضت مع مهدي مع الكيب المصاحبة ليه كل نهار اثنين، تعرفوا جو الصيف ومع نسمة الصيف نعوض بعضنا في كل المحطات الإذاعية. أمير الجاموسي اليوم يسلم عليكم الناس الكل مع هيك الامبيونس ومع هيك الحرارة كبيرة هذا الصباح. تحية لي على مستوى الأخراج التقني حمدي الأحول بإيقاعات مميزة جدا، سيرتو قال برود البارح بالليل يأمن لكم هذا الفضاء على مستوى الصورة، بين الإيقاعات التقنية بين إيقاعات الصوتية وبين أيضا الصورة النافذة لكم جميعا. سلم عليكم، هذا مهدي قاسم يقول لكم كلمة السر وكلمة العبور هذا الصباح: صلوا على النبي تربحوا.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: الفصليت والفسليم على خير الانام اللي يصلي على النبي يربح هذا الصباح. تحيه لكم جميعا، برشا برشا برشا ملاحظات ان شاء الله تباعا نقدمها لكم من تو الى حدود 9 صباحا، من بينها ملاحظات تهم الناس اللي تكون في العمارات، ملاحظات الناس اللي موجوده في الشواطئ. بالله رد بالكم، الحذر واجب لانه نمروا بظروف استثنائيه نقول على جميع المستويات، مع ارتفاع ملحوظ على مستوى درجات الحراره وارقام قياسيه تسجل على التراب التونسي من شمال تونس لجنوبها شرقها الغربها. نسقسوا رواحنا ونحاولوا نكونوا دائما العيون متاعنا تكون ثاقبة على دوام. سعيد جدا الآن باش ينور البلاتو متاعنا دائما بالكرم متاعه الحاتمي شيخنا محمد حيتانة. شيخ صباح النور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صباح الخير، صباح السعادة. رب إن شاء الله يسعد أيامنا وأيامكم، ويسعد أوقاتنا وأوقاتكم، ويسعد لحظاتنا ولحظاتكم بنور الله. رب يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بالله وينورنا.
1: أمين.
2: يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله.
1: أي شيخ، ألف صلاة والسلام على أكرم الأنبياء، وديما نقولوها راهو البخيل هو لا يسمع.
2: نعم. نعم.
1: الرسول الأكرم يصلي عليه.
2: نعم. صلى الله عليه
1: صلي وعليه يا جماعة. نعم. واللي صلى عليه يربح.
2: نعم.
1: أي سيدي، نتلاقاو احنا كل نهار اثنين لكن اليوم استثنائيا تعويض لزميلتي هند الأسود. نحكيه على تحية ليها هند.
2: نعم.
1: نحكيه على نهار الجمعة اللي هو من أفضل الأيام. نعم. لدى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. اللهم صل على النبي. الحمد لله رب العالمين أنه أتيحت لنا فرصة ذكر يوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة، والحديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا وحفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. يوم الجمعة سيدي مهدي هو عيد الأمة الإسلامية.
1: نهار الجمعة هو نهار عيد.
2: نعم. وهو عيد بأتم معنى المقاييس، والحمد لله رب العالمين. لولا نعود إلى فضل يوم الجمعة لا وجدنا فيه الخير الكثير الكثير الكثير الذي لا يعد ولا يحصر ولا نستطيع حصره. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، اسمع، وقبض، وفيه يعني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم معروضة علي، من قال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد تعرض على سيدنا النبي محمد، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويرد الله له سلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويوم الجمعة فيه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيستجاب الدعاء ويقبل بإذن الله تبارك وتعالى الرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه.
1: الله.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين. فلا نغفل ولا ننسى ولا نبخل في يوم الجمعة أن الإنسان مش دقيقة ومش اثنين ومش ثلاثة، وين تتذكر وين معناها تغفل شوية أرجع قول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا وتوافق هيك الساعة ساعة الاستجابة. إلا وربي سبحانه عز وجل يسر لك أمور، ربي سبحانه عز وجل يعاونك، ربي سبحانه عز وجل هيك الهم اللي شاغل قلبك وهيك الشغل الشاغل اللي تفكر فيه الليل والنهار، تفكر فيه الليل والنهار مش نعمل زعما كيفاش راني في حيرة من أمري. وقت اللي تدعو الله تبارك وتعالى وتقول له: يا ودود، يا سميع، يا عليم، يا خبير، يا شكور، يا الله.

0: معنى الشيخ يحكي ولا ترجم له.
1: هذه فرص من عند الله تبارك وتعالى. ولاحظ إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا إليها، يوم العيد، قبل العيد، يوم عرفة، ليلة القدر، عاشوراء، ما شاء الله، ليلة الجمعة، يوم الجمعة،
0: كلها أيام خير،
1: كلها أيام خير. فأحنا أخوة الإيمان يبارك فيكم ما نغفلوش على هاللحظات هذه وهالأيام المباركة، أن الإنسان يتوضى ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول له يا رب استجب دعائي، والله بإذن الله تبارك وتعالى إلا ورب يسر له أمره.
0: وانت حكيت عن الدعاء وهيت نبدأ بالدعاء هذا الصباح.
2: نعم سيدي.

ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا

0: العالمين
1: برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 20 دقيقة بعد 6 متاع الصباح اللي يسمع فينا هذا أحلى صباح على موجي دعس فيقس. مرحبا بكم جميعا, نواصلوا المشوار معكم للتسعة بإذن الله. شيخنا محمد حيتان محمد علي يتواصل معنا من ألمانيا, قال لي والله الشيخ يحكي على الفرصة وطلع سبورتيف هذا الصباح.
2: تحية ليك وتحية لأخيانا التونسيين والتونسيات في ألمانيا.
1: قال لي يحكي على الفرص
2: ما لا فرص يا أخويا, فرص هذه فرص. نعم
1: هي الدنيا كلها فرص,
2: كلها فرص, الإنسان يزمو حقيقة يعني يعمل عليها, وإذا جات فرصة طيب, وهي فرص يعني فرص في مرضات الله, فرص في طاعة الله, ورص
1: في القرب من الله عز وجل,
2: من الله تبارك وتعالى. الإنسان وقت اللي واحد يقول لك والله قاصد ربي العمر إن شاء الله, ربي بلغ المقصود وربي سهل, أي تمشي معايا والله ما زلت ما فكرت شيء, نمشي مع بعضنا وكذا, جيك الفرصة سبحان الله. لو أنت ما شاء الله قلبك متوجه من ربي سبحانه عز وجل, تو تتيسر الأمور وتقصد ربي وتزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم,
2: وتعمل عمرة وتدعو لك ولأبنائك ولزوجتك الشريف. بعد ما تروح تقول والله سبحان الله والله جاتني فرصة ما كانتش على البال, الحمد لله رب العالمين. فالإنسان تبارك وتعالى كما هناك من يبحث عن فرص أخرى وهداه الله, احنا عندنا فرصنا دائما وابدا في طاعة الله, في مرضات الله, في الاجتماعات في ذكر الله, في القرب مع الله, جلوس اهل الله الذاكرين, جلوس اخوتنا اللي قلوبهم منورة بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, فلا نتوانى عنها ولا نبخل ولا نتأخر ولا معناها نتقهقر الى الوراء, بل بالعكس نهرع ونهرول سرعة حتى نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونقترب أقربا فأقرب إلى الله تبارك وتعالى. وسيدنا رسول صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم,
2: يقول من تقرب إلي شبرا
1: تقربت
2: إليه ذراعا, ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, ومن أتاني يمشي أتيته هرولة, ولئن سألني لأعطينه. فالإنسان لابد عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يتقرب من الله سبحانه عز وجل قيد أنملة حتى الله تبارك وتعالى يتقرب إليه أمتارا كبيرة.
1: ونحكيه عن الدعاء, الدعاء هو مخ العبادة كما يقول سيدنا
2: صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم,
2: ويقول الله

الله تبارك وتعالى مصداق لقولك القول الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. فالحمد لله رب العالمين. الدعاء هو يعني أحسن علاقة وأحسن صلة وأحسن معناها ميثاق بينك وبين الله تبارك وتعالى وقت الإنسان يتوضأ. وأقرب ما يكون العبد
1: من وهو ساجد,
0: وهو ساجد
1: فأكثر من الدعاء,
0: فأكثر من الدعاء تدعو لك ولأبنائك ولزوجتك ولأهلك ولأمك ولأبيه بالخير وبالرضا وبتيسير الأمور وبنجاح الأعمال. والله بإذن الله تبارك وتعالى تذلل كل المصاعب وتيسر كل الأمور. تلقى الإنسان يدور في حلقة مفرغة, يعمل يحب نعمل نحب نعمل نحب نعمل, ولكن العمل المطلوب الذي بينه وبين الله منسي.
1: أكيد جدا. وأنا ديما نقولها راهي الحياة سهلة.
0: نعم.
1: ويلزم نسهلوها, ما يلزمش نعقدوها ويلزم نبسطوها على طول. سؤال يجيك من سامي العليمي يتواصل معنا من جمهورية مصر العربية من القاهرة هذا الصباح.
0: ما شاء الله.
1: ناش عليك مشيت للمصر ولا
0: بلاد الأزهر وما أدراك ما الأزهر.
1: أي مشيت لمصر ولا
0: لا؟ لا ما زلنا.
1: كي تجيك فرصة تستغلها
0: إن شاء الله نكون صحبة
1: ان شاء الله
0: تعالى.
1: ويل في القاهرة ولا ويل
0: في القاهرة؟
1: اي شيخ اي شيخ, واحدة واحدة عليها.
0: تمشيوا لل شو اسمه
1: شرم الشيخ؟
0: شرم لا لا عاد
1: يا شيخ
0: ارى ونزل
1: اي شيخ سيس عليها
0: على شرم الشيخ.
1: بالعكس هو الريح بيلي من هذيك نسمع عليه لما صغالة. اي شيخ لو توكلوا على الله.
0: نعم سيدي.
1: يسألك يقول لك نهار جمعة شنو نجم نعمل؟
0: الله يبارك.
1: شنو هي الأعمال المستحبة للإنسان يوم الجمعة؟ شفت كان هيوي واحنا بين الابتسامة وبين المعلومة المفيدة, لأنه الحياة راهي فيها مقاومات ثابتة. ما يلزمش يكونوا صعاب, يلزم نقدموا المعلومة بأسلوب مبسط للجميع. تفضل يا شيخ.
0: الله يبارك فيك وربي يجازيك خير إن شاء الله.
1: عجبتني شرم الشيخ يا شيخ.
0: داهية يا خل ركز شوية.
1: تفضل.
0: يا سيدي.
1: يا سيدي.
0: قال الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحب الأعمال وأعظمها أجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة.
1: صلي على النبي يا
0: جماعة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: أنا متأكد فما شكون يسمع فينا يسوق في السيارة متاعه تو ولا في التاكسي ولا في اللواج ولا في أي مكان, وانت في الثنية في عود تتكلم صلي على النبي.
0: نعم نعم. وافضل الصلاة تو يقول القائل أن مش نصلي شنو هو الجزاء؟ ما هو الإنسان يلوج معناها نخدم ناخذ شهرية, تو تصلي على النبي شنو يصير لك سيدي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة, ومن صلى على الحبيب محمد عشر مرات صلى الله عليه بها مئة, ومن صلى على الحبيب محمد مئة صلى الله عليه بها ألفا, ومن صلى على الحبيب محمد ألف مرة يعني قضى الله حاجته.
1: الله أكبر.
0: ويسر الله أمره وجعل الله له من كل هم فرج.
1: هذا رب الكون اللي يصلي على هذا على من يصلي على الرسول الأكرم.
0: نعم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زد على ذلك خويا مهدوش كذلك قراءة سورة الكهف
1: نهار الجمعة.
0: نعم. فضل تلاوة سورة الكهف أن الإنسان ما عليه إلا أن يسعى باش يتوضأ ويمسك هكا المصحف الطيب المبارك ويقرأ سورة الكهف. ما شاء الله. فهي ماذا تفعل؟ شنو كي نقرأ سورة الكهف شنو هو الجزاء متاعها؟ فهي تنير ما بين الجمعتين.
1: الله أكبر. يعني
0: ما بين الجمعة والجمعة أن ربي سبحانه عز وجل ينور لك دربك وينور لك وجهك وينور لك بصائرك وينور لك طريقك وينور لك كل ما هو كان مظلم في حياتك. بإذن الله راه سبحانه عز وجل ربي مش ينوره لك, وربي مش بإذن الله تعالى تتيسر لك أمورك وتقضي حاجتك بإذن الله تبارك وتعالى اللي كانت معسورة واللي كانت مغلقة بإذن الله سبحان الله سبحانه عز وجل ربي يسرها ويذلل كل هذيك المصاعب. فلا نبخل على تلاوة سورة الكهف يا سيدي
1: نهار الجمعة سيدي.
0: وكذلك الاغتسال والتطيب ولباس أحسن الثياب.
1: وإحنا قصدي ربي سيدة الجمعة.
0: أي نعم. نلبس لباس أحسن الثياب يوم الجمعة, نتوضأ نغتسله نتطيب وبإذن الله تبدأ ريحتنا طيبة وريحتنا سمحة وباهية, والإنسان يدخل بكري. كذلك من الأعمال الطيبة الدخول باكرا إلى المسجد. يوم الجمعة أنه الإنسان ماذا به ما
1: يمشيش قد قد مع الخطبة
0: الإمام يصوم من المنبر
1: إلا بطبيعة لظروف العمل والعمل وعبادة
0: نعم الإمام يصوم المذي ساعة من المنبر وتلقاها المذي ساعة خدرة جوك
1: يحسبها قد قد
0: صحيت فهذا إنسان راهو هيك الدرس نتاع الإمام الخطيب راهو بمثابة الركعتين نتاع صلاة الظهر هما صلاة الظهر ما هي 4 ركعات احنا عندنا خطبتين للإمام ثم بعد ذلك تليها ركعتين لصلاة الجمعة فالإنسان ما عليه إلا أن يسعى يقول والله نعرف رأى الكلام اللي مش يقوله الشيخ مثالش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كي نسمع أنا كليمة على البر الوالدين ولا نسمع كليمة على صلة الأرحام ولا نسمع كليمة على الأمر بالمعروف
1: يا عيني عليك
0: ولا نسمع كليمة على التعاون ولا نسمع كليمة على أنه النور على الناس وأنه ندخل البهجة والسرور عليهم وما نقصوش عليهم الضوء وراه أيوة. العمل عبادة وراه يا سيدك يا بن سيدة فيها السخانة هذه
1: عجبتي برشا قصلة ذوي
0: ماله وهذا راه معناها موضوع ذو أهمية بمكان يجب على المسلمين والمسلمات داخل هذا التراب التونسي أن يسعوا جاهدين على إنارة هذه البلاد بالعمل وبالعلم وبالضوء وبالماء وهذه حياتنا وهذا ديدننا حتى إن شاء الله تبارك
1: إن شاء الله.
0: وتعالى تيسر الأمور
1: إن شاء الله.
0: وتفتح المغاليق وإن شاء الله ربي ينجحنا وينجح السادة المستمعين الأجلاء ويجعل لنا ربي إن شاء الله في هذا اليوم مبارك الرحمة والهداية والتوفيق والإعانة إن شاء الله
1: إن شاء الله سوف قال لك شيخنا محمد حيتان التفاعل كبير معاك راه حتى ما تنسى الموجودين لهنا تبارك الله أمل تقول لك شو قال لك يا شيخ ومحلاه الإنسان كي يصلي على النبي في كل لحظة وفي كل حين يحس روحه هو معناها عنده هكا لونتيبال محمي على دوام
0: صحيح الله يبارك فيك صحيح ف معناها صلاتك على سيدنا محمد وصلاتك انك تقوم تصلي صلاه الصبح نتاعك حاضر وتقوم معناها باورادك هذه نسميوها يعني التحصين
1: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا محصنين ومن صلى صلاه الصبح في جماعه فهو في
0: أمان الله وفي ذمة
1: الله وفي ذمة الله
0: يا سيدي إن شاء الله ربي يوفقنا
1: ربي يبارك لك محمد علي قال لك شرم الشيخ أمريك لا شيخ
0: إن شاء الله يا سيدي نمشيوا للأزهر
1: أيوة.
0: نعمل زيارة على هذه المعالم الطيبة من كتب ومراجع أيوة
1: بعد نزل شرم الشيخ
0: العلماء لله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك نزوروا تلك الأماكن متاع يعني التي وطئت فيها أقدام ساداتنا الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جدا. وبعد ذلك يعني نعملوا دورة إن شاء الله في اللي تحبوا أنت
1: أنا معك وليهمك يا شيخ شوبينج شكرا لك شيخ محمد حيتان بعد شوية نمشيه فاطمة مع موجز 6:30 ثم حديث الصباح ابقوا معنا في حديث الجمعة بعد لحظات

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. من المنتظر أن تشهد اليوم درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وفق ما جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. عبر عدد من متساكني مدينة صفاقس عن غضبهم واستيائهم من تكرر انقطاع الكهرباء رغم تبرير الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع الدوري للكهرباء بالتوقي من الانقطاع الشامل، ورغم بلاغاتها المعلنة عن فترات القطع الدوري إلا أن المواطنين يشتكون انقطاعات خارج هذه الفترات المعلنة، علاوة عن الحالات المرضية التي تعيش بآلات التنفس. ومن ذلك اتصال مواطن يقطن بطريق العين كيلومتر 2 بالأخبار مستغيثا ومطالبا الشركة بضمان التزود بالكهرباء نظرا لحاجته الصحية. ينظم اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور خبراء في التوجيه المدرسي والجامعي، وذلك لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على حسن اختيار مستقبلهم المهني. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويليا الجاري هو آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. في أخبار العالم، أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزة تابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية في الأردن والبحرين والكويت، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية أن النظام الأمريكي صعد هجماته وفرض حصارا بحريا في انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم. قالت وسائل أعلام عبرية أن جيش الاحتلال الصهيوني شارع في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة جنوبي لبنان بهدف تعزيز سيطرته الميدانية في المنطقة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: حديث الجمعة.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في هذه الآية حذر الله المؤمنين من مخالطة الكافرين، مخالطة تدعو إلى الإباحة بالأسرار وإطلاع المخالفين على شؤون المسلمين مما تقتضي المصلحة بكتمانه. ومما دعا إلى هذا النهي أنه كانت بين المؤمنين وغيرهم صلات خاصة تدعو إلى الإباحة بالأسرار إليهم كالنسب والمصاهرة والرضاعة والعهد والمحالفة. ومن طبيعة المؤمن أن يبني أمره على اليسر والأمانة والصدق ولا يبحث عن عيوب غيره. ولكن لما كان هم المناصبين للإسلام من أهل الكتاب والمشركين إطفاء نور الدعوة وإبطال ما جاء به الإسلام، حذر الله المؤمنين من إطلاع أعدائهم على أسرارهم لما في ذلك من تعريض مصالحهم للخطر. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله. وما زالت الدول الكبرى تحرص على منع أمتنا الإسلامية من التقدم بشتى الوسائل. ورغم استقلال البلدان الإسلامية من الاستعمار الغربي، ظهرت حدود جغرافية لكل قطر، مما ساهم في الحد من الرابطة الدينية النفسية التي كانت تجمع أبناء الوطن الواحد بأبناء الأمة. وأخذت الرابطة الوطنية مكانا بارزا، وظهرت الجنسيات نسبة إلى الأوطان. وفعلا نجح المستعمر في التصدي للرابطة الإسلامية الجامعة، ولم يكتفي بذلك، بل بذل ما في وسعه للنيل من المقدسات الإسلامية، وحرص على محاربة الدين الإسلامي بالمدارس التبشيرية والكتب والصحف والنفوذ. ولا زالت بلداننا الإسلامية إلى اليوم ممزقة العلاقات، متشابكة المصالح، منقسمة المواقف، تخضع لابتزاز الدول الكبرى ماديا ومعنويا. ليس لها ما يميزها حضاريا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولعل الموقف من القضية الفلسطينية يبقى أهم محرار للحكم على الواقع والنوايا والأهداف. فهل نحن على وعي بمخاطر الاستعمار ولو كان غير مباشر، وبمكائده حتى نحقق ما نصب إليه من إصلاح؟ هل أعددنا البدائل الكفيلة التي تضمن التحرر الفعلي والرقي المنشود؟ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: 45 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. صباح عليكم الناس كل صباح تربح، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في أحلى صباح. بدينا معاكم الشوار من الستة ومواصلين معاكم إن شاء الله للتسعة بإذن الله. برشا ملاحظات إن شاء الله تبع أنتون عديد في ملاحظات عبر سبيل خاصة في العمارات. بالله ثبتوا من الأسانسور، ثبتوا كي تنزلوا على القرص الأسانسور جاء ولا قبل ما تطلعوا في الاسانسور، ثبتوا انه الباب كي يتحل الاسانسور وصل ولا، لانه فما برشا ملاحظات، لانه امبان الاسانسور في عديد العمارات، فما اشكاليات، فما ناس حصلت في الاسانسور. ردوا بينا اللي خاف نجا، وبطبيعة ظروف استثنائية على جميع المستويات نمروا بها. قصنا الضوء تقريبا في كل الأماكن في كل الجهات، ناس قاعدة تستغيث، ناس قاعدة تكلم فينا إذاعيا، خاصة اللي عنده شكون معناها في حاجة للأكسجين، نقاط استفهام عديدة مالوريزمون في وضعية أصبحت قاسية على عديد المواطنين وعلى الناس الكل على حد السواء. وظل هذا هو موضوعنا الاقتصادي، مش نحكيه على تداعيات قصان الضوء هذايا وأزمة الطاقة على واقع الاقتصاد التونسي. سعيد جدا باش ينضم لينا في البلاتو كالعادة الكرونيكور رقم واحد المتألق على دوام أحمد فهمي بوجلبين. زحمة صباح النور.
1: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: صباح الورد.
1: نعم زيد
0: العصفورة قالت لي والمسين في المعرض الجامعي، يظل لي إقبال سنة كان مميز على جميع الوجهات. زحمة
1: إقبال قياسي، معناتها يظل لي في النهار الأول أكثر من 30,000 زائر معناتها كانوا موجودين. كانت فرصة للقاء طلبة جدد ومعهم لي بايون مديحهم حتى الاولياء مديحهم مع المعاهد والكليات اللي موجوده، فهمشي كنا صحيح متواجدين. ان شاء الله نكونوا ديما متواجدين، ننصحوا شويه للطلبه، نحاولوا نشوفوا شنو اللي بزوام مديحهم، شي يحبوا وين يحبوا يوصلوا، شنو ننصحوهم باش يختاروا الاختصاصات مديحهم. ان شاء الله الاختيارات مديحهم تكون صايبه، ان شاء الله كل واحد يختار الحاجه اللي يحبها والحاجه اللي سكاي والمعدل المؤهلات مديه وتسمح له باش يكمل فيها. خاطر الاهم مش اللي تمشي للكليه اكس ولا ايك على اسمها، الاهم اللي انت تقرا حاجه تحبها وحاجه هذيك تكون انت فرحان بالقرايه نتاعها ويكون عندها افاق، خاصه تبدلت برشا معطيات. تولينا في زمن تبدلت فيه، فما دي 200 مهن ما عادش موجوده، فما مهن جديده ظهرت على السوق. هذه الحاجه اللي ركزنا عليها خاصه في الفتره الاخيره مع الطلبه، باش على الاقل الاختيار نتاعهم يكون صائب، ويكون الاختيار نتاعهم بعد ما كمل ياخذ ما يمشيش للبطاله، يمشي للخدمه نتاعه وينجم يحل حتى لونتربريز نتاعه ويكون انسان فاعل في الاقتصاد نتاعنا.
0: هو الزحمه الفتره اللي يمر بها كل تلميذ وتلميذه، حتى نقول طالب وطالبه باعتبارهم نجحوا الان في شهادة البكالوريا، فتره صعبه جدا لانه فتره الحسم تو براتيكمون على مستوى انه الانسان يرسم طريق المستقبل نتاعه.
1: باش يختار ثنيه، هو تو سايب باش يختار ثنيه وما عادش ينجم يرجع بتوالي، هيك علاش لازم الاولياء ينصحوا ويخلوا القرار الاخير للتلميذ او للطالب كما قلت انت باش يختار ثنيه. ديما نقول لهم اختاروا الحاجه اللي تحبوها، الحاجه اللي انتم كي تقوا باش تتميزوا فيها باش تكونوا من العباد المتفوقين بها. خاطر كي تخدم حاجه وانت تحبها بالاكيد باش تكون مبدع فيها، اما لو كان تمشي تقعد ولا تخدم في حاجه انت ما تحبهاش تقعد 20 و 30 سنه تخدم فيها وتخرج للتقاعد وانت ماكش مرتاح بالكل.
0: يلزم الراحه النفسيه والراحه البسيكولوجيه. يا سيدي راح لقيتها البارح ولا في الدار قصد الضوء ولا
1: والله انا الحمد لله، معناتها المنطقه اللي نسكن فيها ما فماش انقطاعات كبيره برشا، اما بالحق فما برشا
0: بليس
1: ما منطقه خويه كنت وقلت هذا كل جيت تسكن بحدي
0: خاطر انا برك البارح في الليل اربع مرات قصد
1: الضوء. فما مناطق اللي فما معناتها يكون فما التجمعات الصحيه والمساحات هذيك يكون القصان نتاعها اقل، معناتها الامانه فمشي عكس ممكن الثنية مثلا ولا بلاصة
0: والله فيها تجمعات صحية قرمدة معناه قصان ضو على بعضه في قرمدة البارح
1: هو كان عندكم شي جروب الحمد لله. معناتها شوف بالنسبة لي أنا احنا نعيشوا في أزمة، معناتها أخطانا متفدليك من كل شيء، هذه اللي قاعدين عايشين فيه أزمة حقيقية، أزمة متاع طاقة، أزمة تعيشها تونس، مجموش نسميوها اسم آخر خلاف أزمة. والأزمة هذه لازم إدارة أزمة، يعني أنت أي مؤسسة في العالم الكل تجيها أزمة.
0: الأزمة الاستثنائية اللي نعيشها إحنا عاشتها بعض الدول، فما دول زادت تعيش على إيقاعاتها ولا إحنا إكسبسيونيل.
1: فما دول هي تعيش، أما الدول اللي تعيش في أزمة هي صارت لها كما نقولوها حرائق، فما كوارث طبيعية. علاش أو علاش إحنا في تونس باش نقارنوا روحنا بلي نشوفوا شكون هي البلدان اللي قاعدة تنهار مغيظة وشكون هي البلدان اللي صارت فيها أزمة؟ علاش ما نشوفوش القانون واحنا بالبلدان اللي احتفلت مثلا بعشرين سنة بدون انقطاع ضوء؟ علاش ما نحكيوش على عباد اللي كيقص الضوء اللي سي خلل فني يعطي ذو للشعب مليحهم. دونك انا ديما استنسنا من احنا صغار يقول لك ماذي وما تكون حسودي، وكي تماذي ماذي ديما اللي خير منك، ديما اللي احسن منك، ديما اللي مؤهلاته خير منك، باش انت ديما تطلع في النيفو نتاعك، مش تشوف العباد اللي سطلوا. والوضع نتاع تونس هو وضع خاص، مش القانون احنا لا بفرنسا لا بالمانيا لا صاي في اسبانيا ولا في امريكا ولا بالعباد سطلة كوارث طبيعيه ولا. احنا الوضع نتاعنا لازم العباد يكونوا يفهموا. اول حاجه عندنا استيك المؤسسه هذه اللي هي تو في ازمه، الازمه هذه لازمها اداره نتاع ازمه، والاداره نتاع ازمه هو فما ما يحل باش انت تعمل الإداية مليحة، لازم يكون عندك تخطيط مسبق. يعني أنت من الأول عارف، معناتها احنا جويليا أوت، جويليا أوت مقبلهم فما مي وفما جوان، يعني في شهر مي نعرفوا باش يجينا جوان، بعد باش يجينا جويليا باش يجينا أوت. هذه النقطة الأولى، نعرفوا اللي احنا في تونس باش يجينا فما فما فما ارتفاع الحياة وباش نعيشوا الصيف، معناتها هذه اللي حاجة معلومة. إذا فما ارتفاعات استثنائية والمناخ تبدل باش يزيد ثلاثة ولا أربعة درجات حياة، دونك هذه كل هذه يكون أمبوسيبل، يكون مخطط ومسبق معناتها من قبل نعرفوها. دونك لازم تكون فما استجابة سريعة، يعني كي تصير لك أنت أزمة لك استجابة سريعة، يعني انت لازمك تعرف كيفاش باش تجريها الحكاية هذه، مش تجريها بطريقة متاع قصان او باش نقصه في البلاصة هذه وبعد نخرج ونقول او باش نعطيكم البلانينج الى اخره.
0: واهم حاجة
1: واهم حاجة اللي هو التواصل الفعال، وهذه النقطة المهمة جدا في الازمات. يعني تبدأ عندك ازمة، اي مؤسسة عندها ازمة، عندها هي عندها مواطنين، مواطنين هم الحرفاء متاع ستيك، وعندك انت في وسط ستيك فما موظفين وفما سيرفيس تكنيك وسيرفيس كوميرسيال. اذا انت المعلومة مش باش خذاجها بالباهي، ومش باش يكون عندك تواصل باهي، ومش باش تعمل دي سونت دي بي باش تجاوب على استفسارات العباد، واذا انت مش باش خارج بليغ تقول انا باش نقطع التيار الكهربائي لمده ساعه وبعد بعد من القوى الساعه القوى ساعتين وثلاثه واربعه. اذا انت تقول في 24 ساعه باش نعمل مرتين ونقص وبعد تقص اربع وخمسه مرات، اذا انت هذه الكل مش باش تطبقوا هنا، يعني انت فشلت في النقطه الثالثه من اداره الازمات اللي هي التواصل. التواصل اللي هو ما كانش فعال، معناتها اهم حاجه هو التواصل باش من بعد احنا نجيو نعملوا اداره المخاطر ونقول له باش نصلح الحكايه هذه. وهو تنسقنا مع معهد نتاع الرصد الجوي، وهو مثلا جيت الجمعه هذه وجمعه بعدها هو باش يطيح شو اسمه الحراره، ونجم نقولوا اسمع ما تستعملوش المكيفات، وهو حاولوا ما تستعملوش المكيفات من الوقت هذا الوقت هذا نتحملوا باش نجم احنا ما نقصوش عليكم الضوء. دونك الاتصال هذه ما كانش فعال، كان اتصال فاشل من المؤسسه.
0: لازمنا نكون واقعيين، الكوميونيكاسيون معناها كانت فاشله للغايه،
1: فاشله على الاخر. خاطر متي امبوسيبل بعد ما تعمل هذا وتعمل اداره المخاطر وبعد تجتمع تقول اي سي نحل عديت الازمه هذه وشنو اللي مشى شنو ما مشيش. هذه الكل اداره المخاطر، اداره الازمه ما كانتش موجوده في الفستيك هذه. دونك قبل ما نبداو نحكيو على التداعيات الاقتصاديه خلينا نبداو من الاول. انت عندك ازمه، انت في مؤسسه متاع ستيك عمرها اكثر من 60 سنه، المؤسسه هذه بالكفاءات اللي عندها هي قادره باش تعمل اداره متاع الازمه هذه. لكن اللي صار الاسبوع هذه والتصريحات اللي كانت موجوده وخرجت معناتها للعيال، واحنا باش نقصوا وكهو وهذاك هو الموجود وهذيك هي امكانياتنا الى اخره، هذه ما يتقالش في شهر جويليا. هذه كي تحب تقول وانتي تستبقوا من شهر جوان
0: وتعطي دي بلانيك. من المفروض سامحني قصيت عليك بالخير، من المفروض انه فما استراتيجيه في التواصل. راني انا من فيفري من مارس صحيح ولا لا من ابريل نحضر للامور هذيا، اما احنا الله غالب على مستوى عديد الاداره التونسيه كل نهار نعيشوا بنهار، ونهار تجي الازمه نبداو الناس كل داخلين بعضنا
1: هذه ولا نبداو ما تنسسلوا فيها مع تواو عادي وكذا. لكن لا شوف تداعيات نتاع القصاد الضوء هذيا هي كانت سلبيه جدا. تصور انت مثلا ما نحكيوش على العباد اللي هم مرضى والعباد اللي مهدده بالموت كي تنحي لها الاكسجين، والعباد اللي موجوده في مستشفيات وفما مستشفيات قص عليهم الضوء في ولايات اخرى الى اخره. دونك هنا شوف انت معناتها انت قطاع نتاع طاقه قصيت الضوء، تو نحكيو على قطاع الصحه هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه شوف انت المحلات التجاريه اللي فما عباد مستثمر، فما عباد عندها قاوي وفي الماتشوات نتاع الكوي هذيك الذروه نتاع الاستعمال نتاع الضوء
0: وذي
1: وقت الخدمه نتاعو تجي انت تقص له الضوء اش مش تعمل له. انت في المحلات نتاع اللحوم الضوء مقصوص، اللحم باش يعدم، اللحم باش يعدم ولا مش باش يعدم، الجماعه اللي عندها كسكوتات باش يعدم ولا مش يعدم، واللي بيعوا في الـ في الـ في, الـ في المطاعم الى اخره فما مواد اوليه معناتها فسدت، وشكون انا يضمن لي صاحب المحل كي نقص الضوء والماده كي فسدت شكون قال باش يخدم بها ولا ما يخدمش بها؟ انت عندك رقابه فوريه في الموضوع هذيا. دونك شوف من الطاقه نحكيوا على الصحه ولا نحكيوا على الصحه الغذائيه ولا نحكيوا على صحه العباد ولا نحكيوا على الخسائر الكبيره باش يتكبدوها
0: من الصيد البحري قصوا عليه الضوء، معناها فما خسائر فاتحه على مستوى الثروه السمكيه،
1: معناتها هذه الكل شكون باش يتحمله؟ دونك معناتها لك انت كي عندك ازمه كيما هكا لازمك تعرف شنو البلايص تقص عليها والبلايص مش تقص عليها. واحنا علاش نحكيوا على قصان الضوء اصلا؟ علاش احنا نوصلوا نحكيوا على قصان الضوء يا اخي؟ ما نجموش احنا حتى في الذروة نتاع الاستعمال هذه ما نقصوش الضوء، نجموا مهدي، لكن احنا الدوله نتاعنا وخاصه ستيك ما قاتش حساب بالشيء هذا، وانا مش نعطي بالحجه والبرهان. اول حاجه ستيك خذيت باش قروض، واخر خذيت قرض ب 420 مليون دينار وبضمان من الدوله، لكن ماشي في اول مره تاخذ فيها قروض بضمان الدوله. لو انت كي تاخذ قروض شنو الاشكال؟ احنا مش عندنا البنيه التحتيه نتاعنا مهترئه، عندك انت الشبكه نتاعك ماهيش في القيمه جيده، لكن القروض هذه فعاوز تمشي للاستثمار، فعاوز تمشي باش نعمل مولدات جديده نتاع طاقه ونقوي والكاباسيتي نتاعنا باش نعطيو ضوء. الفلوس هذه وين ماشيه؟ ماشيه في خلاص الشهري، ماشيه في خلاص قروض قديمه. يعني هذا ديما نقولوا انا حاجه مهمه جدا، هو القرض اللي تاخذ المؤسسه كيما انت تاخذ قرض، كي تاخذ انت قرض مش تاخذ قرض ب 5 ملايين، فمشكون 5 ملايين هذوما يبنى عنده جراج ينظفوا ويبيخشوا ويرجعوا استوديو ويكريه يدخل منه فلوس، فمشكون ياخذ 5 ملايين يمشي بهم 3 ايام الحمامات هو مات وصغير ويصرفهم؟ دونك القرض اللي انت تسلفته سواء قرض من البنك ولا تسلفته من عند انسان ولا من عند اكس ولا من عند جريك، القرض اذا مش باش يمشي للاستثمار، اذا مش بيزيدك انت قيمه مضافه، هو مش باش يقدم لك حد شيء. ياك اذا باش تمشي تستهلك وفي صيفت ولا حوست به باش يزيدك انت فلوس، مش باش يزيدك. دونك القروض اللي باش تمشي مش للاستثمار، مش لتحسين البنيه التحتيه، مش باش تحسين الشبكه الكهربائيه، باش تمشي جيس نخلصوا بها الشهادي والكاربينو نتاعنا ونخلصوا بها الديون القديمه. دونك هذه حاجه ما نجموش نتقبلوها. حاجه اخرى زاده ستيك، وهذه حاجه تتخطى ستيك. ستيك العباد المؤسسه تحب برشا فلوس من عند العباد، تحب اكثر من 6 مليارات دينار معناتها من عند العباد. شكون هما العباد هذوما؟ اغلبيه مؤسسات عموميه تلقاها تحب من عند الوزاره الفلانيه من عندش قداش من مليون، وتحب من عند الديوان الفلاني قداش من مليون، وتحب المؤسسه الدوله. ودونك والدوله الحكومه معناتها تقول لا ما تقصش على، باش تقص على وزاره انت، باش تقص على الديوان الفلاني، باش تقص على حاجه. دونك احنا دوله في بعضنا ما لازمناش نقصوا. دونك انت لا يزي القروض ما مشيتش في بلاصتها، لا يزي انت تزيد الديون اللي تتحملها الستيك وما تجمش. دونك هذو الفلوس الكل نتاع الديون، هذو الفلوس الكل نتاع القروض، لو كان مشيت الاستثمارات باش قوينا المحطات التوليد او ما نوصلوش للوضعيه هذه.
0: حاجه فما سوء استراتيجي
1: نزيدك اكثر. انت عندك 95% من اللي تنجو تونس تنجو بالغاز الطبيعي، من الغاز الطبيعي، ولكن انت هذا الغاز الطبيعي اللي انت والطاقه اللي باش تجبدها باش تاخذها من الخارج. دونك ستيك تاخذ مثلا بسوم عالي برشا خاطر الدينار التونسي ماهوش قوي برشا، وباش تبيعوا للمواطن بسعر مدعم. دونك هنا ديما نحكيوا على الدعم، هو الدعم معناتها العباد الكل تشي ستيك معناتها بنفس السوم. دونك هنا فما الفجوه بين السوم الحقيقي نتاع ستيك
0: والسوم
1: اللي يتباع للمواطن، السوق اللي يتباع، السوم اللي يتباع للمواطن. دونك زدنا هنا معناتها ثقب اخر مالي للمؤسسه، معناتها مؤسسه في السنوات هذه الكل عندها تتحمل في الدعم وتزيد تاخذ في الوزارات والمؤسسات مش قادره تخلص فيها، والمواطنين معناتها بقيمه مبالغ كبيره برشا، زيد تاخذ القروض نتاعها، والقروض نتاعها مش قاعده تمشي للاستثمار لتحسين البنيه التحتيه. اش تنتظر انت روحك؟ تنتظر روحك اللي انت مش باش تجي تتحمل الطلب الرهيب اللي باش يكون على الطاقه في الصيف. ونزيدك الحاجه اللي هي اكثر حاجه مهمه، ديما نحكيوا على الطاقه الشمسيه ولعبه تشي في الفوتوفولتايك وتشي في هذيك لي بانو سولي. اول حاجه هذيك تاخذ فيه للمواطن باش ينقص فلوس دفعان الستيك. لكن انا امس نتفاجئ نقول له، قلت انا علاش معناتها تو احنا ناخذوا في هذيك لي بانو ونعطيو فيهم الستيك؟ يا اخي احنا ما نجموش نعملوا الاكتفاء الذاتي، يا اخي احنا مش قلنا نمشيو في سياسه الاعتماد على الذات ونعتمدوا على حاجتين والسياده الطاقيه الى اخره؟ يا اخي علاش ما نجموش نلقاو حلول اخرى باش احنا الضوء يقص بهذيك الشمس اللي خزناها، ان نجموا الضوء يقص وشويه قاعد يخدم؟ قال والله فما الحل. شنو هو الحل؟ الحل فما دي باتري، هكا باتري يتباعوا لسوي مديحه من 3 ملايين و500 حتى 21 مليون. طبعا الاسوي مديحه دخلت انا البيع حبيت نشوف 3 ملايين و500 حتى 21 مليون، انت والكاباسيتي نتاعك وانت قوه المحل نتاعك، اللي هما ينجموا هكما ياخذوا الشاج من هذيك الطاقه الشمسيه ويقعدوا يخدموا لك، معناتها تشارجيها كوم سي باتري تشارجيها. يا اخي انا قلت يا اخي ما دام الحل موجود والشركات في تونس موجوده تبيع المنتوج هذايا، علاش وقت مشينا في البرنامج معناتها قاعدين نثبتوا في هذيك الفوتوفولتايك، علاش ما مشيناش بعناه باك كامل؟ معناتها السيد يدفع في 15 مليون، هما 15 مليون ولا 10 ملايين تقريبا كل شهر يقصوا لك 150 دينار، يقابل لك حكايه فارغه بارابور الفاتوره باش تعطيها انت الستيك، وميم طون نكملوا بيعوا له احنا هذيك الباتري ونعملوا له تقسيط، يعني المواطن يدفع 200 ولا 250 دينار ويتبيع باك. معناتها اذا الحل هذا موجود ماذا بيا يجيبون جماعه الستيك؟ انا عملت البحث نتاعي لقيت اللي فما الحلول موجوده، يعني انت تبيع لي حاجه وتقول لي الشمس والطاقه الشمسيه وندفع انا فلوس، وبعد نجي في الاخر تقول لي والله ما عنده حتى علاقه هذيك الطاقه الشمسيه اللي عملتها، هذيك جيت نقصت لك انت من دفعان الفلوس نتاع ستيك، وانت بعت الطاقه نتاعك لستيك، وساعات تحب انت تلقى تحب من عند ستيك معناتها عندك كيلوات معينه من الطاقه وما يعطيوكش الفلوس نتاعهم. يا اخي هو فما استراتيجيه. لو كان انت تبدا من 1 جانفي ل 31 ديسمبر 31 ديسمبر كل عام نوقفوا الحسابات. اي سيدي سيد المواطن انا ستيك اللي نحب من عندك اهم فليساتك. اي سيد المواطن انت توا ما عندكش الطاقه الفوتوفولتايك اهو الفورنيسور باش يجيك وميم طون نبداو نشجعوا على باتري هكا على الاقل نحيوا الضغط. يعني هل انه الفكره اللي قاعد نحكي فيها انا والحلول اللي قاعد نقول فيها هذه ما جاتش في بال الجماعة ستيك. انا نقول جات وجات العديد من المسؤولين لكن ديما اهم مشكله التعيينات اللي موجوده في المؤسسات. وكذلك فما حاجه مهمه جدا هذه باش عباد ما يحبوهاش لكن خليني انا نقولها نختم بها النقطه هذه اللي فما معناتها تجي انت فما عباد تلقاهم زوز من يخدموا في الشركه زوز يخدموا في نفس الشهريه زوز تقريبا في نفس الامتيازات لكن واحد يخدم والاخر ما يخدمش واللي يخدم ماهوش قاعد يلقى في الدعم الكبير مش قاعد يلقى روحه يشد المنصب اللي هو يسحقه. دونك الشيء السيد هذا مش خاصه بعد قانون الشغل الجديد وعديد من التسويات نتاع الوضعيات ويلقاو عباد زوز من الناس ماهوش يخدموا في نفس الريسك ماهوش قاعدين يخدموا في نفس المستوى نفس المخاطر كذا لكن في الاخر زوز عندهم نفس الشهريه ونفس الامتيازات والسيد اللي يخدم ويعطي في الحلول ويقترح يلقى روحه هو محروم من مناصب نتاع مدير مركزي او مدير عامين او رؤساء مدير عامين. هذاك سبب من الاسباب اللي خلى عباد الكل توخى وهذاك السبب اللي خلانا تو عايشين في ازمه نتاع طاقه.
0: مالوروزمون هذا هو الواقع نتاعنا. راهو الكلام الوجع هو نفع للسادة المسؤولين لانه برشا ثغرات قاعدة موجودة في ازمة الطاقة التونسية وعديدة التساؤلات والاستفسارات موجودة مع تحية كبار الاعوان ستيك اللي تلقاهم في قلب الظاهرة قاعدين يصلحوا ويريقلوا بشربة ماء باردة وربي يعلم بحالهم. تحية لكم جميعا برافو احمد فهمي وجبان سهام بعد لحظات بعد ثواني في عناوين نشرة مع الصباح.
2: السابعة صباحا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. درجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتحذيرات من خطورة التعرض المباشر للأشعة البنفسجية. ليلة أخرى دون كهرباء وحالة غليان بسبب الانقطاعات خارج الفترات التي أعلنت هاستيغ. تأمين السفرات الليلية بداية من اليوم من محطة باب الجبل إلى شاطئ الكازينو. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحتضن اليوم يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي. عدوان أمريكي على إيران يخلف أكثر من 7 قتلى، وإيران تهاجم قطر والكويت والبحرين وسوريا. نلتقي إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: 10 دقائق بعد 7 متاع الصباح. اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا، تحيه لكل زملائنا. بنقول لكم هذا الفضاء في المباشر زميلي امير الجاموسي على مستوى الاخراج الفني والاخراج المرئي مع زميلنا حمدي لحول، تحيه الفريد على مستوى تامين كل المكالمات الهاتفيه. طقس حار اليوم، حار بشهاده كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي، وتنبيهات كبيره برشا حتى من وزاره الصحه للمواطنين بعدم ربما المكوث تحت اشعه الشمس الحارقه. برشا ملاحظات، برشا نصايح ان شاء الله نقدمها لكم تباعا. نذكركم ملاحظات عبر سبيل مع صديقنا اخونا عمر الفتوي، وخاصه الملاحظات اللي تهم المواطن في ظل انقطاع الطاقه وانقطاع الضوء في اكثر من ولايه تونسيه. ما طولش عليكم برشا وقيت باش نسمعوا زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. توب اشاره المعهد.
1: ميتيو.
0: الميتيو هذا الصباح مع أميرة من أميرات المعهد الوطني للرصد الجوي، سعيدة مصالح. سعيدة صباح النور.
2: صباح النور خويا مهدي، تحية ليك لكل فريق العمل معاك وكل مستمعينا في إذاعة فن.
0: نهارك وردة، وكتلاقينا نهار اثنين وتلاقاو نهار الجمعة، وإن شاء الله ديما أيامكم خير وبركة. لكن تلاقينا في يوم استثنائي على مستوى درجات الحرارة يا سعيدة.
2: صحيح، اليوم يوم استثنائي في درجات الحرارة كما قلت منذ يوم الثلاثاء، واليوم تبلغ ذروتها يعني موجة الحر هذيا اللي بدأت من يوم الثلاثاء كما قلنا وتواصل حتكشي منتصف الأسبوع القادم. متوقعين أنها تنقص شوية درجة الحرارة الأسبوع القادم. بالنسبة اليوم يعني طقس حار في أغلب مناطق بلادنا، خاصة في مناطقنا الداخلية والجنوب، تكون بين 45 و 48 درجة. قرب السواحل والمرتفعات تكون بين 40 و 44 درجة. نحتاجنا 36 درجة كحرارة قصوى في صفاقس. هذا ما يمنعش أنه في المناطق الداخلية والمناطق الغربية لولاية صفاقس تكون درجة الحرارة أعلى برشا. اليوم متوقعين بين 38 و 40 درجة في صفاقس، والداخل نجم نوصل حتى 46 درجة في المناطق الداخلية.
0: كنقولوا 46-47 راهو في الظل، نزيدوا 5 درجات معناها 52-53.
2: هي حكيكة في الشمس يعني يزيدوا على قيدة 5 درجات مقارنة تنبل، وتنجم تكون المحسوسة زادة أكثر من درجة الحرارة المسجلة على خاطر نظرا للرطوبة ونظرا لعامل الريح والشهيدي وكذا. دونك هذا هو نحب ننبه للارتفاع هذه في درجة الحرارة. البارح زادة كانت درجة حرارة مرتفعة، كنا تجاوزنا يعني الرقم القياسي، مثلا في جندوبة سجلنا 48.7 كدرجة حرارة قصوى بعد الظهر، اللي هو المعدل اللي هو الرقم القياسي كان 48.5 منذ عام 1993. في برشا بلايص تجاوزنا 48 درجة. كما قلت كل يوم هو طقس حار ويتصاصل اليوم حار في أغلب المناطق. غدوة زادة كيف تنخفض شوية خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و41 درجة، وتتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدي. هذا هو يعني طقسنا بالنسبة لليوم وغدوة. نحب نقولوا على البحر وهيد أو قليل الاستراب اليوم، غدوة قليل الاستراب في أغلبية السواحل بتاعنا، متموج برك في خليج تونس. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يخفف الحرارة هذه على الناس الكل.
0: ما عادش نسألوا على البحر وعلى هدوء البحر وعلى الحريقة موجودة ولا، واللي نسألوا على السخانة، نسألوا على قصر الضوء، على العديد من النقاط.
2: العامل المهيمن طوى على الوضعية الجوية هي الارتفاع في درجة الحرارة، تكون في النهار وفي الليل وفترة طويلة يعني تقريبا أسبوع، أكثر من أسبوع في تواصل الموجة هذه بتاع الحر. وربي يرحمنا.
0: هو شهر جوان 2026 حسب الرصد الجوي في المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950، معناها هي. بلغنا الذروة السنة، ويلزم سيرتو سعيد لهنا العمان بين الحداش والأربعة لأنه وقت الذروة في أشعة هي. الشمس
2: جنبه تعرض لأشعة الشمس خاصة في وقت الذروة كما قلت مضر برشا تعرض المباشر. نحاول نغطي روسنا بحاجة، نعمل واقي شمسي بالنسبة للعباد اللي البشرة بتاعها حساسة، عباد الكبار والصغار وشو. ونقولوا زادة تحية للعباد اللي تخدم في الشمس، إن شاء الله ربي معاهم وربي يخفف عليهم إن شاء الله الحرارة هذه.
0: ما حليك في الكلمة، تحية للناس بالحق، تحية تاكسيستية ولواجات وكل من يخدم تحت أشعة الشمس الحارقة. ربي يعطيه القوة، ربي يعطيه الصحة والعافية. يعطيك الصحة سعيدة، سلمنا. قل لي شربت قهوة الصباح ولا ما زلت؟
2: شربت.
0: ايوه، خاطر انا مش ودك القهوه الثانيه بنينه برشا من صفاقس.
2: ها يعطيك صح،
0: والقهوه هذيه فيها برشا حلاوه هذا الصباح.
2: اكيد
0: نهارك نهارك ورد ان شاء الله سعيده. شكرا لك سعيده، تحيتي لك. السبعه وربع متاع الصباح، سميره توفيق ليكم الناس الكل. على الاقل نصبوا القهوه ونشربوا القهوه باش نساوي شويه الضوء يقص ويرجع ولا مازال. يلا

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: سبعة عشر دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستعمل الطرقات هذا الصباح. نسي

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح وصورة توصل قبلك شوية. بتحية الأخونا عمر الفتي مش يكون معانا مع ثمانية بتاع الصباح إن شاء الله في ركن ملاحظات عبر سبيل يبعث لي صورة إنه الأضواء الإنارة العمومية معناها تشعل في بعض الأماكن. والله ساعات تجي تفهم الدوخ تقول الضوء مقصوص علينا، الضوء مقصوص على ناس تتنفس بالأكسجين، ونلقاو أضواء الإنارة العمومية إنها موجودة أو تشتعل إلى حد الآن. دونك نقاط استفهام من طرف المواطن في عاصمة الجنوب صفاقس. كي نحكي على صفاقس راه نحكي على تونس كاملة. صفاقس هذا الصباح تشكيات كبيرة من المواطنين، طريق تنيور، مواطنين بير علي بن خليفة، أيضا طريق قرمدة، عديد الأماكن اللي الماء الصالح للشراب مقصوص عليهم. هنا الإشكالية تتواصل، لأنه إذا أنت تسكن في عمارة في دوزيام تروزيام كاتريم إيتاج راهو أوتوماتيكمون مع الضوء المقصوص مش يقص عليك الماء، باعتبار تعرفوا كيفية صعود الماء للطوابق وللمنازل. معناها الإنسان لا يزي ضوء مقصوص عليه، يزي الماء مقصوص عليه. ثالثا أنه الناس اللي يسكنوا في عمارات راهو المساج بمحبة كبيرة برشا لكم الناس كل، ردوا بينا من المصاعد الآلية من الأسانسور، ردوا بينا منهم، لأنه برشا ناس ولو يهبطين على دروج طالعين على دروج، برشا ناس ما يزيش مسكنات مع هشاشة العظام مع حويلهم الصحية التعبة يلقاو رواحهم مضطرين بشابتوا على ساقيهم، لأنه الحالة اللي تبعناها في قلب مدينة صفاقس المرأة اللي وحلت في الأسانسور. وهنا تحية الكوادرنا وتحية الحماية المدنية اللي صراحة قاعدين عاملين مجهودات فوق الطاقة. من كل قلبي كل الحب والتقدير لرجالات الحماية المدنية في صفاقس وعلى كامل تراب الجمهورية. معناه تردوا بالكم تو، معناه باش نبدأ واقعي جدا. تصور ما عادش تعرف الضوء وقتاش يشعل وقتاش يقص، انت راك في الاسانسور طالع السيزيام ايتاج طالع السيتيام ايتاج، يعمل كلك سكوند ويقص على طول مش توحل، وبطبيعه الحال مش تولي الاستغاثه. وفما ناس حتى ولو انه الاكسجين يبدا موجود اللحظات الاولى راهو بيرتيرباسيون نتاعو ينجم يدوخ، تنجم تصير له مضاعفات كبيره. زيد نكونوا واقعين جدا، وهذه بالله تنبيهات وخينا في العمارات وفي مختلف الفضاءات اللي فيها مصاعد آلية، راهو لونتروتيان غائب على عديد المصاعد الآلية. راهو نورمالمون فما باتري، الباتري هذايا على الأقل في قصان الضوء طول تمشي اون الترنونس باش تهبطك طبعا الليتاج الاول، معنا مش نحكي على الليتاج وين المصعد ينطلق في الصعود نتاعو، على الاقل هيك الباتري. اما احنا اللي باتري ما يخدموش، احنا مكملين، احنا مبيلين، احنا لونترين ماهوش موجود، احنا فما عمارات مالوروزمون معش يهمهم، اعطيهم ربما الاقباط الفلوس وغيره وغيره وغيره، لكن اشكاليه لونتروتيان ولا كيفاش نتبع الاسانسور هذايا الكل ضايع. دونك حاجتين، الحاجه الاكثر من هذايا بالله ردوا بالكم في الاسانسور كي يتحل الباب بعينيكم قبل ما تحط ساقك، لانه صارت البارح الحادثه في بيجا، وليد عمره 7 سنين طاح في الاسانسور، اتحل الاسانسور كي حط ساقه هبط على طول، طلع الاسانسور ما طلعش والباب اتحل. دونك ولينا الظروف استثنائيه، يبارك لكم الحذر مالوروزمون مطلوب للناس الكل. ونزيد اكثر من هكاك، راهو ما المفروض كما قال قبلك شويه احمد فهمي بوجلبان انه على مستوى الاداره العامه للستيك نورمالمون تكون عندك معناها إكيب كامل على مستوى الإلمام بأزمة الطاقة اللي تعرفها مش تصير، واللي تعرف أنه مش نبلغوا الذروة متاعنا في شهر جوان وشهر جويلية وخاصة نهاية شهر جويلية، لكن الله غالب احنا ما نفيقوا إلا في اللحظات الأخيرة، منحلوا عينينا إلا كن القاور وإحنا قدام الباب، ومالوروزمون القاور وإحنا قدام الامباس. راهو كل شيء نساوموا فيه، أما إنك تساوم في قصان الضوء على ناس تتنفس بالأكسجين عيب. أقولها مهما كانت الأمور عيب بكل الأثمان، كي ترى أنت أمك الأكسجين قاعد يتيح وقاعد قدام عينيك وانت جب تعمل حد شيء، ترى أبوك ترى ولدك ترى بنتك، راهو نجم ونحكي وإحنا كل واحد يحكي وعدي الأمور سبه لا، لكن وقتاش ربما المسؤول يتحس وقت يجي تحت الزرسة، وقت يحس أنه فم شكون من أفراد العائلة متاعه يمر بالظروف هذية. ولمسين الراجل اللي جاء لهنا الإذاعة حاسس أنه في الكلام متاعه الكلام خارج من جواجي.

من القلب نتاعو، يرى في البو يتصل بالكلينيك يلقاه كومبلي، يتصل بالسبيطار ما نجمش ربما الاكسجين لانه كومبلي الاقسام. يبارك لكم، نحاولوا حتى ايجاد الحل البديل، ايجاد نعمله. يا سبحان الله، راهو تنجم تخرج كومينيكي قبل قصان الضوء، الناس اللي عندها حالات على الاقل بالتنسيق مع بعض الفضاءات انك تحاول باش تلقى له حلول ذاتيه. يبارك لكم، راهو تبارك الله احنا في سنه 2026 نعرف ازمه الطاقه ونعرف قوه الجبد، لكن مع هذا رانا في بلاد فيها استراتيجيه، فيها كيفيه العمل، فيها كيفيه التنسيق بين الوزارات. راهو مش معقول نوصلوا للضوء يشعل نولي نصفقوا، الضوء يشعل نولي قريبا زغرته في الدار، وين ماشيين؟ يبارك لكم، حكمه في التصرف، نعرف الجبد نتاع الضوء ونعرف الجبد نتاع الماء، لكننا رانا في ظروف نجمو نكيفوها مع الحاله نتاعنا. وتنجم تكون فما دي كومينيكي زاده مستيك من شركه تونسيه للكهرباء والغاز مبكرا للناس. يا خويا كي نقول انا الضوء مش يقص غدوه من 6 ل 8 ولا من 6 ل 10 ولا من 6 ونص نهار طريق المهديه ولا طريق كذا، على الاقل اللي عنده شكون مريض يحاول باش يحضر روحه. اما مش يجي معناه فجاه تقص عليه الضوء تجبد الفيشه. لو كي تجبد الفيشه في الضوء تنجم تقص الحياه على أكثر من حالة إنسانية. الضوء نجم يرجع، لكن هيك البشر مش يرجع ولا. نقاط استفهام عديدة هذا صباح، نقولها محبة لعديد المسؤولين في عديد الأماكن أنه الانتباه أكثر من ضروري، وخاصة أنه كيفية التفاعل مع الأزمة يلزم تكون مسبقا على جميع المستويات. 25 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح، تحية لكل مستمعينا الكرام اللي هما في تواصل معنا، شكرا للناس الكل اللي قاعدة بالحق تبعث في كلام سمح برشا لينا هذا صباح، شكرا للجميع قاعدتنا تواصل مع غنية ديما خليها على الله، احنا مخلينها على الله على الدوام، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم، نقدم اليوم لكم كتاب الحقد السياسي، دراسة في آليات الشعبوية والأزمة الأخلاقية للباحث محمد بن جماعة، وهو عمل فكري يجمع بين علم النفس الاجتماعي والفكر السياسي والأخلاق لفهم ظاهرة أصبحت تهيمن على كثير من المشاهد السياسية المعاصرة. ينطلق الكتاب من سؤال أساسي: كيف يتحول الخصم السياسي من مجرد مخالف في الرأي إلى عدو وجودي يجب استئصاله؟ ومن هذا السؤال يفتح المؤلف بابا واسعا على آليات صناعة الحقد السياسي، وكيف يستثمر ويضخم عبر الخطاب والشعارات ووسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. ويبين الكتاب أن الشعبوية ليست مجرد خطاب بسيط أو مؤقت، بل هي منظومة كاملة تنتج العداوة وتغذي الاستقطاب وتضعف الحس الأخلاقي داخل المجتمع، كما يسلط الضوء على التشابه بين منطق الشعبوية وبعض الآليات الإقصائية الأخرى من خلال نزع الإنسانية عن الخصم وتقديمه باعتباره خطرا يهدد الجماعة. وفي محاوره المتعددة يناقش المؤلف دور اللغة والإعلام والإشاعة والتنمر السياسي والعنف الرمزي، ثم ينتقل إلى أمثلة من تونس وسوريا وليبيا وغيرها ليبين أن الظاهرة ليست محلية بل عالمية. وفي الخلاصة يدعو الكتاب إلى بناء مناعة أخلاقية وفكرية واجتماعية قادرة على مواجهة الحقد السياسي وحماية المجتمع من الانزلاق نحو الكراهية والتدمير المتبادل. شكرا على الاستماع، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. درجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتحذيرات من خطورة التعرض المباشر إلى الأشعة البنفسجية. ليلة أخرى دون كهرباء وحالة غليان بسبب الانقطاعات خارج الفترات التي أعلنتها ستيغ. تأمين سفرات الليلية بداية من اليوم من محطة باب الجبل إلى شاطئ الكازينو. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحتضن اليوم يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي. عدوان أمريكي على إيران يخلف أكثر من 7 قتلى، وطهران تهاجم قطر والكويت والبحرين وسوريا. ومعكم في التفاصيل فاطمة الزلوزي.
2: صباح الخير.
1: وسهام شعور. ليلة أخرى عاشها التونسيون بين حرارة مرتفعة وانقطاع للكهرباء، وهذه الليلة قد تكون مشابهة بعد توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة حسب عامر بحبة رئيس المرصد التونسي للطقس والمناخ.
3: ذروة موجة الحر التي تشهدها تونس منذ عدة أيام سنقترب كثيرا من الأرقام القياسية، حرارة 40 49 درجة في ولاية باجة مجاز الباب، وحتى زاد في غرب ولاية منوبة، كيف زاد ولايات شمال غربي الكاف سليانة حرارة زاد 40، زغوان غرب العاصمة، ثم القيروان زاد متوقع 48 درجة حتى 49 درجة، غرب سوسة خاصة سيدي الهاني كوندار، أقصى غرب المنستير، كل هذه المناطق حرارة تقريب من 45 إلى 48 درجة وربما حتى 49 درجة، غرب صفاقس وفي اتجاه سيدي بوزيد خاصة شرقها كلها حرارة تقريب من 45 إلى 48 درجة كما قلت ربما حتى 49 درجة. وعموما كل ما نبعد على البحر ببضعة مئات الأمتار تصبح الحرارة 40. من المتوقع الاقتراب من الأرقام القياسية التونسية متاع شهر جويلية 49.2 في القيروان وفي توزر 2018-2024. خريطة اليقظة للألوان البرتقالية درجة انذار كبيرة على أغلب الولايات الغربية.
2: المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد أكد من ناحيته أن الحرارة ما زالت متواصلة على فترة متقطعة إلى آخر الشهر الجاري، وحذر من خطورة التعرض المباشر إلى الأشعة البنفسجية.
1: التحذيرات من التعرض إلى ضربات الشمس تؤكد أن التوجه إلى البحر خلال هذا اليوم هربا من الحرارة وانقطاع الكهرباء يعتبر خطرا، وينصح المختصون والأطباء بالذهاب إلى البحر مساء.
2: عديد القطاعات تضررت جراء الانقطاعات المتتالية للكهرباء على غرار المخابز والمجازر والمداجن والمحلات التجارية، كما تعطل العمل داخل عديد المصانع والمؤسسات والشركات، وسط تساؤلات عن تبعات الخسائر الاقتصادية وتخوفات من المخاطر على صحة المواطن بسبب إمكانية فساد بعض المنتجات والمواد الاستهلاكية.
1: مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر قالت إن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك والاستعمال الكبير لأجهزة التكييف، وشددت على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة، كما أكدت أن كل أصناف الحرفاء من منزليين وصناعيين في كل جهات البلاد معنيين بالقطع الدوري للكهرباء.
2: انقطاع الكهرباء تبعه انقطاع للماء ما عمق الأزمة وضاعف التشكيات على غرار ما جاء على لسان أهالي جبنيانة في ريبورتاج لمراسلنا مختار بن علي.
4: سخانة في الفريجيدارات مقصوصة، ضو مقصوص، لا مروحة تخدم، لا كليماتيزير، لا حتى شيء، ما مقصوص، ضو مقصوص، اش نعملوا في الدنيا؟ كيفاش مش نجم نعيشوا في السخانة؟
5: إدارات كيف، المحكمة، بلديات، المعتمدية، البر كل ضربة اثنين ضو مقص.
6: الماء صالح للشرب ولا بالضو على وضع ما هوش عادي أصلي.
7: الضو نهار كامل يقص، الفريجيدارات تتحرق، التلفز مش تتحرق، الكليماتيزيرات مش تتحرق، مضرة صافية، وزيد بزيادة معناها الماء، راهو عيب. وقت السخانة عندنا وقت شعلين ووقت العباد مستحقة للماء والضوء ويتقص.
8: والإنسان كان جاء على البال وقال خلي يعلم يحضر شوية الماء.
9: السنات ما يواجبوش عليه، تطلب نتاع الضوء لمن يصر عليه.
10: اللي عنده صغير، اللي عنده معمل، اللي عنده ما يقضي، كل شيء واقف. هو كل صيف يصير أما صيف السنة أزيد من العادة بصراحة.
11: مش معقول في المستوشين، مش معقول في هالسخانة دي. كل شوفوا لنا حل أخوي، والله رأينا تعبنا.
1: وفي هذا الظرف الاستثنائي يبقى المفر الوحيد هو البحر، ومع التذكير بضرورة الحذر من ضربات الشمس يبقى التوقيت المفضل هو المساء. وفي هذا الإطار تنظم الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس بداية من مساء اليوم سفرات مسائية لتأمين تنقلات المواطنين من محطة باب الجبلي إلى شاطئ الكازينو مرورا بمحطتي القرية والقصبة، ويكون الانطلاق من محطة باب الجبلي في 7 مساء، 9 مساء ومنتصف والساعة 11:30 ليلا. المسلك يكون من محطة باب الجبلي إلى محطة القرية في شارع الجيش إلى حدود شارع علي البلهوان، ثم محطة القصبة في شارع الإمام البخاري وصولا إلى شاطئ الكازينو. وبالنسبة إلى توقيت الانطلاق من شاطئ الكازينو فيكون في 7:30 ليلا، الساعة 9:30 ليلا، ثم منتصف الليل. وبالنسبة للسفرات فهي تهم كامل أيام الأسبوع. وبعيدا عن حرارة الطقس وانقطاع الكهرباء والماء، يحتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بإصفاقس ببادرة من قسم التكوين النقابي والأنشطة الثقافية صباح اليوم يوما أعلاميا لفائدة الناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي تحت شعار معا من أجل توجيه ناجح ومستقبل أفضل، يسيره كل من المستشار الخبير في الحياة المدرسية محمد بسيم العيادي والمستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي صبرية الفريخة.
2: وفي علاقة أيضا بالتوجيه الجامعي، توفر الوكالة التونسية للتكوين المهني 3 مستويات رئيسية للتكوين تتمثل في شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقنية المهني والمؤهل التقنية السامية. ودعت المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة ألفا الشلي الناجحين في البكالوريا إلى الاطلاع على عروض التكوين المتاحة عبر الموقع الرسمي للوكالة واختيار المسار الذي يتلائم مع طموحاتهم.
1: منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تضم بدورها 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية. وفق المدير العام للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى الربيعي، فإن هذه المنظومة توفر مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي إلى جانب التكوين الهندسي عبر المناظرات الوطنية والمناظرات الخصوصية، وذلك للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي، بما يتيح للطلبة فرصا أوسع لمواصلة مساراتهم الأكاديمية وتعزيز اندماجهم المهني. في شأن صحي، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر أن يوم الجمعة 31 جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات.
2: المكتب الوطني أوضح في بيان أصدره أمس أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. ودعت النقابة رئيسة الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية.
1: إلى أخبار العالم موجزة. وفي تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية ما يزيد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي ويثير الشكوك بشأن استمراره.
2: الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية وبنى تحتية لوجستية عسكرية إضافة إلى قدرات بحرية.
1: الجيش الإيراني أعلن من ناحيته أنه استهدف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية في الأردن والبحرين والكويت وقطر وسوريا، فيما أعلنت وسائل إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين في المنطقة.
2: في الأثناء حذرت قطر السكان صباح اليوم للمرة الثانية من ضرورة الاحتمال تحسبا لهجوم إيراني، كما دوت سفارات الإنذار في البحرين المجاورة. وقد كانت قطر وسيطا رئيسيا إلى جانب باكستان في المحادثات بين واشنطن وطهران.
1: شرع جيش العدو الصهيوني في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الثابتة في جنوب لبنان بهدف تعزيز سيطرته الميدانية في المنطقة.
2: وأخيرا حث مجلس أوروبا أمس 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رفضت طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يعرف باسم مراكز الإعادة.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. درجات الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتحذيرات من خطورة التعرض المباشر إلى الأشعة البنفسجية. ليلة أخرى دون كهرباء وحالة غليان بسبب الانقطاعات خارج الفترات التي أعلنتها ستيك. تأمين السفرات الليلية بداية من اليوم من محطة باب الجبل إلى شاطئ الكازينو. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحتضن يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي. وعدوان أمريكي على إيران يخلف أكثر من 7 قتلى، وطهران تهاجم قطر والكويت والبحرين وسوريا.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات فاطمة زلوزي وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع وليد الشهد وأخبار الرياضة. يومكم سعيد، السلامة للجميع.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة
13: ثنية زينة.
14: السلامة المرورية مسؤولية الناس الكل، وإن شاء الله عطلة آمنة للجميع.
0: سبور نيوز.

0: 44 دقيقة بعد السابعة صباحا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بأخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، والمدرب معين الشعباني هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجامعة التونسية توصلت اتفاق أولا مع المدرب وثانيا مع فريقه السابق نهضة بركان. معين الشعباني مشي تولى تدريب المنتخب لفترة 4 سنوات، يعني حتى المونديال القادم. طبعا هذا في انتظار الإعلان رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. معين الشعباني سيستعين ببقية الأسماء اللي كانت معاه في نهضة بركان على غرار مراد المالكي، سيف الله حسني، مع عودة مجدي تراوي مبدئيا ضمن الأسماء المطروحة. سنعود مع أخبار المونديال لوصول للأمتار الأخيرة متاعه، لكن نرجع مع أخبار الأندية التونسية. نادي صفاقس يواصل التحذيرات للموسم القادم بفرع ملعب طيب المهيري في انتظار برمج تربص مغلق في الأيام القليلة القادمة. حصلت يوم أمس شهدت التحاق الحارس أيمن دحمان هيكل الشيخاوي، وبعد ما كان ضمن الاهتمامات نادي صفاقس أصبح قريب أكثر من النادي الإفريقي اللي قام بتقديم عرض مغري للاعب بعد حكيم موتيبا، غيث الصغير ومؤمن الرحماني. نادي صفاقسي يسعى حاليا لانتداب مهاجم لتعويض عمر بن علي. سكاك الحدا صفاقسي أصدر يوم أمس بلاغ بخصوص مستحقات من صفقة انتقال على غرام، والبلاغ قال أنه الفريق طالب نادي صفاقسي بمنابه بصفقة انتقال اللاعب بصفة ودية منذ سنتين. وأضاف البلاغ: تعرضنا للمماطلة وقبلنا كل دعوات نادي صفاقسي بالتسهيل دون تحقيق نتيجة فعلية على أرض الواقع رغم الوضع الصعب لفريق السكاك. وتابع أيضا في البلاغ: أعلمنا هيئة نادي صفاقسي بانتهاء الأجل القانونية اللي تضطرنا للتقاضي، ولبينا دعوة رئيس نادي صفاقسي منذ أكثر من شهر، لكننا لم نجد الجدية المطلوبة في التعامل مع ملفنا، وهو ما جعلنا نترك المسألة للجهات القانونية والإدارية. من جانب نادي صفاقسي، نطق رسمي للفريق السيد أحمد جبير أكد أنه نادي صفاقسي سيقوم بسداد المستحقات لكن وفق جدولة تراعي الظروف المادية لمختلف الأطراف. نواصل اليوم مع اخبار الانديه. وفي تقدم ساقط الدائر رسميا انتداب المهاجم امير الجوادي قادما من الملعب التونسي لمده موسمين في اطار الاعاره. الجوادي 25 عام، شارك في 15 مباراه خلال الموسم المنقضي مع الملعب التونسي، سجل خلالها هدف خلال هذه المشاركات. في ترجي جيس، الهيئة المديرة أعلنت على تركيبة الإطار الفني اللي مش يقود الفريق خلال الموسم الرياضي القادم. تم الإبقاء على المدرب منصف مشارك على رأس الجهاز الفني، وحافظت الهيئة على عدد من الأسماء اللي كانت ضمن الطاقم الفني السابق، يتقدمهم المساعدين أيمن منافق وأيضا محمد الجزاني. ومن جانبها الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي تتوصل إلى اتفاق رسمي مع المدرب أمين جارا للإشراف على تدريب الفريق الموسم القادم. نذكر آخر تجربة تدريبية للمدرب أمين جارا كانت مع فريق مستقبل سليمان خلال الموسم المنقضي. مهلة الأندية التونسية لتسوية وضعيتها انتهت، وزوز فرق لم تنجح في ذلك. طبعا هذا خلاها مهددة بعدم الحصول على رخصة المشاركة في البطولة في انتظار طبعا اجتماع لجنة منح التراخيص. هنا نحكيه على زوز فرق، نحكيه على نادي حمل الأنف والأولمبي البيجي. نمر للمونديال اللي بدأ فيه العد التنازلي غدوة 11 تعليل المباراة الترتيبية المشجمة على المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الفرنسي، ويوم الأحد المباراة النهائية مشجمة على الأرجنتين بالمنتخب الإسباني تلاقا من 8 تعليل. مباراة سيديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش، وسبق له الحكم ذين وأدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2022، أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024. ومش تكون مباراة يوم الأحد، هي مباراة السادسة في كأس العالم والرابعة عليه في بطولة 2026. وعلى هامش المونديال، الاتحاد المغربي يجدد الثقة في مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي بعد بلوغه ربع نهائي المونديال. وهبي 49 عام تولى مهمة تدريب أسود الأطلس في مارس قبل فترة قصيرة على انطلاق المونديال خلفا لوليد الركراكي. العقد ينتهي في 2030، يعني حتى كأس العالم 2030 اللي يحتضنه المغرب مع إسبانيا والبرتغال. وبدوره الاتحاد الجزائري اختار الاحتفاظ بالمدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى غاية نهاية عقده الممتد إلى نهاية جويليا 2028. حسب الاتحاد الجزائري، بيتكوفيتش حقق حتى أكثر من الأهداف المنصوص عليها في العقد ببلوغه ربع نهائي الكان والدور الثاني خلال المونديال الأخير. ونختم بكرة اليد وساقية الزيت اللي تعاقد رسميا مع قائد منتخب الأوسط لاعب الدائرة الدولي مصطفى جمور قادما من سبورتيغا المكنين بعقد يمتد لمدة 3 مواسم. نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جمع تحية وليد شاهد نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. ومهدي وصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

0: اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجه الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: مد وجسر
3: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال. القرنيط كائن بحري شهي. يطلق التونسيون على الأخطبوط في اللهجة العامية القرنيط، ويحظى هذا الكائن البحري بشعبية كبيرة على موائد التونسيين، خاصة بكل من صفاقس وجزيرة قرقنة لطعمه المميز وقيمته الغذائية المهمة، وقد تراجع استهلاكه لقلته والارتفاع سقف سعره. أدى التغير المناخي والصيد العشوائي والتغيير في طرق الصيد التقليدي إلى انقراض أصناف من الكائنات الحية البحرية وندرة أنواع أخرى خاصة القرنيط. يكن سكان جزيرة قرقنة وصفاقس عشقا خاصا للأخطبوط، ينضاف إلى ولعهم بالأكلات البحرية عموما، ويتفننون في طهيه وإعداده بأشكال مختلفة. ولعل من بين أشهر الأطباق التي يعرفون بها التشيش بالقرنيط المجفف، وهي شوربة فريك تطبخ بقطع الأخطبوط المجفف إلى جانب أطباق تقليدية أخرى مثل الكسكسي والكمونية وغيرها من الأصناف. ولعل الكسكسي المطبوخ بهذا الكائن البحري يبقى أجود وأهم الأطباق التي يمكن تذوقها. تحرص العائلات في صفاقس وقرقنة سنويا على اقتناء كميات من الأخطبوط وتجفيفها بالملح وتخزينها كمؤونة لبقية العام على شاكلة اللحم المقدد، ويطلق عليه تسمية القرنيط الشايح، وهو ذو قيمة غذائية كبيرة إلى جانب سعره المرتفع الذي قد يتجاوز 200 دينار للكيلوغرام الواحد.
1: مد وجسر.
3: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

0: دقائق بعد الثمانية متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا اللي يتواصلوا معنا اللي يتناغموا معنا هذا الصباح. تحية كبيرة برشا للتوينس الكل اللي يتفاعلوا معنا من خارج حدود الوطن هذا الصباح. شكرا محمد علي من ألمانيا, شكرا لأمل الحامي تواصل معنا من العراق من أقليم كردستان, تقول لي نتابع فيكم اليوم الصباح رغم فرق التوقيت. يعطيكم الصحة على كل المعلومات اللي قاعدين تقدموا فيها. تحية زيدة للي يحتفي اليوم بعيد ميلاده أختنا الغالية نجلة اللوز, إن شاء الله كل عام تحية بخير نجلة. تحية أيضا لأختنا عليا قريعة, إن شاء الله جويز أنيفرسير كل عام تحية بخير. شكرا لنوري العوي وكل المستمعين اللي قاعدين يقدمونا في عديد الملاحظات هذا الصباح. بعد شوية ركن ملاحظات عبر سبيل كالعادة هنا عمر الفتوي بإيقاعات خاصة جدا هذا الصباح. ما طولش عليكم برشا, إيقاعنا ملاحظات عبر سبيل.
1: ملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي. 6 دقائق بعد 8 متاع الصباح. دينامو المنظمة الوطنية لمؤسسة تكوين في السياقة والسلامة المرورية. أخونا عمر الفتوي. سي عمر صباح النور.
1: صباح الفل. صباح الخيرات لكل متابعينا ومستمعينا.
0: شنو أحوال السيركيلاسيون لما صباح؟
1: بلي سيركيلاسيون كالعادة يا مهدي. ما نعرفش باش تاخذ مننا جانب كبير برشا. السيركيلاسيون دي تعرف بدات تخف شويه الحمد لله. ما يسالش نقولوا احنا في الصيف تخف شويه. فليزور دو بوينت هذوك هما نحتاطوا شويه. ديما توصياتنا كالعاده اللي هي نتنازلوا على الاولويه، ما نشدوش الصف الثاني والثالث، ما نخفوش تروازيام بوزيسيون، ما ندبلوش في غير الاماكن اللي نجموا ندبلوا فيها، نحترموا اشارات وعلامات الطريق. حاجة أخرى يا مهدي، برشا خيان تو برشا ناس، وهذه زاد معلومة مؤكدة ده اللي كونوا راهو الناس ولا تعيش في الكرهب تو كيما تزور في الكهرباء.
0: ما يبلش من الكهرباء،
1: ما يبلش من الكهرباء بين سيو.
0: أيوه عنده حق.
1: أنا نعرف شكون بيت في كهرباء، بيت في كهرباء مريض، بيت في كهرباء الموتور يخدم وكيما تزور يخدم حتى لينا شي عمل ربي دليل. معناتها هنا راهي أنا حتى نوجه نداء للسيد وليس فاقس سيد مدير إقليم شركة تونسية الكهرباء والغاز. أنا نقول راهي فما عشوائية كبيرة برشا في التوزيع، وعشوائية في الاختيار، وعشوائية في تحديد الأولويات، وعشوائية في كل شيء في عديد الأمور. هنا شوف أنا نتذكر بداية القصان معناتها برشا في بالي من نهار 14 جويلية قصتين ثلاثة من بعد وليت الحكاية راهو شوف يعني
0: الحكاية وليت ملفتة للانتباه.
1: شوف شوف شوف راهي العملية إذا كانوا إطارات أكفاء وناس تخدم على رواحها راهو تصير هي نعملوا حتى خلية أزمة. سيد وليس فاقس أنا نعطيك حاجة تو
0: هو هو هو راهو فما متابعة آنية.
1: شوفوش متابعة يا مهدي سمحني خليني يعني أنا قلبي شوف تو كان سيد ولي جاي من سكر تو يقضى ويشعل تو أحنا كيفاش نحكيه على اقتصاد في الطاقة وهدر الطاقة والصباح ضو البلدية الكل يشعل لو البلديه
0: راهي انت بعثت لنا الفيديوهات وقتاش بالضبط اليوم
1: تو تو تو تو تو تو تو السيد الوالي كي يمشي تو البيروت واش يلقى ذو سكر يشعل تو
0: معنا نورمال مو مش معقول بالمره معنا اذا احنا نتلمسوا بدقيقه ضو معناها ترجع وضو الاناره العموميه ايش عنده نقاط الاستفهام لهنا
1: شوف شو برشا نقاط استفهام بلي هنا حاجه اخرى بلديه صفاقس راهي ما عندها حتى دور رام في البلساسيون اللي تصير من بوست 150 في جرمده. انا ك عندي فكره في الاناره في كل شيء راهي يسمى البوست 150 تاع جرمده اللي هي ستيغ تاع جرمده ترسل ذبذبات ثم اورلوج مير اورلوج ريسبتريس موجوده في الخزاني تاع البلديه الكل رام العوين الاخوه في البلديه. انا نخرجهم من الموضوع على خاطر علاش على خاطر البلساسيون تتعدى من ستيغ جرمده. ستيغ جرمده انت السيد المسؤول غادي اذا كان ما تعدتلكش اوتوماتيك ثم ما في الاوتوماتيك تتعدى ثم اوقات يشعل الضوء في وقت ويطفى في وقت اللي هو هذا مشكل اخر اللي احنا نحبوا نعالجوه في وقتاش يشعل وقتاش يطفى. الستيج يا اخويا اخدم باليد اخدم باليد عاود اعمل 2 3 4 ضربات نزلات خلي الضوء يتقص اذا كان الذبذبه توصل ضعيفه انت يخدمها باليد ثلاثه يكون عندك ضمير مهني يكون عندك على الاقل رفق بالناس.
0: شوف ما نعموش
1: انا نحكي
0: ايوه احنا نحكيو اون فاغ نحكيو اون جينيرال
1: اللي نحكي فيه هذاك وقعنا احنا
0: كنا الواقع ولا وقعنا. مؤلم للغايه
1: مؤلم على الاخر.
0: انا شوف سامحني الحاله اللي وصلت قبيلك شويه قال عليها فريد معناها ناس الاكسجين ناس كما قلت معناها انا نبيت والا نهز ربما المعتمديه اخرى للمريض باش على الاقل خوفا من قصان الضوء رانا نحكيو على اكسجين راهو نحكيو على حاجه ما تتباعش لهواء باش نتنفس
1: بالماكينه يحاولوا فيه من زون لزون تو معقول هذا يحاولوا فيه يا سيدي يعمل لي بلانيفيكاسيون اعمل لي تو تخرج انت بلاغات في من عاش بلاغات صحيحه ولا غلطه وهي بلاغات غلطه 100% اللي تخرجها ونقولوا اليوم يا خويا اعطيني باش تقص لي زو من 8
0: قل لي من وقتين وقتين
1: خليني نعرف
0: باش نعرف المريض نتاعي اش نعمل له
1: نمشي للبحر نمشي للكازينو نمشي لاي بلاصه على الاقل نمشي نتفرهد نقعد لين يشعل الضو على الاقل ريقل داري ريقل فريجيداراتي ريقل ماكلتي ريقل نومي ريقل كل شيء على الاقل
0: هو فما برشا اللي يكلمونا على الفريجيدارات المحروقه على التلفزه المحروقه قص رجع هنا شكون مشي خل خلاص هنا شكون مشي داخل لاسيرونس وين برشا حاجات تدخل في الاطار هذا
1: لا يكونوا عمليين. وهذا صحيح هذا اي واحد في الجمهوريه ونحكي زادة سفاقس بصفه خاصه اللي احنا متواجدين فيها اي واحد مضر من قطاع الطيران الكهربي اي واحد ما نقول لك ثم ناس باب يتحل بكوموند ما ينجم يشخر
0: يا ولدي فما ناس قاعد ساعه ونص قدام باب الدار يستنى كيفاه دخل الكهرباء نتاعو قريب العباد يشكوا فيه انه سارق يقول لهم والله هنا هو مول الدار
1: ما نحكيش على
0: برشا تصاور وصلت
1: هذا الكل
0: فما افراح هكا تو نحكيو على المولدات وبرشا حاجات في الكونترا هذوما
1: شوف هذا الكل عطينا حكينا فيه بالبيه لكن الحلول الحلول هي خليط أسمى تخرج مدير إقليم ستيغ شركة تونسية الكهرباء والغاز يا أخويا أخرج نخرج ما نحكيوش في الفاق هذا عندك قدامك وضعية قدامك 1,150,000 ساكن عندك شوف بلانيفيكاسيون هما دي ترانسفو هما دي سورتي كل ولا دي ديبار قص اليوم أقول في العشرة عامل بلانيفيكاسيون تهبط على ريزو سوسيو الناس الكل يعرف روحه وقتش باش تقصر ذا وقتش باش يرجع. الحاجة الأخرى أنت ونعود نقولها أنت تقتصد في الطاقة الصباح ليك لي راجب بليك الكل ويش
0: أي سيدي بالله للسيدة المسؤولين سيد ويلي أكيد في الاستماع لنا وكل الأطراف المسؤولة معناها الأضواء هذه اللي قاعدة تشعل اليوم الصباح في عديد الشوارع. نزيدك حاجة أخرى
1: مهدي سمحني
0: رانا في 2026 ولينا قريبة معناها نصفق شيخين كذا ويرجع رانا في 2026 يبارك لكم راهو فما أطر أخلاقية في التعامل مع الحريف كما قلت أنت انا قريم دمش قص عليك الضوء من كذا الى كذا دونك اذا عندك مريض ولا عندك كذا خذ الاحتياطات نتاعك تنيور ساقيه كذا مش طاف
1: سيد ولي سفاقس راهو عندنا دي ديبار يخرجوا من المستيك معروفين الناس كل تعرف تم دي ديبار كي تقصوا انت كي باش تقص على قرمده وبوزين وسيدي عباس وا وا وا, وا. عندك وقت قص ثم ديبار واحد آخر تقص منه ثم ديبار واحد آخر خلي الناس تعرف. نعطيكم حاجة يا مهدي في الليك ليراش ببليك اللي هو معناتها ذو الشارع ذو الشارع أنا نعمل أنا كان كنت مسؤول نخلي كعب نشعل نشعل نشعل هما تروفاز هما ثلاثة تروفاز ونتر دي ديبار نخلي كعبة بكعبة إذا كان نتلزن نقصه الليك ليراش ببليك أنا نحي لبوبة الشارع ونعيش هاك الناس اللي في ديارها وهاك الناس اللي تستعمل في الأكسجين وهاك الناس اللي حياتها في الضوء هاك الناس اللي الماها ما فماش في الماء ما يطلعش
0: العمارات الماء معناها الشيح عندهم بالماء ما فماش ضوء لاسانسور ولا الإنسان يترعب وهنا يلزم بعض الصيب بالله يدوروا على العمارات ودوروا على الأماكن كل اللي فيهم لاسانسور لأنه نورمال ما فما باتري وفما طرق وقائية لكن احنا قاعدين مسيبين باتري لانه باتري على الاقل تضمن الاسانسور باش يهبط
1: شوف
0: بالناس الموجوده
1: حتى
0: فيه
1: حتى بوادر الى حد اول اللحظه هذه توحي بان اداره الازمه ناجحه.
0: احنا نقول ان شاء الله غدوه خير وان شاء الله المستقبل خير ونوفى بالله بالمساج. شو ذنب المواطن اللي يحلف الاسانسور؟ شنو ذنب مواطن يوحل في الاسانسور؟ راهو ينجم يكون انسان مريض يموت في الاسانسور معناها توا ولا فما رعب فما نفسانيا اي انسان ولا خايف من الاسانسور يقول لك نهبط على سقاي.
1: هذا راهو ما ننساوش زاد الاستراتيجيه نتاع البلاد ونتاع لي فوتوفولتايك توا برشا ناس عاملين لي فوتوفولتايك نغسل لي باتري الباتري اللي هي تعطيك توا انت تخسر الفوتوفولتايك
0: اللي حكى عليها احمد قبل لك شويه ابو جلبيد
1: الفوتوفولتايك يلزمك تقعد تحت رحمه ستيك يلزمك ستيك هي تقص عليك الضوء هي تعطيك الضوء وانت تفورني وتعطي الستيك.
0: هذه صور عديدة
1: ربي
0: وربي خد الخير
1: ان شاء الله من غدوة الحي ولا من اليوم نراو على الأقل نشوفوا ثم برمجة
0: ولو أنه أنا أقول لك نورمال مو خليط لأزمة راك من قبل ما يبدأ الصيف الاحتياط يبدا موجود على تعرف الجبد وتعرف فما ديار فيها بالكاتر كليماتيزور رانا الامور هذية راهو في 2026 نورمالمون ناخذوا الاحتياطات تعرف التكتيك نتاع الصيف يا سيدي اكثر شيء منه نحكي معاكم بالكوره تعرف كل كبيره وصغيره دونك يلزمك خطه اللي تمكنك من اخذ كل اليات وصلنا قينا الجبد بشكل كبير جدا يا خويا بالزون غدوة انتم المكان من كذا كذا انا عندي مريض عندي اكس يجريك نحولوا المكان اخر ولا نجيب له وربما حاجة يولي يتنفس بها. يبارك لكم فما كومونيكاسيون غايبة بين المسؤول والمواطن بين الادارة والمواطن التونسي وفما سوء تصرف باش نبدأ واقعي جدا على مستوى اخذ القرار يا معلم ولينا نضحكوا ولينا عاملين جو في الفيسبوك او تدور شعلنا رانا في تونس ورانا في 2026 يبارك لكم.
1: ذو مقصود تلقى الصباح البلد كامله ذو يشعر ذو
0: شيء شيء اسف انا معك على طول
1: لوجوا على كيفاش نقتصدوا يخرج الصباح سيد المدير الستيك اخرج عامل دوره شوف اللي كلاش بالبليك قداش يشعل وقداش هذا الطاقه تو احنا نحيوا الاكسجين على مريض ونخليه يشعل في الشارع في النهار
0: ربي قد الخير. هذه صور واقعيه جدا نعرف انه الكلام الوجاع نفع على طول. شكرا لك سي عمر الفتوي رئيس المنظمه الوطنيه لمؤسسه التكوين في السياقه والسلام المروريه. كان هذا ركن ملاحظات عابر سبيل
2: اشهار ام جي جمعه سبت احد سومنا مع تحد فنتيلاتور تور بريستيجيا 99 دينار و 990 في 169 دينار وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

23 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا، تحية لكل المستمعين اللي قاعدين متجاوبين معانا ويبعثونا في فيديوهات. والله نغزر ونقول احنا ليل ولا نهار. تصوروا اليوم على مستوى الحزام، حزام بورقيبة الضوء الكل يشعل، الضوء الآن الثمانية متاع الصباح الضوء يشعل على مستوى الحزام. البارح في الليل نص الليل معناها قاعد البرة من الدار، البارح الكل الضوء طافي، طريق سيدي منصور، قرمدة، تنيور وغيره من الأماكن. يا ودي مانيش فاهم، تشعلوا الضوء في النهار والطفيوه في الليل، والله العظيم ماني فاهم حد شيء في النقاط هذيا. وللمواطن الحق معناها على مستوى طرع عديدة تساؤلات. يا خويا يبارك لكم، راهو الثمانية متاع الصباح نكتفيو بضوء الخالق عز وجل، في الليل شعلوا لنا الضوء يرحم الأم اللي جابتكم، لأنه فريمون قاعدين نراو في برشا تصاور معناها من مفارقات الواقع متاعنا. والكلام هذا خذوه بمحبة كبيرة برشا. طريق سكرة ضو يشعل، الحزام تاع بورقيبة ضو يشعل، برشا طرقات قبليك شوية، برشا تليفونات يقول لي الضو يشعل في النهار، ما هوش غايب وتو بالدليل. معنا عندي الفيديوهات وعندي تصاور، مع تحية لمستمعينا الأوفية. ما نطولش عليكم برشا،

0: هي تنمشي للنجاحات اللي قاعدة تحقق فيها عاصمة الجنوب صفاقس، ومن بينهم معهد الطيب مهيري بصفاقس اللي قاعد يعانق على الدوام الإقناع والإمتاع والإبداع. وحبي تحية لإطارات مميزة في معهد الطيب مهيري بصفاقس للتلامذة لأولياء التلاميذ للإدارة والخونة الغالي، لأنه هو رفيق وهو صديق، هو دائما يسعى للتميز ويسعى لمعانقة الإبداع ويسعى دائما على إيقاع ملعب المهيري بصفاقس باش يكون على منصة التتويج، وبعد شوية سيحظى بتتويج من وزارة البيئة بصفاقس. نحكي على المربي الفاضل خونا صالح الفريخة مدير معهد الطيب مهيري الموجود معنا على الخط الهاتفي مباشرة من تونس العاصمة. سي صالح صباح النور.
1: صباح الخير يا مهدي، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ذات الصفاقس.
0: شحوا على الصحه، الامور لاباس؟
1: لا تري بيان الحمد لله. سعيد جدا انه معهد الطيب مهيري اليوم سيحظى بحفل تكريم وطني لابناء من نادي البيئه، وهو يعني تحصل على المرتبه الاولى وطنيا في كاس البصمه البيئيه. انا سعيد جدا بهذا التفويض، سعيد جدا ايضا لانه النشاط البيئي، احنا عندنا ازمه طاقيه مساعده نحكيوا فيها يا مهدي ونسمع فيكم، احنا زاد عندنا في تونس وفي صفاقس عندنا ازمه بيئيه، ووقت اللي نرسخ النشاط البيئي وعقليه النشاط البيئي في ابنائنا التلاميذ نعتبر هذا مكسب حقيقي ومكسب ضروري. انا سعيد جدا ايضا بهذا التتويج بمعهد الطيب مهيري والذي توج على المستوى الجهوي في المندوبية الجهوية للتربية بالشق فهد، واليوم يحظى بتتويج يعني وطني المرتبة الأولى وطنيا في كأس البصمة البيئية. واليوم عندنا تكريم وطني في وزارة البيئة، سعيد جدا بهذا التتويج، سعيد جدا بهذا التكريم.
0: يعني كل ما فما اسم طيب مهيري فما التتويج، هو إن غاب التتويج رياضيا أو كحضر بيئية لو معك أنت في معهد طيب مهيري بصفاقس. والتتويج هذي ما كانش من فراغ سي صالح، كان فما عمل قاعدي، فما عمل مميز على امتداد مسنة تربوية سنوات عديدة.
1: أكيد يا مهدي، أنا إن شاء الله التتويجات متعددة ومتلاحقة في معهد الطيب مهيري وفي ملعب الطيب مهيري أيضا.
0: أي أكسبقت لسيزون جديد. أي
1: وإن شاء الله إن شاء الله التتويجات متعددة في صفاقس وفي بلادنا أيضا. أكيد أنه بالنسبة للتتويج هذا عنده طعم خاص، علاش؟ لأنه النشاط البيئي لابد أن يترسخ في عقلية أبنائنا التلاميذ. علاش؟ هذه مسألة أساسية. والمسألة الأخرى أنه النشاط البيئي هو ضمن أنشطة ثقافية تشهدها المؤسسة التربوية في معهد الطيب مهيري. عندنا حالة بتاع انفجار ثقافي، عندنا تعدد على المستوى الأنشطة الثقافية، وهذا التعدد هو ضروري جدا، لأنه بالنسبة لنا احنا لا نريد أن يكون هنالك مجرد تلميذ يدرس ويتلقى مجموعة من التعلمات، بل نريد أن يكون هذا التلميذ مواطن عنده نزعة الانتماء للمؤسسة، يعشق بلده ويعشق وطنه ويحافظ عليه. كذلك نحب نأكد على مسألة أساسية، ونحب بهذه المناسبة نشكر زميلتنا مدام سعدية منصر اللي تأثر في النادي هذي وعند وأبناء التلاميذ، وأيضا عموم المؤطرين في نوادي ثقافية في معهد الطيب مهيري، اللي نقول أنه بالنشاط الثقافي يكتمل المشهد التربوي، وأنه مدرسة ومؤسسة عمومية بدون أنشطة ثقافية هي أرض قاحلة ومحكومة بالإنسداد. كذلك نحب نأكد على مسألة أساسية مهدي بعد إذنك.
0: تفضل.
1: أنه التلميذ وقت اللي يساهم في الأنشطة البيئية داخل مؤسسته، أول حاجة مش يخلق فضاء جميل للتمدرس وفضاء لائق يليق بالتلميذ التونسي المحترم ويليق بالأسرة التربوية ويليق بكل الزوار. كذلك بالنسبة للتلميذ وقت اللي يساهم في هذه الأنشطة البيئية يحافظ عليها. واحنا عندنا سلوك تعرف يا مهدي حتى على المستوى الشارع هنالك سلوكيات غير مقبوله.
0: صحيح.
1: الكثير من المواطنين اللي نعتبر ان السلوك هذا يرسخ يعني الازمه البيئيه في بلادنا. انا نقول التلميذ وقت اللي ترسخ فيه العقليه هذه ويؤمن بالنشاط البيئي، هذا هو مستقبل تونس عبر الترسيخ الأنشطة والعقلية هذه في مستوى أبنائنا التلاميذ وفي مستوى المؤسسة التربوية.
0: أنت أعطيتنا صورة حلوة برشا للتلميذ اللي نجدوا إليه وللتلميذ اللي نرنوا إليه، في ظل ربما نحكيه على الكفاءات التربوية على النجاحات على الأرقام، حتى ديجا مع طيب مهيري بصفاقس حق نتائج مميزة في كل الشعب بالنسبة لنتائج البكالوريا. لكن ديما نعرفك همك الوحيد هو روح المواطنة للتلميذ، وهذا همك الوحيد بعيدا ربما عن أكاديمية وزارة التربية وعن القراية متاعنا وعن النتائج، يلزم الصقل متاع مواهب التلميذ ويلزم تكوين التلميذ والاعتماد على الذات.
1: يعطيك الصحة يا مادي، وانت لخص كل شيء. نحن لا نراهن على التلميذ يتلقى مجموعة من التعلمات فقط، نراهن على التلميذ مواطن متجذر في الواقع متاعه، يحافظ على بيئته، يحافظ على وطنه، يحافظ على المؤسسة التربوية الذي ينتمي التي ينتمي إليها. وهيك علاش أنا نقول راهو محلية المؤسسة التربوية، تدخل للمؤسسة التربوية تلقاها فضاء مشرق وفضاء جميل وفضاء يروخ فيه التمدرس، لأنه مؤسساتنا ما نحبوهاش مؤسسات كئيبة ولا مؤسسات مصفة ولا مؤسسات تشهد ظروف بيئية صعيبة. احنا نحب مؤسساتنا مؤسسات جميلة جدا، ومعبد الطيميري كما يمكن أن يلاحظ كل الزوار هو فضاء أنيق، فضاء جميل،
0: تحفة
1: فيه الأزهار، فيه الورود، فيه تحفة فنية. وهيك علاش هذا هو اللي يساعد على التمدرس، أن التمدرس في ظروف صحية وفي ظروف لائقة وفي ظروف محترمة وفي ظروف جميلة تليق بهذا التلميذ التونسي الجدير بكل احترام.
0: وانت لك منا كل الاحترام. الصباح بقى تورد لك سي صالح الفريق المدام سعدية، لكل المربين، لكل إدارة معهد طيب مهيري بصفاقس. نتلقاو إن شاء الله في الاستوديو وتكون بحذينا وتنورنا. السيركيلاسيون لاباس لتونس العاصمة اليوم؟
1: الحمد لله وصلنا لتونس، وإحنا توا قريب نوصلوا لوزارة البيئة.
0: صح عليكم،
1: كل شيء على حسن ما يرام، وأبنائنا حاضرين معنا وإن شاء الله يتكرموا، وإن شاء الله نقول أبنائنا من أحسن إلى أحسن.
0: برافو،
1: سعيد بهم وفخور بهم جميعا.
0: شكرا ليك، تحية كبيرة برشا أخونا الغالي سي صالح الفريخة مدير مع طيب مهيري بصفاقس. كانت هذه بطاقة ورد من إذاعة صفاقس لكل من يعانق الإبداع وكل من يسعى للصعود على منصة التتويج. 31 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد، سومنا مع أحد. فنتيلاتور تور بريستيجيا 99 دينار و 990 في 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 37 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الروفيال. سعاد القلسي، تحية لزميلتي الدكتورة هدى الحاج قاسم، تقولي نسمع فيك بجانب أختها هنا. تحية لكم الناس كل نورهين القليل بسمة صامت أبو هلال. سيدة تروتي تواصل معنا من الدمام المملكة العربية السعودية. هشام دمق يعطيك الصحة على التصاور اللي وصلت. ألفة القرقوري تقولي عيد ميلاد أختي أنس اليوم، نحب نوجه لها تهنئة. بعد شوية نعمل لكم ديديكاس سبيسيال للي عيد ميلادهم اليوم، لكن قبل هدايا سعيد جدا باش نورنا في البلاتو اليوم أميرة من الأميرات مش دخلوا الحقل الطبي. حبيت اليوم مع ارتفاع ملحوظ لأشعة الشمس الحارقة، وديجا كومونيكي كان صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي أكد أنه حرارة اليوم ستكون قياسية وأكثر نهار حرارة في الموسم مقارنة بكل الأيام. اليوم درجة الحرارة توصل 53-54 درجة. نقول هذايا درجة الحرارة في الشمس، يلزمنا نكونوا واقعين، رد بيننا على الكبار، رد بيننا على نسال الكبار، على أبائنا، على أمهاتنا، على الإنسان، الناس اللي عندها أمراض مزمنة، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. معناها صوروا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الصور هذية، أكيد صور استثنائية. قلت زيدا اليوم مع دكتورة نجاح العافية سؤالها اللي رحب بها، اللي هي اختصاصية طبعا في كل ما يلم بالتجميل، كل ما يلم بالأمراض الجلدية، واليوم مش تعطينا بارشة نصايح. دكتورة صباح النور.
2: صباح خير مهدي، صباح خير المستمعين الكل.
1: شحوة للصحة لباس؟
2: الحمد لله.
1: أول حضور لك في السجو بلاتو، عجبك اليوم؟
2: هي سرمح لها
1: يعطي رونق خاص للتجميل هكا ولا؟
2: أكيد.
1: دكتورة، ارتفاع ملحوظ في أشعة الشمس وفي حرارة الشمس، اليوم توصل درجة الحرارة ديجا 52-53، أكيد هذايا الإنسان يلزم يتكيف مع الحالات هذايا، ونحكي توا على ضرورة حماية البشرة متاعنا.
2: أكيد مهدي، درجة الحرارة نشوفوا فيها مرتفعة ياسر، ومعناتها يلزمنا نحاولوا باش نحافظوا على جسمنا، سيرتو اللي عنده شخص يعني مريض كبير في العمر ولا عنده مرض مزمن، خاطر درجات الحرارة كي ترتفع ساعات تسبب في مشاكل صحية، خاطر الجسم متاعنا هو معناتها يحاول يتأقلم مع الحرارة. مي الأشخاص اللي عندهم مرض مزمن ساعات يتغلبوا، جسم ما عادش يجم يعدل الحرارة، خاطر يزم يهبط ل 37 دقري جسمنا. دونك تولي فما مشاكل ساعات في القلب، في الكليوي، معناتها ساعات حتى معناتها على الكونسيونس يعني المخ يتقلق، فما برشا عوامل نيجاتيف من الحرارة على الجسم الإنسان. دونك
1: ومن بين العوامل نتاعها الأثر نتاعها على الجلد نتاعنا وعلى
2: أكيد
1: تفشي الأمراض الجلدية في الوقت هذايا.
2: أكيد الحرارة تخلي برشا أمراض جلدية يا تتعقد يا تظهر في الوقت هذايا نتاع الحرارة، فوالا.
1: خاصة الإكسبوزيسيون نتاعنا للشمس يلزم التوقي من حرارة الشمس، لأنه تكون عندها انعكاسات كبيرة، صحيح ولا؟
2: أكيد ماذا بينا ما نتعرضوش للشمس دو فاسون ديريكت، معناتها بطريقة يعني نقعدوا في الشمس، ماذا بينا ديما في الظل حتى توا مثلا الصيف والعباد تمشي البحر معناتها. دونك نحاولوا نحميوا روحنا وقت احنا اوبليجي باش نقعدوا الشمس نحميوا، فما عده انواع نتاع حمايه، ونحاولوا زاده باش ما نقعدوش في الشمس الماكسيموم، نقعدوا في الظل.
1: انت تشوف شوفر التاكسي توا يبدا يعمل لك اختال اليد نتاعو اليسار، لانه خاف، لانه تنجم يصاب بامراض على مستوى الجلد نتاعو، صحيح ولا؟
2: اكيد
1: كي تبدا يده اكسبوزي نهار كامل للشمس.
2: بيان سور يعطي صحه، هو كيخمم هكاك وغطى يده خاطر عادي سويع ويدو في الشمس. أكيد هي الشمس إذا تعرضوا بشكل عشوائي في الصيف يعني سيرتو ذيك الإكسبوزيسيون القوية اللي نقعدوا ديما مع نهار كامل في الشمس على مدة قصيرة يعني سيرتو البحر معناتها، دونك عندها مضار كبيرة. المضار تجم تكون ديريكت معناتها دوب نتعرضوا تصير ذيك الحروق الجلدية والمشاكل الإيميديات، يعني جلدها تحمر، تعمل مبيل، تعمل حروق، ذيك مشكلة الأولى. المشكلة الثانية على المدى المتوسط هو ظهور البقعة السوداء، الكلف في الوجه، ظهور التجاعيد زيادة معناتها الجلدة تولي شيخوخة الجلدة أسرع من العبيد اللي ما يتعرضوش للشمس.
1: التوقي كيفاش يكون؟
2: أي قلنا نحكي لك على المشكلة الثالثة اللي هي مخطرة شوية، هي ظهور الأورام الجلدية على المدى البعيد يعني. فما ثلاثة أنواع متاع أورام، فما ورم حميد يعني موضعي المشكلة متاعه في اسمه لي كارسينام بازو سيلولير، وفما اللي أخطر شوية لسبينو سيلولير، وفما اللي مخطر برشا هو اللي يجي من الخلايا متاع الصبغة هو الميلانوم، اللي هو يجي سيرتو للأشخاص اللي تعرضوا بشكل قوي. أما مثلا شوية يعني بيريود متاع العام اللي هي بيريود الصيف تلقى لحمه عريان كل يوم يتعرض للشمس، بعد سنوات فما ريسك باش يظهر الميلانوم.
1: معناها ساعات نبدأ احنا عطينا واحد البشرة يقول لك فيتامين دي راهو ليكسي ينجم يعمل انعكاسات خطيرة.
2: أكيد الفيتامين دي فما طرق نتعرضوا بها، معناتها نعرضوا مكان صغير من جسمنا مدة ربع ساعة ولا 20 دقيقة، مش في الوقت الذروة متاع الشمس،
1: مش من 11 إلى 4 تمشي تتصلي تحت أشعة الشمس.
2: معناتها في صباح مع العشرة ولا إذا نحبه، معناتها سينو فما برشا نقص في الفيتامين دي عند الناس الكل. معناتها
1: لهنا نحكيو على اللونتي سولير كبروتكسيون لينا.
2: وي نحكيو على لونتي سولير بيان سور، مهم ياسر سيرتو المناطق اللي ما نجموش نغطيوها بالطبش كيما الوجه كيما اليدين، ويزمنا نعملو لونتي سولير كونتيتي باهيه، معناتها مش كدوبلاش
1: جوست فوالا نستحفظوا على التيب
2: عتيب ولا حتى على المنظر يقولك ما يحبش، معناتها باش يبدا ظهر. واهم حاجه هي الحمايه بالملابس، راهو زاده يعني يلبس ما يقعدش على شط البحر هو معناتها لحمه كله عريان،
1: هذا الكل ينجم يعمل انعكاسات سلبية.
2: أكيد
1: نحكيو على التعرق دكتورة.
2: أي
1: التعرق فيه زادة انعكاسات سلبية، قد ربما تخرج لك بعض الأمراض وربما بعض التشوهات ساعات تلقاها.
2: أي أكيد هو وقت الإنسان يتعرق جلدة فما حاجات تخرج متحبوب وأمراض جلدية ناتجة على الغدة مع الغدة العرقية اللي وليت تخدم برشا، ساعات تتسد الغدة هذه وصيروا فيها تعفنات جرثومية ولا تولي كما الحبوب على الوجه، يعني تتسكر الغدة العرقية. وساعات تظهر تهرية في الأماكن مثلا البلي احنا نقوله تحت اليدين ولا تحت الصدر ولا بين الأفخاذ بقوة التعرق، ويصير طول العباد اللي عندهم مرض السكري خاطر فما فطريات تكاثر برشا في المناطق هذيك وتعمل حساسيات ولا تعمل معناتها تهرية في الجلدة. فهمت
1: سامي يسمع فيك الآن من تونس العاصمة يقول لك دكتورة الوالد نتاعو بار اكزومبل يقول لك نلقى الجلدة نتاعو شيحة، هل انه الشيحة هذه ناتج عن قلة شرب الماء؟
2: يجم ما يقلش
1: شرب الماء لابد منه. اي
2: اكيد، خاطر احنا الجلدة نتاعنا باش تبرد روحها يعني فما نخسروا برشا ماء. العرق شنو هو؟ ماء واملاح معدنيه، يعني الجلدة تتعرق باش تبرد روحها، دونك نخسروا برشا ماء، يلزمنا نشربوا الماء وبشكل منتظم. و
1: باهي انا مش نهزك تول البحر، الحريقه زاد عامله في العباده اللي مات هذيا زاد كيفيه الوقايه منها. احنا ديما نمشي ويقول لك الطماطم اعمل كعبه طماطم ونمشي الحريقه، لكن ساعات تلقى فيها مضاعفات كبيره برشا كما اللي شفناه التحدي الاخير اللي بيس اللي مالو رزمو كي نرميو بروحنا للتهلكه ويبوس في الحريقه.
2: أكيد يا الحريقة أول حاجة الوقاية يلزمنا نحاول ونشوفه ما عندهاش فما بحذينا دونك بشنا للوقاية يعني باش ما نمسوهيش، سينو هي راي فيها معناتها كما لي تونتاكيول احنا نسميهم يعني كشعيرات إذا لصقوا في جلدة الإنسان يخرجوا مادة اللي تتسبب في الحساسية وفي الحروق هذيك. دونك إذا مستنا الحريقة يلزمنا ديريكت نخرجوا من الماء ما نكملوش نعومه، نصبوا عليها شوية ماء أما مش معناتها ما يعني اللي عندنا
1: اللي موجود
2: ما نحاولوش نحكوها، نحاولوا فما معناتها طريقة بالإنكارت ولا حاجة نحاولوا نمشيوها هكا على جلدها باش نحيوا هذوك الشوكات نتاعها. وإذا عندنا دي كريم أبيزونت كريمات معناتها سواء فيها شوية كورتيكويد ولا حتى ما فيهاش ألوي فيرا ولا حاجة ندهنوا بها المكان
1: ونحاولوا زادة استشارة طبيب إنه فوال وضعية اتعقدت.
2: أكيد فما حالات اللي تبدأ معناتها ياسر فما الجسم في منطقة كبيرة اللي هي تمست بالحريقة ولا مكان معين يعني مثلا في الوجه ولا حاجة خطرية تنفخ وكل وقتها يلزمنا نستشيره طبيب ولا نمشيو ديريكت مال أقرب مركز طبي. يعني
1: مهدي تفاعل معنا من نابل يقول لك البرفان اللي تعمل في الوجه ساعات والمضاعفات متاعه اللي تشنوار اللي يوليه في الجلد وهذه اللي حكيت عليه انت أمراض الجلدية.
2: اكيد هو ما يلزمناش نقربوا البارفان للجلده نتاعنا اي سيرتو للوجه، خاطر بعد فما تفاعلات مع الشمس، وفما هو البارفان فيه ديويل اسانسييل وفيه برشا مكونات كيميائيه تجم تتفاعل مع الشمس وتتسبب في ظهور البقع السوداء افكتيفمون.
1: والظاهره اللي حبيت اليوم نركز عليها هالادويه نتاع التجميل دكتوره، والادويه اللي معالجه بعض الامراض الجلديه اللي ولات تتباع في مواقع التواصل الاجتماعي، ما تخضخش ربما لمراقبه قاعده طبيه، وقاعد حتى بعض البلاتوهات تروج لها. هل انه اللي قاعدين نشوف فيه من مضاعفات سلبيه، انتم كاطارات طبيه كناس قريتوا كناس مختصين في الامور هذه كيفاش تفاعلتوا معها؟
2: ولا احنا نحذروا منها، يعني حاجه ماهيش معقوله، يعني انسان يمشي يشري كريمات ماهيش معروفه ويدهن بها على لحمه، فما برشا اشخاص صارت لهم مضاعفات. دونك من الاحسن يا ناخذوا من الصيدليه ونستشيروا الصيدلي، يا عن طريق الطبيب، يا ناخذوا حاجات مضمونه يعني معروفه ومعناتها متداوله، يعني ما ناخذوش
1: ديجا حتى انه الادويه هذه مش مضمونه، ما تعرفش حتى طريقه الصنع نتاعها شكون صنعها، لانه هذه تنجم تعمل مضاعفات وقاعده الحالات توصلكم براتيكوم يوميا.
2: لازم الانسان يتحرى وياخذ حاجه من مكان موثوق معناتها
1: والامور لبس. جست حبيت نصيحه تو للناس اللي تسمع فيك دكتوره نجاح العفيس ولها، ونحكيه على امراض الجلديه، جست حبيت نركز على اهم موضوع الشمس اللي بقدر ما تعطينا الفيتامين دي، الافراط في الاكسبوزيون تاعنا للشمس راهو النجم يوصلنا لامراض خطيره جدا.
2: اكيد هي تعطينا صحيح الفيتامين دي وعندها افي اخر زاده به اللي هي انتي ديبريسور، معناتها تفرهد وقت انسان يقعد في الشمس تصير له افراز الدوبامين وهرمونات السعاده. اما هذا الكل ما يمنعش اللي احنا يلزمنا نستحفظوا على خاطر ليزيفي الخايبين نتاعها برشا وكنا نقولوا عليهم. دونك باش نستحفظوا على جلدتنا ما تصير لناش تجاعيد وبقع سوداء وما يصير لناش لا قدر الله اورام جلديه، ماذا بيه الانسان يستحفظ في كل خرجه يخرجها يزم يستعمل الواقي الشمسي، ويكون كما قلت انت واقي شمسي من مكان موثوق واكيد منه، خاطر ساعات هو الواقي متكون من فلتر الفلاتر الفلتر معناتها لي فلتر اللي هما يمنعوا وصول الشمس للجلده. ساعات تلقى كريمه ما فيها حتى فلتر والانسان يدهن بها يحسب روحه محمي هو ماهوش محمي.
1: وهذاك علاش الدكتورة واضح جدا الميساج يبارك لكم، راهو الدواء اللي يهم الجلدة راهو قيمته كبيرة برشا، ناخذوه من الصيدليات، ناخذوه بوصفات طبية وناخذوه باستشارة الطبيب، راهي الأمور الرعوانية قد تهزنا ربما نجيو نربحوا في البري ترصينا في عمليات وغيره وغيره وغيره.
2: أكيد.
1: كل الحب والاحترام لك دكتورة، الضوء لباس مش مخصوص دكتورة
2: مخصوص.
1: ومشكل زاد الأطباء اللي متهذية في الكابيني أو قصة ضوء خدمة كاملة تيح في الماء.
2: أكيد ما
1: ربي قدر الخير. شكرا لك دكتورة أنستنا نورتنا في أول حضور لك في البلاتو الجديد متاعنا 49 دقيقة بعد الثمانية بتاع الصباح. أسعد الله صباحكم جميعا. حبي ديديكاس سبيسيال أمير لكل مواليد هذا اليوم، أعطيني جوائز أنيفرسير، هات لي انزلي جميل في الساحة، ديديكاس سبيسيال لكل مواليد اليوم وخاصة فما حاضرة ولا انزلي جميل في الساحة، هذه سبيسيال لكل مواليد اليوم. شكرا لكل مستمعينا اللي قاعدين متفاعلين معانا، وشكرا البنوتة صغرونة اسمها أميرة الجاموسي قالت لعمو مادي ما تنساش باش تهنيني وتقول لي جوايز انيفرسير قبل أميرة ألفة القرقوري تقول لي عيد ميلاد أختي أنس اليوم نحب نوجه لها تهنئة خاصة جدا. أحمد غربيل يقول لي تحية لكل مواليد هذا اليوم، وأيضا بنوتتنا لنزيان أميرة الجاموسي المقيمة في ألمانيا، الله أعلم بالألمان والله ما نعرفها بالكل، باش نقول لك جوايز انيفرسير. طفيت اليوم شمعتها العشرة، تحية لبوها الغالي سفيان، أمها ليليا، أخوها أيضا البطل ياسين اللي يحبوا يقولوا لها جوايز انيفرسير أمورة الغالية.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 52 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا جميعا. وين ماشيين؟ الوجه بتاعنا الآن المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس اللي حقق نتائج مميزة على جميع المستويات خلال السنة الجامعية الحالية 2025-2026. اليوم مسك الختام بحفل يقع فيه تتويج وتكريم كل أبطال المعهد. سعيد جدا مش يكونوا معايا القلب النابض للمعهد خونا منير لكشو مدير المعهد. سيمونير صباح النور.
2: صباح الخير. صباح الخيرات ويعطيك الصحة سي مهدي وبارك الله فيك على الـ على الـ الكلمة اللي عطيتها لي. شكرا لإذاعة صفاقس وهذا شيء معناها تعودنا به خاصة جيران بحذانا وكل شيء
1: والجار وصل لي الرسول. اي
2: الحمد لله يعطيك الصحة وخاصة ديك أنت سي مهدي وبقية إذاعة صفاقس على رأس المدير إن شاء الله.
1: يا عين عليك يا سيدي. هاي سيدي سنة موسم استثنائي النتائج بارك الله الكل الخير والبركة.
2: الحمد لله. هو كما العادة بالنسبة للمعهد التحضيري للدراسة الهندسية بصفاقس يعني وفي النتائج متاعه وهذا يرجع من غير شكل الطلبة متاعه والنجباء المتميزين اللي هم معناها اختاروا يعني معهد التحضيري معناها مسار للنجاح بحول الله وهذا الحمد لله حصلنا عليه وكل عام وقسم كما يقولوا وسنا الحمد لله يعني جات نتائج ممتازة كيف كالعادة وخير من العادة من غير شك. ثم يعني كما يقولوا حسب الشعب ثم شعب احنا كما تعرف المعهد التحضيري فيه رياضيات فيزياء في فيزياء كيمياء في تكنولوجيا وفيه البيولوجيا جيولوجيا اللي هو معناها ما مش برشا معاهد اللي فيهم أربع يعني شعب يعني احنا ثم زوز الثلاثة فاتك ما في تونس وأولها من ليبيس. الحمد لله هما الشعب الكل يعني ممتازين يعني أولهم هي الشعبة رياضية فيزياء إن شاء الله السنة نعمله يعني كما يقولوا الحدث اللي هو إن شاء الله يكون 100% خاطر احنا عندنا طالب واحد في القائمة التكميلية اللي هو من الطبيعي أنه بحول الله يلحق. احنا تو عندنا 99.32 معنا خاصنا طالب واحد على الطلبة اللي ترشحوا اللي نشحوا إن شاء الله وربي إن شاء الله يفرحوا.
1: امين.
2: فرح لدى المؤسسه وفرح الاولياء نتاعو كامل
1: ان شاء الله تولي 100%
2: ان شاء الله بحول الله.
1: نعم. اليوم مسك الختام ان شاء الله.
2: ان شاء الله اليوم مش نعملوا حفل ان شاء الله تكريم طلبتنا المتفوقين من غير شك طيله السنه الجامعيه 2025-2026 وكذلك المتفوقين في المناظره اللي هي ديما تعتبر مقياس المؤسسه حتى معناها بالنسبه للمناظره تعطي يعني كلاسمو معناها ترتيب بالنسبة للطلبة على الصعيد الوطني. والحمد لله من ناحية النسبة المئوية احنا ديما كما قولوا معناها متميزين الحمد لله من الأوائل مرشك حسب يعني النتيجة ولكن السنة خدمنا زادة على الكيفية الحمد لله هذه نقطة جيدة جدا لطلبتنا وحتى الطلب المجيون جدد خاطر صار المعرض هو أمس
1: وأمس
2: يعني معنا شفنا اللي الموقع متاع المعهد الحمد لله ممتلئ جدا. أنا من نفس بصيفة لقيت بلاصة غالي باش على الأقل نحكي مع طلبتنا إن شاء الله القدم وجدد خاطر حتى سواء الطلبة الجدد اللي هم يحبوا معناها يتوجهوا للمعهد متاعنا سواء حتى القدم معناها باش خاطر هما زادة كيف توجيه المدارس الوطنية المهندسين بتونس دونك بيحبوا يسهلوا كل شيء خاصة النتيجة مثلت خرج يعني في 9 جويلية تقريبا وتوفي فترة متاع توجيه المدارس ربي إن شاء الله يوفقهم بالمناسبة
1: إن شاء الله.
2: حبيت نعطي جيست فكرة صغيرة معناها بالنسبة للمتفوقين عندي في شعبة التكنولوجيا اللي هو أننا يعني نقول يعطي الصحة مهيب بوزيدي اللي هو على الأول على الصعيد الوطني
1: بارك الله
2: التكنولوجيا كيف عن فرح بوهلال اللي هي زي كيف الأولى في شعبة البيولوجيا الجيولوجيا لكن هذا مش بعيد عنهم بالنسبة احنا في شعبة الرياضيات بشكل ناخذ فكرة عن الثاني هو أحمد عبيد والثالث ثاني والثالث والرابع والسابع والتاسع والعاشر عن الستة في
1: بارك الله
2: الثاني كما يقولوا في الامبي باش نعطيك هكا معناها بالنسبة بين الأول الجمهورية التونسية اللي هو خارج اللي بيس يعني عنده 17.17 والثاني عنده 17.12 يعني 5% فارق يعني بون كانت تجم انا تكون عندنا 300 ميساج نقراو حساب وخيالنا في المؤسسات الاخرين باش ما ناخذوش كل شيء الحمد لله وربي يوفقنا نشكر. هذا بالنسبه للمتميزين احنا سواء في الرياضيات فيزياء كما قلنا عن تقريبا 6 فوق العشرة عندنا في الفيزياء كيما كيف كيف عندنا 3 عندنا في الشعب التكنولوجي عندنا 4 من العشرة الاولين بون في الشعب الجيولوجي عندنا وحيدة برك اللي اخذت المرتبة الاولى ربي يوفقهم.
1: برافو عليكم يا سيدي كل الحب والتوفيق. الحفل وقتاش اليوم العشية ان شاء الله؟
2: هذه ان شاء الله اليوم بداية من 5 مساء ولو انه اليوم ان شاء الله يقولوا نار سخون شوية ان شاء الله على كل حال جينا شوية برود هكا في العشية على الاقل مش على الاقل حضور الكريم معنا من الاساتذة والطلبة والاولياء نتاعهم زادة باش يفرحوا مع صغارهم
1: اكيد فرحة كبيرة ان شاء الله.
2: هذه خاصة فرحة الطلبة خاصة فرحة الاولياء اللي نتوجه لهم بالشكر على خاطر راهم الاولياء راهو احنا ديما نقول لهم راهو الطلبه شكون وراه نعم. اولياء اللي واقفين معاه راهو جينا بعض الحين اولياء يبداو هما استرسي اكثر من الطلبه
1: صحيح
2: ونبدا نحيطوا بالطلبه والاولياء نتاعهم ما تخافوش وبحول تم كان الخير
1: ان شاء الله الخير موجود. شكرا لك سي منير لكشاو مدير المعهد التحضير للدراسات الهندسيه بصفاق اسمح لك وتحيه لكل اطارات هذا المعهد. حبيت تحيه كبيره برشا سي رياض رقيق دينامو الاس او اس ودينامو العمل الخيري والانساني وفي الحقيقه نحب نوجه له تحيه لانه كل ما نكلموا على حالات استثنائيه على مستوى تعلق دراسي كل ما يكون معنا من بينها نور الهدى عروس اللي مش يتم اليوم تكريمها باشراف السيد محمد الحجري ولي صفاقس في جمعيه مساعده الصم بصفاقس الموجوده طريق تونس كيلومتر 2.5. اليوم نور الهدى عروس ستة متاع العشيه مش يقع تكريمها في حفل بهيج باعتبار نجاحها بامتياز رغمها ان من ذوي الحاجات الخصوصيه في شهاده البكالوريا وغدوه ان شاء الله مش يقع تكريمها على امواج اذاعه صفاقس في برنامج الناس مليح. محليكم ومعزكم محليك سرياد رقيق دائما بفعل إنساني مميز يعطي رونق خاص دائما لهذه الحياة. تحية لخونا محمد بن فقيرة رئيس جمعية مساعدة صمبي صفاقس وتحية للناس الكل اللي عملها هو خير وديدانها فعل خير. مهدي قاسم كنت معاكم اليوم في تعويض خاص جدا لزميلتي هند الأسود وكون معاكم غدو إن شاء الله مع الخالي سعيد مصف لوكيل من 10:30 نهار. تحية اليوم مخرجنا أمير جاموسي على مستوى الإخراج التقني والإخراج الفني اليوم كان لي زميلنا حمدي لحول وانضمت لي منذ لحظات زميلتي يسرى الغربي بعد شوية سهام شعور في موجز 9 متاع الصباح مع تحية مهدي إلى اللقاء.
3: عشرة دايما التاسعة صباحا
4: إذاعة صفاقس الأخبار
5: صباحكم سعيد. من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة ووفق المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشات فإن الحرارة ما زالت متواصلة على فترات متقطعة إلى آخر شهر جويليا محذرا من خطورة التعرض المباشر إلى الأشعة البنفسجية. انقطاع الكهرباء أثر على عديد القطاعات وعطل عمل الآلاف ولم تسلم حتى المراكز الصحية والاستشفائية ما أثر على صحة المرضى من ذلك حرمان 30 مريضا بالقصور الكلوي من حصة تصفية الدم بإحدى المصحات الخاصة بسبب انقطاع الكهرباء ما يمثل خطرا على حياتهم وفق تصريح أحدهم للأخبار.
6: نصفيه في الدم في دقرمدة وقص علينا الضوء نورمال مول لأن هكا الستيك كان تعلم المساحة مع المتاج والجروب ما حبش يخدم وكنا احنا صفينا ثم شكون صفى ساعتين ثم شكون صفى ساعة معناها روحنا منقصين تصفية راه والله كنا قبل نصفيه وخيم من هكا بلف مرة. انظرونا رانا معنا رجال كبار معنا نساء كبار ثم اللي ساقه مقصوصة ثم اللي عنده السكر اللي عنده الدم امس شنو معناه يعمل واحد ساعة ويروح امس شي يعمل ار ايش كثينا مريض فينا اللي عمل ساعة وفينا اللي عمل ساعتين وروح وشوف يا هل ترى اليوم مش عاود يقص الكره ولا مش يعاود، يا هل ترى باش يصفيه ولا مش يصفيه. بالله كيجيك يقول لك لا اليوم ما تصفيش يا جماعه، تقولوا الحي كيفاش؟ واحنا جروبات، جروب تصفي بالاثنين وجروب بالثلاث. اللي يشرب ماء وقت طارش الدنيا سخونه، ثم ناس تستهلك برشا ماء، الماء ما عنده وين يمشي، تنحي كان الماكينه. احنا وين ماشيين في البلاد هذه ولا اللي فيها؟
5: نرجو أن تصل هذه الأصوات إلى المسؤولين. تنظم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من مساء اليوم سفرات مسائية لتأمين التنقل من محطة باب الجبل إلى شاطئ الكازينو مرورا بمحطتي القرية والقصبة، ويكون التوقيت الانطلاق في 7 مساء ثم 9 ثم 11:30 بالنسبة للعودة من شاطئ الكازينو، فستكون في 7:30 مساء، 9:30 مساء ثم منتصف الليل. يحتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس صباح اليوم يوما اعلاميا لفائدة الناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي تحت شعار من اجل توجيه ناجح ومستقبل افضل. في العالم، وسعت الولايات المتحدة حملة ضرباتها الجوية ضد إيران في وقت مبكر من صباح اليوم بقصف الجسور بشكل متزايد، مما خلف مقتل أكثر من 7 أشخاص. في المقابل، شنت إيران هجمات صاروخية جديدة ضد الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة بينها الكويت وقطر والبحرين وسوريا، وحذرت من أن هجماتها سوف تتصاعد. حل الكنيست الصهيوني نفسه في وقت مبكر من صباح اليوم بعد تمرير مجموعة واسعة من مشاريع القوانين في اللحظات الأخيرة للائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي يحاول جاهدا التشبث بالسلطة قبل الانتخابات المقبلة. نلتقي إن شاء الله في تمام 10. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إشهار.

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار والصحة والعافية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نهاركم زين مليان بالخير إن شاء الله يا ربي، وبالرزق الوفير لكل الناس. مرحبا بكم في عدد جديد من في الخدمة، أكيد في الخدمة إذاعتنا في كل وقت وحين، لكن خاصة الفضاء هذي هو في الخدمة مخصص لكم أنتم حتى توصلوا صوتكم، حتى تحكيوا على النقائص على مستوى الخدمات المقدمة لكم. واليوم نهارت جمعة، في كل نهار جمعة في الخدمة مخصص للصحة، هذيك علاش نقول لكم مرحبا بكم. بعد شوية مش نحكيه على اليوم العالمي للصحة العصبية، كيفاش نتوقعوا الأمراض العصبية، حاجة هامة برشا لكبارنا لصغارنا المختلف، احنا خاصة الأطفال هم اللي مش نركزوا عليهم، كنقولوا أطفال نقولوا حد 18 سنة، أما ديما نقولوا زعم الأمراض العصبية التوقي منها يكون منذ نعومة الأظافر وإلا حتى قبل من فترة الحمل، ولا كيفاش بالضبط، هذه تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. بروفيسور شاهين ستريكي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الصراع وسفيرة مرض الصرع في العالم، هل الحقيقة هاللقب المميز بالنسبة للبروفيسور شاهين ستريكي، وإذا ما جيش من العدم وإنما بعد عمل لسنوات والسنوات في إطار عمل ميداني وبحث علمي متواصل على امتداد سنوات فيما يخص الأمراض العصبية. هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم، إذا تحبوا تعرفوا أكثر عن الموضوع هذا خليكم معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس راديو صفاقس تقوى التدوين لبرنامج في الخدمة، ولا عن طريق المكالمات الهاتفية 70164280، هذا ورقمنا الموضوع على ذمتكم. مرحبا بكم الناس كل، أمير الجاموسي اليوم يأنسنا في الإخراج الفني، حمدي لحول ويسرى الغربي في الإخراج المرئي. على مستوى المكالمات الهاتفية زملائنا يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمكالماتكم الهاتفية، وهذه حنين بنجمع تتمنى لكم لوقت طيبة والرايقة على موجه إذاعة صفاقس.

0: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار حتى حدود 10 صباحا. مرحبا بكم الناس الكل، احنا مواصلين معكم المشوار الى حدود 10. كما قلنا لكم موضوعنا اليوم هو مش نحكيه على اليوم العالمي للصحة العصبية. سعيدة جدا تكون معنا بروفيسور شاهيناز التريكي، رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الصرع. اهلا وسهلا ومرحبا بك بروفيسور، نورتنا.
1: صباح الخير، اهلا. صباح الخير
0: كل صباح النور. صباح الخير. يعيشك دكتورة، نورتنا برشا الدكتورة. الصوت اقرب شوية للميكروفون باش نجمو نسمعوك احسن احنا والمستمعين. تعطينا شوية موسيقى
1: احسن ولا لا؟
0: اي تو احسن برشا. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورتنا، منورتنا. دكتور، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. مسبقا مش تحتفلوا باليوم العالمي للصحة العصبية، وما أدراك ما الصحة العصبية؟
1: أي ماشي، هو اليوم العالمي للصحة العصبية اللي هو نهار 22 جويلية 2026، وكل عام نحتفلوا به. العادة بصفة عامة نحتفلوا بالصحة العصبية عند الكبار. صار لنا توا سنتين مع الجمعية العالمية لمرض الأعصاب عند الأطفال، ولينا زيادة كيف كيف نحتفلوا بها، على خاطر الصحة العصبية تبدأ من قبل الولادة، مش بعد ما يكبر. احنا ديما كيف نقولوا الصحة العقلية يستخيل لنا النزلة الدماغية ولا مرض الخرف، لا، الصحة العصبية لازم تبدأ باش تكون عندك صحة عصبية وصحة. أنت كي تقول صحة عصبية ينجر عليها صحة نفسية تكون جيدة، لازم تبدأ من قبل الولادة. إذا كان نجمو نحكيه دونك احنا كل عام نحتفلوا. الأسبوع الجاي عندنا ويبينار مع الجمعية العالمية لمرض الأطفال، أعصاب الأطفال، مش نحكي على الصحة العصبية، وقلنا فرصة باش نتكلموا باللغة متاعنا، على خاطر باش تكون باللغة الإنجليزية، فرصة في اليوم هذي باش نحكيوا مع المواطنين والأخوات من صفاقس وكل تونس على أهمية الصحة العصبية في التكوين وفي الحياة
0: بصفة عامة. أكيد دكتورة. هو دكتورة، احنا في بعض الأحيان حتى ثم بعض المفارقات، يقول لك هل هي الصحة العصبية هي الصحة العقلية أما هي الصحة النفسية؟ خاطر برشا ناس يقول لك مريض بعصابه وهو تقاه مريض نفسي، ويجم يقول لك لا، مريض براسه، يحكي على الأمراض اللي تمس الجهاز العصبي. فاحنا باش ندقق المفاهيم ونعرفه على شنو مش نشتغله تماما، احنا مش نحكيه على الأمراض العصبية اللي هي
1: الصحة العقلية، هي السانتي سيريبرال.
0: بالضبط.
1: لكن السانتي سيريبرال إذا كان تكون عندك دماغ سليم يكون المنطل سليم، تقول لي النفسية سليمة، دونك كله مربوط ببعضه.
0: صحيح،
1: كله مربوط ببعضه. الصحة العصبية تكون سليمة يكون عندك صحة نفسية سليمة.
0: ممتاز. هذايا باش ديما نفهموا، راهو حتى على مستوى العالم كي يجيو يراو بعض الامراض النفسيه فيلقاو انه الدماغ، تصوير الدماغ ماهوش نفسه، والتركيبه الدماغيه تتغير وقت الحاله المرضيه او المعاناه النفسيه. باهي دكتور، احنا نحبوا نعرفوا، انت قلت لنا من قبل الولاده، معناتها من فتره الحمل، خاطر انا قلت زعما من نهار الاوليني نبداو نعيشوا فيه في الدنيا، زعما من نهار اللي نبداو في فتره الحمل، من وقتاش بالضبط نبداو نردوا بيننا؟ واكيد كيفاش نردوا بيننا باش نحافظوا على صحه عصبيه ممتازه؟ ظهر لي الكلام شي بدا يتوجه للنساء الحوامل، مش هكا دكتوره؟
1: لا، مش للنساء فقط.
0: ما قبل التخطيط لحمل
1: الخطوبه.
0: اي به به ما تو المخطوبين يسمعوا بالقدا.
1: فتره الخطوبه لازم يكون فيها التفكير، اللي هو خصوصا في بعض العائلات اللي عندهم امراض وراثيه، دونك تجنب الزواج من الاقارب هذا كيف ما قلنا ينتج عنه ان

0: ارتباط نفكروا في المستقبل نتاع هذا الارتباط، المستقبل فان دو كونت انك باش تجيب صغار، دونك لازم يكون الارتباط تفكر في الصغار اللي مش تجيبهم، زيد سي حاجه مهمه. لازمك انت من المستحسن اذا كان فما امراض وراثيه، اذا كان التشخيص نتاعها موجود، انت تكون عندك كيف ما يقولوها الامكانيه باش تعمل التشخيص، والا كيف ما يقولوها تمشي معناتها تولي تتجنب
1: الزواج الأقرب. الأقرب باش نبعدوا على المشاكل هذيا. هذيا هنا بدينا من فترة الخطوبة.
0: تكرار الأمراض. بعد كيف ما يقولوها في إذا كانك فترة الخطوبة وفكرنا كيفاش الأطفال نتاعنا يكونوا سالمين، زيد حفيقة الحمل زيد لازم يكون التحاليل، تعمل التحاليل اللازمة. احنا نشوف اللي قبل الزواج قليل اللي يعمل التحاليل بتاع
1: عيادة ما قبل الزواج.
0: ايوه العيادة ما قبل الزواج، وهذا خطأ
1: وما قبل الحمل.
0: لا ما قبل الزواج
1: اصلا هي قلت لك عيادة، احنا الاثنين يهملوا امران في بعض الاحيان عيادة ما قبل الزواج وعيادة يقول لك اي ماي لازمنا ورقة تو نحضروها هالورقة، اما ما يقومش بالتحاليل اللازمة ما قبل الزواج. أما هي ماهيش ورقة، راهي هي باش نطمن على صحة الثنائي
0: طبعا. وقبل الحمل زادة كيف ما قلنا انك تتبع الحمل نتاعك بصفة منظمة. الحمل راهو مش معناتها انك تمشي للطبيب 3 ولا 4 مرات في وقت الحمل نتاعك وتقول انا تبعته، حتى انك حياتك في وقت الحمل لازم تكون كيف ما يقولوها منظمة. ما تنساش اللي فيه بعض في كثير من النساء اللي تقع في وقت الحمل ما عندهاش الراحة النفسية ولا الراحة الجسدية، تقعها كيف ما يقولوها تعبة، وطبعا ذلك يجب يكون ناتج عن ولادة مبكرة. الولادة مبكرة تكون سبب ساعات في بعض الأحيان أنك تكون يتمس دماغ الطفل. ما تنسيوش اللي راهو في وقت الحمل يكوردو الإنسان، الجسم الإنساني يتكونوا معناتها اليدين والساقين وكل، ولكن ما يلزمنيش نخمو ممكن في الجسم، الدماغ في كل فترة أيضا يتكون. وقت التكوين متاع الدماغ في أول شهور الحمل معناتها البروليفيراسيون سيلولير والميغراسيون كلها تصير في هذاك الوقت، دونك لازم يكون انت تكون الكوبل لازم يكون واعي ان في الفتره هذه لازم الرعايه، لازم الفحوصات، لازم تتجنب كيف ما يقولوها انك تكون فما التدخين فما الكحول، زاده لازم تتجنب انك تعمل
1: يتجنب شنو دكتورة؟ سمحني دكتورة، يتجنب كذلك
0: الأشعة.
1: تعمل ديرة أي
0: هذاك يلزم كيف ما يقولوها نفكروا فيها، أنك يلزم الحمل يكون في وقت الحمل يلزم يكون المرأة في صحة نفسية وصحة جسدية سليمة، وزيدة كيف تكون التغذية متاحها سليمة، على خطر وقتها الدماغ يتكون، والدماغ باش يتكون لازم يكون عنده كيف ما يقولوها النيتريسيون سليمه للام، معناتها
1: التغذيه السليمه،
0: الام تكون سليمه وتكون كيف ما يقولوها ما هيش في لانفيرونمون، زيد حتى الهواء اللي تتنفسه مهم، معناتها التدخين تقعد بحث التدخين مش حاجة منصوح بها. هذا الكل علاش؟ على خاطر وقت الحمل كيف ما الإنسان يتكون زاد الدماغ يتكون، والدماغ أي خلل وأي أكسيدون اللي يجم يجي في هذاك الوقت يجم يكون يتسبب في خلل في الدماغ، ويجم يتسبب حتى في نزلات الدماغية متاع عند الطفل في كل في وقت الحمل. دونك هنا فترة الحمل فترة ياسر مهمة، ما يزمنيش هي الحمل طبيعي داكوردو، ولكنه زاد يزم يكون انه عنده دي بريكوسيون، يعني عنده حوايج يزم الام والكوبل والعائلة الكل يزم تحافظ
1: تاخذها بعين الاعتبار. الأشعة، التدخين، هذوما نبعدوا عليهم، التغذية السليمة، تبعد زيادة المرأة الحامل على التعب الجسدي والتعب النفسي، خطر زيادة الضغط النفسي لدى المرأة الحامل. دكتورة برشانيس يقولك المرأة الحامل تولي نرفوزية شوية، لازمنا نراعيوها في الفترة هذه كمتاع الحملة
0: تفايا
1: لأنها خاضعة تحت هرمونات.
0: اي ما تنسيوش.

0: الريحة الجسدية، معناتها احنا كيف نعملوا مثلا في الولادة المبكرة، الأكثر الأسباب هي تكون التعب، تكون معناتها ناتجة على تعب المرأة
1: مرهقة.
0: في الإرهاق في آخر شهور. دونك الواحد لازم يحتاط في الفترة هذه، معناتها لازم يكون التغذية والانفيرونمون والصحة النفسية والجسدية عند المرأة تكون سليمة، باش يكون الحمل يتعدى والتكوين الدماغي يكون بصفة طبيعية.
1: واضح.
0: حتى بعد الحمل هنا مثلا في احنا نشوف، وانا نشوف على حسب تجربتي وللاسف الشديد نذكر هنا باش نلفت الانتباه للشابات وللشباب اللي يتزوجوا توا، راهو الزواج مش انك تجيب صغير وكهو، لازمك تجيب صغير هي مسؤوليه، المسؤوليه تبدا من الكونسيبسيون، معناتها من التفكير انك كيفاش مش تجيبه في وقت الحمل. لازم الكوبل سواء كان الاب سواء كان الام يكونوا عنواي على هالثقافه، لازم يكون عندهم ثقافه باش الحمل يتعدى بصفه طبيعيه وبصفه سلسه. الولاده كيف كيف، لازم المراه تعرف قبل ما تمشي للولاده لازم تعرف كيفاش الولادة، كيفاش لازم تكون وش لازم تعمل. كثير من النساء اللي يمشيوا للولادة وما عندهم حتى فكرة كيفاش تجي متعين باش الولادة تكون سليمة، وينتج عليها في بعض الأحيان كيف ما قلنا اختناق للجنين، والاختناق هذاك راهو يكون سبب في تلف الدماغي ويكون ناتج عنه صحة عصبية مش طبيعية للطفل. وان كانت تشوف راهو الصحة العصبية عند معناتها تبدأ من قبل الزواج وتمشي على طول بعد الحمل كيف كيف، بعد الولادة الرعاية هنا تولي أهمية أكبر، خاطر تولي مسؤولية الوالدين أكبر في الرعاية السليمة
1: والتنشئة السليمة،
0: الرعاية الجسدية ولكن الرعاية النفسية هنا مهم جدا. أن الطفل كيف أنك تفكر أنك تجيب طفل، يزمك تفكر مش تعمل له، شنو الانفيرونمون، شنو كيفاش تقولوا الانفيرون
1: المحيط
0: العربية،
1: المحيط أو الوسط اللي مش يعيش فيه، أي
0: المحيط سواء كان المحيط اللي انت عايش فيه، معناتها العلاقه بين الاب والام والعلاقه في العائله ان تكون سليمه، على خاطر راهو اذا كان ما كانتش سليمه مش تاثر على السلوكيات وعلى الصحه العصبيه للاطفال، والناتج عنها تولي الصحه النفسيه مش طبيعيه
1: مش بها. معناتها كان الوالدين ديما متعاركين، ديما ثم ضغط نفسي بيناتهم، ديما عندهم مشاكل، ديما عندهم نقول احنا خلافات ماديه ولا غيره، فهذا كله مش يعطي تاثير على الصغير وعلى الصحه العقليه والنفسيه. هذا اللي عايشينه دكتوره، معناتها
0: سامحني مدام حنين، في الحالات هذوما باش ما يجيبوش صغار حتى لين يتفاهموا،
1: حتى يتفاهموا
0: يركحوا الجو يفهموا بعضهم وقت يفكروا باش يجيبوا صغير، على خاطر صغير مسؤوليه راهي.
1: صح،
0: انك انت الفترة الأولى متاع الطفولة هيك هي اللي مش تكون النفسية والديفلوبمون سيريبالي، مش يكون الشخص الأدولت. دونك الفترة هذيك مهمة جدا، ما تقولش تو باهي تو بعد تو بعد، ما فهميش تو بعد فما حوايج اللي إذا كانت ترتكز ولا إذا كانت تصير في الفترات الأولى من الطفولة ما ترجعش بقى. اي بيسر باش ترجع. دونك هنا لازم قبل ما تجيب صغير لازم كنت تكون حاضر، لازم الاب والكل يكونوا حاضرين نفسيا وماديا وعقليا انهم باش يجيبوا هذاك الصغير باش تلهوا بلعبه، مش لعبه انت كيف ما يقولوها هذاك في الدار ولا باش تفخر تقول انا عندي صغير، نو مسؤوليه. دونك لازمك تكون كيف ما يقولوها باعي بالشيء اللي انت مش تعمله.
1: واضح دكتورة. باهي، فما سؤال هو هذا للدعابة فقط دكتورة، معناتها لا أكثر ولا أقل، خاطر كنا شفنا في سيتكم شوف لي حل يقول لك الطفل اللي مرغوب في أنه يجي والطفل الغير مرغوب في أنه يجي، معناتها طفل ديزيري ونون ديزيري، هل هذا يأثر على مخ الصغير يأثر على الصحة العصبية للطفل يحس بها وقت هو مازال في فترة الحمل، وإلا مش صحيح؟
0: لا مش
1: خطرك هو طبيب النفسي وقت اكتئب اي على روحه اللي هو نون ديزيري.
0: هو ثابت، هو ثابت اذا كانوا يكون نون ديزيري ريجوتي، خاطر يجم يكون على الاول نون ديزيري وبعد كيف ما يقولوا هي لي اكسبتي
1: قبول،
0: معناتها مقبول اكسترا. مي اذا كانوا نون ديزيري ونون اكسبتي وبعد كيف ما يقولوها في التربية نتاعو فما كيف ما يقولوها انعكاسات على التربية نتاعو، هذا الوقت يولي فما كيف ما يقولوها يأثر على الصحة العصبية. مش ما خاطر ساعات يقول كيف ما يقولوها النوم دي زيلا خاطر ما عندكش الوقت ولا ما عملتش برنامج، وبعد كيف ما يقولوها تقول يولي كيف ما يقولوها محبوب، بالعكس يكون كيف ما يقولوها محبوب جدا،
1: محبوب العائلة يولي تضحك
0: الدكتورة.
1: بالفعل يا دكتورة بالفعل، هذه ما قلت لك راي للدعاء والله حابين نفهموها، خطر تفاصيل عديدة راهي في بعض الأحيان ما ناخذوهاش بعين الاعتبار، في بعض الأحيان الثنائي تقاه يتعرك على أبسط التفاصيل، بيت الصغير كيفاش مش تكون، لا ما نحبش هكا، وتتغشش على أبسط التفاصيل وما تعرفش اللي راه كل المشاكل هذيك راهي تترجم راهو معاك إنسان عايش معاك في فترة الحمل، لازمك تاخذوها بعين الاعتبار أنه راهو طالما أنك حامل ففما جسد قاعد يتكون وثم إنسان ثالث بيناتكم قاعد بدأت الحياة فيه، تدب الحياة فيه، وبالتالي مش يتأثر بكل الظروف اللي هي موجودة للعائلة وكل فلذلك هذيك علاش نترفع على الأشياء هذية. ففي بعض الأحيان من أجل مصلحة صغيرنا ومصلحتنا بطريقة وبأخرى، خاطر كان صغيرنا مش يكون عنده مشكلة في العصبية، مش نكون العائلة الكل مش تعاني راه باش نكون
0: هنا يلزم كيف ما يقولوها ماذا بينا نتلهيو بالفون ونسيبوا القشور
1: بالفعل.
0: البيت كيفاش تكون لونها والفرش وكل مش مهم، المهم انه صغير يكون بصحه جيده، الوليده تكون سليمه، انك تكون عارف كيفاش كيف ما يقولوها كيفاش يلزمك تتصرف معاه بعد الولاده وكيفاش ترضعه وكيفاش تتلهى بيه، هيك هو المهم. وهنا مسؤوليه الاب والام، انا ناكد على اني راهي مسؤوليه الام والاب، مش مسؤوليه الام فقط ومش مسؤوليه الجدات، هي مسؤولية الكوبل. لازم الكوبل يعرف اللي هو مسؤول على هذا الطفل بالدرجة الأولى، ما يزموش زيدا كيف ما يقولوها كي الطفل يسيبه كيف ما يقولوها للجدة وللجد، راحوا الجدة والجد يعينوا، أما ما يجموش كيف ما يقولوها ياخذوا بقعة الأب والأم
1: عند مكانتهم. أيوة عند مكانتهم، أما ما مش مش يعوضوا للأب وللأم
0: في التربية وفي التكوين الصحي والنفسي عند الصغيرات.
1: واضح واضح دكتورة، أنا مش نستسمحك مش مشيو لاستراحة موسيقية قصيرة ومضى إشهارية ونرجع باش نعرفوا توصلنا حتى ما بعد الولادة. ثم فترة أنت قلت أنها هامة اللي هي التنشئة مسؤولية الأولياء، أما نحبوا زيادة في التنشئة هذية، هاو صغير طحن، هاو صغير تضرب، هاو صغير منعش، هنا برشة تفاصيل تصير في العائلات، هو ما طاح بالدراجة، هو يلعب بالكرة ما طاح في الدروج، هو راهي تفاصيل عديدة تصير في تنشئة الطفل وبعدين كي يكبر، هو عمل الدراجة النارية، هو تضرب، زعما هذه الكل عنده تأثير على الحالة العصبية والصحة العصبية وإلا لا؟ نتعرفوا على الإجابة هذه ونأخذها منك دكتورة بعد شوية بعد ما نمر للاستراحة الموسيقية.
2: إشهار اخواتنا، ناسنا، اصحابنا واحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد فنتيلاتور تور بريستيجيا 99 دينار و999 في 169 دينار، وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوضة 12 دينار و550. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لموج إذاعة صفاقس. جمعة مباركة للجميع. شكرا لكل تفاعلات نجاح المنصر، فكري غرياني، حمد الرويد، سالم بن هدية، سمية ساسو، هيدي أبو عصيدة، تزير تزير، هكا الاسم المستعار، ولو أنه تعزينا القلبية لأهلنا في الجزائر في وفاة الأطفال 12 طفل. الحقيقة موجعة جدا المسألة اللي مروا بها، الله يرحمهم. عصيفرة نقول احنا عصيفرة جنة، الحقيقة موجعة جدا عملية الاحتراق اللي شهدتها مركز لرعاية الأطفال، الله يرحمهم مرة أخرى. مواصلين معكم المشوار في الخدمة، نحكيو على إيقاع اليوم العالمي للصحة العصبية، كيفاش نتوقع الأمراض العصبية. قالت الدكتورة راهو من قبل الزواج، من قبل الزواج الارتباط من الأقارب يكون عندنا أمراض، إذا كراون هي في روحنا لأمراض عصبية. عيادة ما قبل الزواج إذا كراي هم برشا وتعطينا وقاية من الأمراض العصبية. فترة الحمل اللي هي هم وهم برشا، مش كان العيادات، وإنما المرأة تبعد على شعات تدخين، تغذية سليمة، تبعد على التعب الجسدي الكبير، تبعد على التعب النفسي وكالضغط النفسي، نبعدوا على قلت نسلمه، نشدوا اللب اللي هو عندنا صغير، لازم يكون بصحة جسدية العائلة الكل وخاصة الثنائي هذيك اللي يستنى في الصغير، لازم يكون على أهبة الاستعداد باش أنه يقدم الظروف الملائمة حتى يجينا صغير في صحة عصبية ممتازة. قلنا زادة أثناء الولادة لازمنا نتوخاو كل الولادة المبكرة، نتوخاو ونتوقاو خاصة من كذلك حالات العسر في الولادة. إذن كل ذكرتهم بروفيسور شاهينيز تريكي هنا ذكرنيكم بها. نعود نستقبلوها مرة أخرى رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الصرع وسفيرة مرض الصرع بروفيسور شاهينيز تريكي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتنا.
1: أهلا وشكرا، شكرا جزيلا.
0: يعيشك يعيشك يعيشك أستاذة راو. سفيرة مرض الصرع ما جيش من عدم، راو تبارك الله ما شاء الله سنوات من البحث العلمي والعمل الدؤوب وخدمة في قسم أمراض الأعصاب للأطفال، وانت من المؤسسين للقسم هذية، فالله يشدك بالصحة والعافية وربي فضلك ويخليك أستاذتنا. بروفيسور مش نمشي وتوا ما بعد الولادة تو للتنشأة، احنا اكيد في التنشأة عنا فترة طويلة، هنخافوا من السخانة، هنخافوا من كذا. شنو هي اكثر حاجة تأثر على الصحة العصبية لدى الطفل في التنشأة؟
1: كل شيء.
0: كل بمعنى. شيء
1: لازم بالتغذية، سواء كان كيفاش تغذي الطفل متاعك، كيفاش انك تتعامل مع الطفل متاعك، الجو العائلي كيفاش، هو كل شيء يجب يعمل الانتراكشن مع الوالدين، المحيط العائلي، كل شيء يجب يأثر على الصحة العصبية للطفل. كيفاش انك يزمك ترد بالك من السخانة، كيفاش يزمك ترد الفاكسان تاعك، الفاكسيناشون يزم تكون مريقلة، كيفاش انك كما قلوا اذا كان عنده مرض يزم الرعاية المستمرة، هذا الكل معناتها ينتج عنه إذا كان معناتها يمشي بصفة طبيعية، ينتج عنه صحة عصبية طبيعية.
0: هنا
1: راه التنمية كيف لا بيريود لا بلو كريتيك في المهمة جدا في نمو العصبي للأطفال هي السنتين لي دو بروميير زاني، العامين الأولين من حياة الطفل، هذوك مهمين ياسر في حياة الطفل. لازم يكون الرعاية تكون رعاية سليمة. رعاية سليمة كيف التغذية، يلزم هنا نأكدوا على أهمية الرضاعة الطبيعية، الرضاعية من عند الأم، رغم اللي هي واللي تصعيبة لظروف العمل للمرأة، ولكن يلزم كيف ما قلوها مسؤولين نخليها كيف ما قلوها عند الريحة الكافية والإمكانية باش ترضع الطفل متاعها. يلزم يكون كيف تغذية الأم لازم تكون سليمة في هذيك في الوقت. ثم البلوز امبورطون انك كيفاش تتعامل مع الصغير نتاعك. المعاملة انك مثلا فما يسر لي كوبل اللي يشتغلوا سواء كان الأم والأب، انهم يخليوه باش مثلا باش يفضاو يخليوه يلهيوها بالشاشات
0: الهاتف الجوال اليوم والتابلت وغيره.
1: نتاعو لي ريبيركوسيون لي كونسيكونس نتاعو مهمه جدا في النمو العصبي. بعد النمو العصبي كي ما يكونش طبيعي تولي عندك كيف النمو النفسي ما يكونش طبيعي. هنا لازم فعلا نتفاديو راهو با دو تيليفزيون با دو ديكران الشاشات
0: لا تلفزة لا بورتابل لا تابلت حتى شيء قبل العامين ممنوع ومش قبل العامين وما 12
1: حتى لو كان حتى لو كان تعمل له أغاني باش تلهيه باش يجي مثلا الأكل متاعو لازم يكون الأغاني كيف ما يقولوها أدابتي لازم تكون أغاني تثقيفية. وهنا برك الله كنا قبل عنا ياسر أغاني
0: صحيح
1: تثقيفية
0: موجهة للطفل
1: موجودة
0: صح
1: أي ما خدش عليش كيف ما يقولوها مقاش عنا هذيك الأغاني التونسية الأغاني العربية. احنا توا إذا كانك أنت تحب تعمل أغاني تعمل أغاني معناتها إنجليزية ما فهمتش أنا عليش إذا تجم تستعين ولكنك بادو شيشات معناتها شيشات من المستحسن ممنوعة هي مش
0: ممنوعة
1: ويزم يكون
0: أي.
1: حتى لو كانت أنت الوالدين علاش أنا أقول ديما كيف تقول أنا نحب نجيب صغير مش على خاطر حميتك وأمك قالت لك يلزمك تجيب مش كيف ما يقولوها أنك باش تظهر لي أنت كابابل ليه إذا أنك تظهر الإمكانية متاعك في تربيته كيفاش مش تربيه لازم يكون عندك الوقت الكافي باش تتلهبي باش تكون عندك كيف ما يقولوها الوقت الكافي باش تحكي معاه باش تكون فما انتراكسيون مع الطفل متاعك. هيك هو كيفاش يعمل النمو الدماغي. ما كانش النمو الدماغي يكون مش طبيعي. راهو ما تنسيش اللي النمو الدماغي العصبي ما يجي ما يكون الا بالليزانتراكسيون. علاش احنا ما نحبوش الشاشات بالنسبه للصحه العصبيه ما نحبوش الشاشات علاش على خاطر كتبنا عندك انت قدام شاشه ما فماش انتراكسيون انك تاخذ وما تعطيش بينما انت باش تعمل النمو العصبي باش تبدا لي سينابس يتكونوا. شنو هو النمو العصبي؟ انك تكون عندك ياسر سينابس تنظمهم وتخليهم يمشوا في اطارات معينه باش تكون السينابس تعمل في اطارات معينه وسليمه. لازم الانسان يكون عندك كيف ما يقولوها ديزانتيراكسيون مع المحيط الخارجي معك. وكاليش ما يلزم زيد صغير يكون لا ما تعملش هيك لا بالكش تطيح لا بالكش تضرب اي ما تسالش انت حاضي ما تسالش كي تيح خاطر كي تيح يجم تعمل له كيف ما يقولوها اون اكسيون اون انتراكسيون استادير يعرف اللي هو كي تيح مش تكون عنده الم دوك المره الجايه يعمل لي سينابس نتاعو باش المره الجايه كيف ما يقولوها يتفادى هالحاجه هذه. بيان سور لازم يكون الطيحه ما تكونش
0: خطيره
1: مش كبيره كده.
0: بالضبط الرعاية أما مش أنك إلى حد أنك تعيق الصغير من أنه يتفاعل مع المحيط متاعه يكتشف المحيط متاعه أو أنك في كل شيء لا ما تعملش. وإذا يا دكتورة راهو زاد نشوفوها حتى على مستوى الصغير كي يبدأ يتعلم أنه يلبس الثياب متاعه يلبس الخف متاعه. إذا يا راي فما عائلات لا دي ما تحب هي اللي قوم بالفعل هذيك حتى الست سنين والسبع سنين وما زالت هي تلبسه دبشه وهي غيره ولا تلبسها دبشه معناتها هذيا باش نقولوا على الثياب ابسط شيء اللي هي حاجه معناتها متعلقه بالجسد نتاع الطفل هذيك لازم يفهم ال الكون اي معناتها البدن نتاعه يجم يعرف ويتصرف هو شويه في المساحه نتاعه معناتها هذيا. فما والدين يخنقوا الصغير والا تقى الصغير ما يتكلمش. دكتورة هل هذا زادة برشا صغار متقام ما هوش مكلميني هل لزمنا نستفزوه حتى كنقاه ما يتكلمش برشا أو كأنه نقوله احنا شون ليكسيكال المجال اللغوي للطفل قليل برشا ما يتكلمش برشا ما يحبش يتكلم برشا سيكوتي برشا هل لزمنا نستفزوه هل لزمنا ندفعوه باش يتفاعل معانا؟
1: طبعا هو التنمية اللغوية تكون اللي مع الوالدين يعني الأم مثلا احنا ديما ننصح نقولوا الأم ولا الأب انت بحذيه ما تقعش تتفرج على التلفزيون يا أخي سكر التلفزيون مادام صغيرك بحذيك وما بين الأم طيب انت تلهبيه وأحكي مع الأم كيف مثلا انت وحدك وانت طيب خلي الطفل معاك وانت أحكي معاه تجاوب معاه كيف ما يقولوها هذا تعمل التنمية اللغوية. زيد الروضات أنك كي تديه للروضة وكي تديه للكريش تنمي معناه تسهيل انتراكشن وتخلي مع أولاد عمه ومع أبناد عمه هكا الكلو تجم تنمي الكاباسيتي معناتها
0: الزيد اللغوي.
1: الزيد اللغوي مالوغوزمون رحنا كثيرا من الأولياء عندهم خلط ما بين أنك كيف ما يقولوها أنك تحب الصغير أنك تطلعه معاق. معاق إيش معناتها؟ معناتها ما يجم يعمل حتى شيء لوحده، ما عنده حتى استقلالية. إيش معناتها أنك حتى للسنة السادسة والسابعة وأنت ما زلت تلبس فيه تو هذا معقولة؟ أنت خليته كيف ما يقولوها قريب للإعاقة، يلزمك تخلي له الاستقلالية متاعو. داكورد أنت تحبه، ولكن الحب مش معناتها أنك كيف ما يقولوها تخنقه بالحب متاعك، ما يزمكش تخنقه، تخليه أنه يكون عنده الاستقلالية. كيفاش يلزم يكون؟ يلزمه يتلهى بروحه، يلزمه يتلهى باللباس متاعه، يلزم ينظم اللباس متاعه. هذا الكل مهم جدا للتنمية العصبية. راه ما تنسيوش اللي راه كصغير يتولد عنده كمية هائلة من لي كونيكسيون اللي ما يستحقهاش، اذا كان ما ننظموهاش باللي زانتيراكسيون راهي تقعد
0: فتره
1: كي تبدا عندك
0: تقعد فتره وتضمحل. دكتوره هل صحيح هذا؟
1: مش تضمحل، معناتها التكوين نتاعها لا سينابتوجينيز ما تصيرش بصفه طبيعيه، والسينابتوجينيز كي ما تصيرش بصفه طبيعيه وما فماش خطا في التكوين الدماغي، عندك سينابتوجينيز وعندك زيد لابوبتوز، عندك الخليه اللي ماهيش اللي ما تستحقوش نحيو باش نخليه لا كوندكسيون تاع المعلومه تكون
0: سريعه.
1: اذا كانك انت خليت الدنيا دخل بعضها فهمتني،
0: فاكيد مش نخسر برشا
1: ما تصيرش وقت في الكوندكسيون. هنا مهم جدا راهو لي انتراكسيون كيف ما الانتراكشن مع العائلة مع الصغير مهمة جدا. الادوكاشن فيزيك زيدا أصبار مهم جدا للأطفال، راهو ينمي القدرات العقلية كيف كيف معناتها لسينابتوجينيز الدواء أنك كيف ما يقولوها ما تخليش الصغير كيف ما يقولوها كيف تبدا عنده مثلا سخانة ولا عنده مرض معين، ما تخليش كيف ما يقولوها تزيد المرض نتاعو
0: او تتعكر الحاله نتاعو. لازمنا العلاج في الوقت المناسب.
1: فما مالوغوزمون في نشوفوا احنا في العيادات نتاعنا اليوميه فما ياسر اولياء يجيو مؤخر في لازم مع صغير نتاعهم. علاش؟ على خاطر فما هيك لو ديني نسميوه انت بالفرنسيه بالعربيه كل لو ديني معناتها انك ينكر ويمشي تو يتكلم تو يعمل يا اخي ان اعمل الفحص نتاعك وخلي الاخصائي يقول لك تكلم وتو يمشي. انت الديني نتاعك
0: واضح
1: يجي للعياده.
0: باهي دكتورة، احنا مش نختنمو الفرصة هذه، وظهر لي هذا اخر سؤال وان شاء الله الاسبوع القادم تكون معنا، خاطر مازلنا برشا تفاصيل فترة المراهقة وفترة بعدين الطفولة راي تتواصل حتى ال 18 سنة. اما باش نختم معاك اللقاء في هذه المسألة، هذه ام ما تكلمش صغيرها، ما قعدش صغيرها في اي وقت لازمها تمشي تعدي، ما تكلمش في اي عمر في اي فتره زمنيه لازمها تمشي تعدي، ام صغيرها ما مشيش وقتاش تمشي تعدي، خاطر هذوما راهم كلهم دليل معناتها على الصحه العصبيه، مش هكا دكتوره؟
1: عصبيه. تفي نعم. مثلا اذا كانك صغير في الاربع شهور ما نجمش يشد راسه، ما نجمش كيف ما يقولوها ما عندوش ما يمد يشده باش ياخذ لوبجي، لازم الام اذا كان ما يتبعش بعينيه، اذا كان ما يبتسملكش كيف انت تبتسم لازمك تعدي. اذا كانوا ما قعدش في التسع شهور، اذا كانوا حسيتوا اللي هو ما فهميش انتيرك ما فهميش تجاوب معه كيف كيف، المشي حتى ال 18 شهر ما يقلقش. اذا كانوا كيف ما تستابل وكل شيء معناتها الديفلوبمون نتاعه طبيعي. الكلام مثلا يلزمو يلاغي في الاول قبل العام، وبعد في العام يبدا يكون عنده كلمات بابا ماما، في العامين يلزم يكون يعمل جمله نحب ناكل نحب نخرج، في 3 سنين يلزم يكون عنده معناتها زيد لغوي اللي يجم كيف ما يقولوها يحكي ويعمل جملة ثلاثة كلمات. احنا هنا ديما يجي وصغيرات يقول لك ليه ابوه تكلم واخر ام عمو تكلم واخر شام واخر متفقين داكورد. وساعات انك تكون عندك تأخر طبيعي يجم يلغيكبير لماذا بينا كيف ما يقولوها الطبيب يقول لك اللي هو
0: اما ما نحملوهيش كل شيء. معناتها دكتورة حتى كان قالوا لك بوه راهو تكلم مؤخر انت هز عديله صغيرك وبعد الدكتور هو اللي مش يقول لك هل ترى حاجة عادية ولا تجم تكون حاجة مع من عامل جيني وراثي.
1: أثر الطبيب مش يعمل لك فحص كامل. وكذا كان التأخر يكون مثلا متاع كلام برك وهو صغير عنده انتراكشن طبيعية وكل شيء طبيعي ده كردو كان ننصحه بالرياضة الأطفال واتسترا ومعناتها الادوكاسيون اتسترا. ما إذا كان عنده مع هذيك التأخر اللغوي التأخر الحركي حاجة أخرى كان الاوتيزم الرعاية متاعه.
0: واضح واضح دكتورة محليها واضح حاجة لي بربي ما تخليوش تحملوا دي ما تقولوا دي ما هو تو يتكلم دي ما هو تو كذا ما تسيلش اطلبوا للمختصين شوفوا معاهم عيادة بسيطة تقعد مطمئن على صغيرك وتعرف شنو اللي صار. كما قالت الدكتورة عيادة خاطر مش يعمل كشف كامل باش يرى يا ترى هي معناتها حالة فقط أو وضعية معينة فقط وإلا ثم مشاكل أخرى مخفية فهكك تتوضح الأمور من أجل الصحة العصبية لصغيرنا حتى يكون بصحة عصبية باهية ويعيش حياته بطريقة سليمة وطريقة جميلة ويستمتع بجودة الحياة. شكرا يتجدد ليك بروفيسور شاهينيز التريك. احنا مش نكتفيه بالقدر هذية إن شاء الله الأسبوع القادم تكون معنا باش نزيدوا نحكيه خاطر فهم برشة تفاصيل نحبوا نزيدوا نحكيه على الصحة العصبية وهكك نعطيه اليوم العالمي للصحة العصبية حقه كما يجب. نورتنا برشا بروفيسور يعطيك ألف صحة وألف عافية يوم سعيد ليك. احنا مش نختم مع الزوز مكلمات هاتفية نستقبلوها أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صباح النور صباح الخير أهلا أهلا وسهلا يا مرحبا شكون معنا
2: يعيشك بلي معك سميرة أبو عزيز.
0: مرحبا.
2: أزمي أزمتيك ومحروق حاجة ربي مقبولة السخانة عطانا ربي إحنا قابلينا أما حاجة الإنسان مش مقبولة هل يقصوا علينا الضوء هيك الأكسجين هيك ضروري عليش راهو رجلي أمس والله كلمت حتى الإذاعة أمس صدقني مش يموت يلقف أو اليوم هو كذلك يعني نعمله في البشكير بالماء على بدنه على ميزيش هكا هيك ضروري الأكسجين
0: صحيح
2: عليش
0: صحيح صحيح انا معاك انا معاك انا معاك. حتى اللي ما عندوش الاكسجين اللي عنده قصور في التنفس او عنده حساسيه او فده او غيره بالطقس السخان بالطقس السخانه هذيا ومع الرطوبه هذيا راهو يبدا يلوش في الهواء هاو نقول لكم راهو يبدا يلوش معناته ماذا بيه ديما في بلاصه فيها مكيف
2: بدنو ارى يا مدام حنان بدنو صنفيت ما يدينش هو كي يبدا تبدا الدنيا هكا يبدا
0: تبدا السخانه وتبدا اي هي الرطوبه
2: الجلده نتاعو تولي تنفط وتولي تخرج في الماء معناها تولي كانه انسان تحرق من لوجه كانك سخنت الماء ولا زيت وحرقته به ياسر ياسر حاجه ربي يا ربي اللي اعطيتنا يا ربي رحمه
0: الحمد لله الحمد لله على ما يعطينا ربي وان شاء الله كل ما يعطينا باللطف عندك
2: يعطيك الصحه ان شاء الله احنا بالسبحه وندعي وربي ربي يعطينا على قد ما نقدر
0: امين يا
2: رب البشر ما تجيش راهو ضروري راهو ضروري معناها كليماتيزير الفونديراتور بحذاه يبقى كيفاش يتنفس ياسر الراجل تعب تعب ما عرفتش نعمل والله تعب والله تعب والله.
0: واضح يا سميرة هاك وصلت صوتك سيدتي الكريمة وراني أنا نقول نفس الشيء مع سميرة مع الناس اللي هما يعملوا في التصفية اللي ما نجموش أمس يعملوا تصفية راهي المسألة معقدة جدا. صحيح أنه في المستشفيات وفي المصحات ثم ديما تقع عندهم السكور وعندهم طريقة لكن في المنزل شنو يعمل الإنسان مش يعمل الإنسان اللي عنده فدة الإنسان اللي عنده مريض القلب زي ده يبدأ مقلق بالسخانة برشا ما يجمش يقعد في أريحية. المسن بصفة عامة اللي يبدأ كبير في العمر راهو زيد يبدا مسكن يلوج على هواك فيش يتنفس. بربي بربي رعيو هالكبار والصغار في ال- ال- الانقطاع الانقطاع حتى كان اذا لازم الانقطاع من اجل المحافظة على انه الضوء يبدا موجود ما يكونش لفترة طويلة الله يفضلكم فترات قصيرة جدا للأسف الشديد
2: طنسيا شحال في الدم انا بيبي معناها لا نجم نسلل فيه ولا عندي حل باش قنتلو وما يلزمنيش نسلل فيه.
0: عندك الحق. بربي هنا دعوة مرة أخرى لستيك إنها تراعي راهو راعي والناس راعي والناس وراعي وكبار السن. الله يبارك لكم حتى كي تعملوها هالقصة هذية الفترة وجيزة قصوا لفترة وجيزة راهو ثم ناس مريضة راهي ثم ناس أو من الستة ونص لتو العشر هاو العشرة هاو العشرة معناتها ثلاثة سوايع ونص
2: والله عندي حين باش حتى نقوم له مسيك انا مريض معناه هو
0: ربي يشفي ربي يشفي. عندك الحق سميرة هاك وصلت صوتك انا معذرة المكلمات راهو كم هائل من المكلمات جينا ما استقبلناهمش لانه ديما نفس المشكلة حبينا هذه باش نحاولوا انه نحسسوا بالمسألة هذه. الله يفضلكم راهو الناس تعبة من قصان الضوء. ربي يفضلكم اللي عاملين في الشركة الوطنية استغلال وتوزيع الكهرباء الالتزام انه ما يكونش اكثر من ساعة على القليلة انقطاع الكهرباء. سهام مش تقدم لكم اخر الاخبار مش سهام نويل نويل مش تقدم لكم اخر الاخبار وبعدها مش يكون معكم قيس القارة وسي احمد بوشحيمة في اكيد كالعادة في الكلمة الطيب. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد دفنيتنا دائما بالصحة والعافية للجميع.

0: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. فيما تشتد موجة الحر بالبلاد، تتواصل عملية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في جهة صفاقس، مما اضطر العديد من المحلات والفضاءات التجارية إلى غلق محلاتهم، ودفع ببعض المهنيين إلى إطلاق صيحة فزعة نظرا لتضرر منتجاتهم على غرار القصابين وأصحاب محلات بيع الأسماك. وتضرر كذلك مرضى القصور الكلوية الذين حرموا من حصة تصفية الدم بإحدى المصحات الخاصة.
1: نصفيه في الدم في دقرمدة وقص علينا الضوء نورمال مو، لأن هكا الستيك كان تعلم المساحة مع المتاج والجروب ما حبش يخدم، وكنا احنا صفينا ثم شكون صفى ساعتين ثم شكون صفى ساعة، معناها روحنا منقصين تصفية. راه والله كنا قبل نصفيه وخيمنا هكا بلف مرة. انظرونا رانا معنا رجال كبار، معنا نساء كبار، ثم اللي ساقه مقصوصة، ثم اللي عنده السكر، اللي عنده الدم. امس شنو معناه يعمل واحد ساعة ويروح؟ امس شي يعمل ار ايش كثير مريض، فينا اللي عمل ساعة وفينا اللي عمل ساعتين وروح. وشوف يا هل ترى اليوم مش عاود يقص الكرة ولا مش يعاود؟ يا هل ترى باش يصفيه ولا مش يصفيه؟ بالله كي يجيك يقول لك لا اليوم ما تصفيش جماعة تقعدوا الحي كيفاش؟ واحنا جروبات، جروب تصفي بالاثنين وجروب بالثلاث. اللي يشرب ماء وقت تعرفش الدنيا سخونة، ثم ناس تستهلك برشا ماء، الماء ما عنده وين يمشي، تنحيك الماكينة. احنا وين ماشيين في البلاد هذه ولا انا اللي فاهم؟
0: انقطع التيار الكهربائي غدا السبت من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جيبس كيلومتر 9 بالمنطقة الصناعية بيتينا، وينقطع أيضا في نفس اليوم ويوم الأحد بنفس التوقيت بالمنطقة الصناعية وحيطينا لظروف طارئة، وفق بلاغ الأقليم المختص بصفاقس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. قرر المجلس الجهوي بصفاقس تأجيل استكمال الجلسة المخصصة للنظر في ملف فتح الجزء الجنوبي من شواطئ تبرورة للمواطنين في 17 من جويلية الجاري، على أن يعرض خلالها المقترح النهائي للمجلس الجهوي بخصوص الفتح الفوري للجزء الجنوبي من الشاطئ للعموم، وذلك بالتنسيق مع كافة الهياكل المعنية. خصصت شركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من مساء اليوم سفارات مسائية لتأمين التنقل من محطة باب الجبلي إلى شاطئ الكازينو مرورا بمحطتي القرية والقصبة، ويكون توقيت الانطلاق في 7 مساء والتاسعة ليلا والحادية 10 ليلا والنصف، والعودة من شاطئ الكازينو في 7:30 مساء والتاسعة 10 ليلا ومنتصف الليل. ينظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوما اعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور خبراء في التوجيه المدرسي والجامعي لمساعدة الناجحين الجدد على حسن اختيار مستقبلهم المهني. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة ووت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيرات مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن، فيما أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها تصدت لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية على البلاد اليوم الجمعة. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، وذلك بعد نحو ساعة من تعيينه، في خطوة تعمق الخلاف القانوني بين إدارته والقضاء بشأن صلاحية الرئيس في عزل مدعين تعينهم المحاكم بعد انتهاء مدة التعيينات الرئاسية المؤقتة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. العدد 775 من الكلمة الطيب بتاريخ الجمعة 3/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة 17 جويلية 2026 ميلادية 49 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 30 دقيقة، صلاة العصر في 14 دقائق، صلاة المغرب في 7:33 دقيقة، وصلاة العشاء في 9:13 دقيقة. تحيات كل الفريق العمل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار. في العزف التقني على الكونسوليت أمير الجاموسي حمدي لحول، يسرى الغربي في الإخراج المرئي للبرنامج، فريد في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-164-280. إرساليتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5-33-537. تجمع كيف كيف تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكيول الكلمة الطيب. كالعادة من عداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة والتنسيق العام لزميلتي سماح الرنان. أستاذي وشيخي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. كما تعودنا دعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي صفوة خلق الله محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا مجيب الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء، يا رحمن الأرض والسماء، نسألك يا مولانا رحمة تمحو الخطايا والذنوب، وتستر الهنات والعيوب، وتفرج المحن والكروب، يا من ليس لنا رب سواه ولا ملجأ إلا إياه، يا مغيث المضطر إذا ناداه، يا مجيب السائل إذا دعاه، يا من إذا استجداه عبده أعطاه، رفعنا إليك الأكف ضارعين، فلا تردنا عن بابك خائبين، ولا تجعلنا من فضلك محرومين، يا أكرم من سئل، قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الصدق، أدعوني أستجب لكم، فها نحن يا مولانا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أنا نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، واجعلهم فيك متحابين ولدينك ناصحين، وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متناصحين. اللهم هون علينا شدة الحر، وارزقنا برد رحمتك ولطفك، واجعل ما نلقاه تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات يا رب العالمين. اللهم أجرنا من حر الدنيا وحر الآخرة. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد الشباب والبنات، وهيئ لجميعهم أبرك الزيجات يا ذا الفضل والمنة والبركات. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين، واجعل مأواهم ومأوانا جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع للعدد 775 من الكلمة الطيب. قبل ما نمشي للسؤال الحصة ومن بعدها الفقرة الرئيسية اليوم, نذكر برقم الهاتف اللي بيه تكونوا معانا في المباشر بإذن الله 70164280. إرسالياتكم توصلنا على 5335375. أيضا تجمو تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة, إضافة لصفحة رسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكول. أستاذي سؤال الحصة.
1: نعم, بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: على لسان من جاء قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين؟ السؤال هذا ربما مش يعلمنا حاجة, بخلاف الاستشراف والبحث والتحفيز على البحث مش نتعلمه شنية المناسبة اللي نقوله فيها الدعاء هذا. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. الإجابة إن شاء الله في آخر الحصة نعطيكم الإجابة الكاملة
0: بحول الله.
1: موضوع الحصة,
0: أيوة
1: موضوع الحصة أعرف دينك باش تحطوا اليوم عن البركة.
0: البركة,
1: نعم, معانيها في اللغة وفي القرآن وفي العبادات, مجالاتها في أي ميدان ما نتحدث عن البركة. البركة في المال, البركة في الوقت, البركة في الرزق,
0: في العمر,
1: البركة في الصحة, البركة في العمر, البركة في الجهد, البركة في العمل, وهلما جرى. إذن المجال واسع وشاسع, لكن كي ناخذ المبادئ الكبرى للبركة نفهم البقية إن شاء الله. هات نبدأ بالمعاني. البركة في اللغة تعني النماء والزيادة والخير, هذا معنى البركة. وفي القرآن الكريم وردت كلمة البركة ومشتقاتها 32 مرة في القرآن الكريم.
0: 32 مرة.
1: 32 مرة. باش ناخذ نموذج مما ورد في القرآن الكريم عن البركة من سورة هود. من سورة هود يقول الله تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت. الكلام هنا عن السيدة سارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ما جاءت الملائكة وبشرتها وهي ضحكت معناها. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته, البركة هنا جل, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وكانت لاحظوا زاد هذه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد تتكرر ربما بصيغة أخرى في التشهد. فنحن نقول, نحن المسلمين عند التشهد في صلواتنا نقول: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته. والبركات هنا تعني السعادة. كذلك تحيتنا نحن المسلمين عندما نسلم على بعضنا, ما نقولوش باي ولا هاي, نقول السلام عليكم ورحمة الله
0: تعالى
1: وبركاته. وفي كل جزء من هذه التحية 10 حسنات. إذا قلنا السلام عليكم تبركتنا 10 حسنات, إذا قلنا ورحمة الله زدناها تمركتنا 10 حسنات أخرى, إذا قلنا وبركاته تمركتنا 10 حسنات أخرى. الجملة 30 حسنة لمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن رد

0: السلام بمثلها.
1: وعليكم السلام.
0: فله كذلك مثلها.
2: في القرآن الكريم أيضا ما تورد ذكر البركة في سورة الإسراء، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
0: باركنا حوله. وهذه المباركة هي من اختصاص المولى عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتبناها أو أن يعتبرها لنفسه. يقول بارك، ما نقول كان بارك الله، ما نقولوش بارك فلان فيك، لا، بارك الله لا يجوز لغير الله. وقولنا في بعض المناسبات تبارك الله، ايش معناها؟ معناها تقدس الله وتنزه وتعالى وتعظم.
1: نعم.
0: ولا تجوز لغير الله كما قلنا.
1: لكن نقول احنا ساعات نبارك لك، معناتها نهنيك، مش بمعنى ان
0: وقت تقولوا احنا نبارك لك دائما، حتى ولو لم يذكر اللسان فان القلب يستشعر ان المباركه هذه تاتي من الله. انا كي نبارك لك معناها استمد البركه من الله لك في هذا.
1: واحنا نقصد بها التهنئه
0: ما في شك. واحنا قلنا من معانيها السعاده والفرحه والخير. في المناسبات على المسلم ان يقول، فما مناسبات المسلم عليه ان يقول فيها تبارك الله،
1: تبارك الله احسن،
0: وهذا اذا راى ما يسره ويبهج عينه وخاطره، فيقول حمية، معناها وقاية، فيقول حمية بسم الله تبارك الله ما شاء الله. ويمكن أن يضيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: مش لا حول ولا قوة، لا قوة إلا بالله.
0: هنا لا قوة إلا بالله، لأنه ينصرف في المعنى إلى معنى القوة وليس معنى الحول. والفرق بين القوة والحول تحدثنا عليه أكثر من مرة. قلنا القوة هي القدرة، والقدرة على الفعل، والحول هو القدرة على الامتناع أو المنع. لا حول عن الشر وعن المعصية وعن ولا قوة على الطاعة وعلى إذن المسلم إذا رأى ما يسره ويبهج عينه وخاطره شو يقول؟ يقول تبارك الله، يمكن أن يضيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأى طفلا صغيرا جميلا أعجبه و هكذا عفوا، يعني الطفل هذا باش حمية حتى نحاول أن نقيه من العين أو من الحسد، نقول هذا الكلام، نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نزيد اللهم احفظه ولا تضره.
1: واضح.
0: طبعا نجيو تو المجالات البركة، وهي مجالات كثيرة للبركة، مجالات عديدة في حياتنا. هات نبدأ بالبركة في المال. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. يعني إنسان يؤتيه الله مالا فيبارك فيه، هذا المال يثمر، هذا المال يكون مجلبة للأجر والثواب لصاحبه، لأنه يبذله في وجوه الخير.
1: نعم. هو حتى في العادات الشعبية سي أحمد قبل كي نجيو نعدوا قبل الفلوس
0: نقولوا بركة،
1: بركة، نبداو بالبركة، بركة
0: ما نقولوش واحد، نقولوا بركة. صحيح. بركة اثنين ثلاثة.
1: صح،
0: شفت كيفاش. وهذه من ربما من التقاليد، من العادات الحسنة في مجتمعاتنا اللي فيها البعد الإيماني، البركة اثنين إلى آخره. المال إذا بارك الله فيه يسير بنا إلى الخير، إلى الأجر، اللي تكون عنده انعكاسات في الدنيا والآخرة. فالمال في الدنيا يقضي الحاجة، يدخل السرور على قلب محتاج، على قلب مريض، على قلب أرملة، على قلب إنسان معناها معدم. المال إذا أنفقناه انعكس على مصيرنا في الآخرة، فتسجل لنا به حسنات وتضاعف به الحسنات.
1: والبركة رغم القلة ساعات الإنسان عنده شوية فلوس
0: المال القليل
1: لكن ربي كينزل فيه البركة
0: يبارك الله فيه
1: حتى الأكل كيف كيف
0: فيثمر حتى الأكل. البركة في الوقت الوقت أحيانا واحد يقول لك ما عادش بكري عليه معنى الوقت وفاء انتهى قولوا ربي يبارك في الوقت. إيش معناها؟ معنى الوقت هو الوقت المنقالة ماهيش مش تتحرك بنسق أبطأ من, من, من, من العادة لكن عندما يبارك الله في الوقت يتيسر المطلوب ويتيسر المأمول لدى الإنسان فيحصل ما يتمنى أو ما يريد أن يصل بذلك الوقت. يبارك له ربي في الوقت القليل فيتحقق فيه ما يريد ذلك الإنسان. مثلا نأخذ مثال على البركة في الوقت من واقعنا في الامتحانات ونحن كنا في معنا فترة امتحانات لطلبتنا وتلاميذنا ومبروك للناجحين الكل. في الامتحان أحيانا الامتحان يكون
1: طويل
0: وقته محدود وربما يبدو للممتحن أو للممتحن أنه لا يكفيه الوقت لكن إذا قال بسم الله توكلت على الله وطلب من الله أن يبارك في الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت فذلك الوقت يولي كافي باش يتم الممتحن يتم امتحانه. في إنجاز عمل من الأعمال من الإنسان مش يعمل خدمة مش يقوم حتى المرأة في شؤون بيتها تقول لك ما عادش عليا بكري في مش نحضر فطوري راجلي مش يجي في الوقت الفلاني إلى آخره. قولوا بسم الله وقولوا اللهم بارك في الوقت وإن شاء الله بإذن الله ربي يبارك في الوقت ويتحقق المأمول ويقع إنجاز العمل في الوقت المطلوب. من مجالات البركة البركة في الرزق
1: عموما
0: والرزق ليس مالا فقط هذا تقولوا الرزق يرزقنا ربي شوف ماذا يرزق ماذا يمكن أن يرزقنا الله
1: الذرية الصالحة
0: راحة البال
1: أي الصحة
0: يرزقنا الصبر
1: أي الصبر أي صح
0: رحنا ديما ندعي والله يرزقنا الصبر
1: صبر.
0: الله يرزقنا الصبر على هالحرارة وموجة الحرارة هذه اللي عمت البلاد ونتائجها تبدو صعبة على الكثير من الناس خاصة المرضى ربي يشفيهم ويبارك فيهم وربي يعطيهم الصحة والعافية. إذن البركة في الوقت في الرزق والرزق مال والرزق سعادة وهناء الرزق راحة بال الرزق له شتى مظاهر ما يحقق للإنسان حياة طيبة فهو رزق. الرزق في العمر واحنا
1: البركة في العمر
0: قلت الرزق في العمر البركة في العمر عفوا البركة في العمر العمر احنا من العادات اللي احيانا نصحح فيها الكلام برشا ناس يقول لك
1: يطول
0: عمرك قولوا له لا ما تدعيش يطول عمرك خاطر العمر لا يطول ولا يقصر من نهار إنسان تحط في أحشائه في رحم أمه يكتب له عمره وهكذا العمر ليزيد دقيقة ولا ينقص دقيقة باهي ولكن قلوا الله يبارك في عمرك والبركة هنا أن العمر هذا يقضيه صاحبه في الخير في أعمال الخير في نفع الغير في ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. إذا نقول ماذا بينا ما نقولوش للي يحبوا ندعيوا له على العمر متاعه ما نقولوش يطول عمرك مستحيل العمر يطول ولا يقصر. وقولوا ربي يبارك في عمرك باش يتعدى هيك العمر فيما يرضي الله، يتعدى في الخير، يتعدى في النفع، في كل الحاجات الطيبة. البركة في الصحة.
1: نبقى في العمر بالله سي أحمد، أنه صلة الرحم من أعظم صلة الرحم،
0: نعم،
1: من أعظم الأشياء التي تبارك في العمر،
0: وهي وهو كذلك
1: وفي الرزق.
0: من أراد أن يزيد رزقه وينسأ له في أثره، إيش معنى ينسأ له في أثره؟ فما ناس تفسرها تقول لك يطوال عمره، قل لا مش يطوال، إنما أثره يبقى،
1: نعم،
0: حتى بعد وفاته يذكره الناس بخير. أتو فما ناس، فما ناس ماتت لها آلاف السنين، صح، هي تذكر بخير إلى الآن. إذن البركة في الصحة وفي الجهد، هذه معنا مجالات كثيرة. الصحة مثلا تكون حتى صحة، ربما إنسان ما عندوش قوة، ما عندوش ربما جهد كبير، لكن وقت يبارك له ربي فأنه ييسر له الأمور، تذلل له المصاعب، فتصبح الصحة المتواضعة لديه تصبح كافية لتحقيق ما يريد، نعم، وما يتمنى. والجهد يبارك فيه ربي فينجز به الإنسان الأعمال الصالحة. إذن هذه خواطر حول البركة، ونسأل الله البركة في كل ما ذكرنا.
1: أمين يا رب.
0: نسأل الله أن يبارك في أعمارنا، في أوقاتنا، في أموالنا، في أرزاقنا، في أولادنا، في أزواجنا، أن يبارك في كل ما يخصنا وكل ما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة.
1: كأني بالبركة هنا هي جند من جنود الله،
0: نعم،
1: هكا ولا،
0: نعم، نعم،
1: يؤتيه الله من يشاء. معناتها نجم ندعي وإحنا في دعاء شامل، اللهم بارك لي في كل أمري، هكا ولا،
0: أي فيما يرضيك من أمورنا، في كل أمورنا. أي
1: واضح.
0: نحن لا ندعو إلا بخير طبعا دائما، ما في شك الإنسان مش يدعي بالخير.
1: شكرا لك أستاذ العزيز. شوية آخر بإذن الله نمشي للقصرين العزيزة مع الشيخ محفوظ بن دروع إمام جامع الفتح بالقصرين الشمالية في فقرة خطبة جمعية.
0: القصرين هذه من الولايات التي أكن لها محبة خاصة، لأني اشتغلت بها في بداية مشواري في التعليم،
1: نعم،
0: في السنة الدراسية 70-71،
1: نعم،
0: كنت معلما بمنطقة ريفية من معتمدية تالا على طريق حيدرة قرب الحدود الجزائرية، وهي منطقة جميلة جدا جدا، منطقة ريفية بالمعنى الكامل، يعني كنا نسير 8 أميال على القدمين حتى نصل إلى المدرسة، في طريق غير معبدة يقطعها وادي، وإذا الوادي حامل معناها المسألة تولي صعبة.
1: ربي يبارك
0: لنا والحمد، وبارك الله لنا فيها، والحمد لله ربي، وهي من أجمل ذكريات حياتي.
1: شكرا لك. جمال الشاب ثم الحديث بقيه.

0: 47 دقيقة بعد العشرة نتنقلوا مع بعضنا إلى القصرين الشمالية مع الشيخ محفوظ بن درع إمام جامعة الفتح. شيخ محفوظ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وطبتم وطاب مسمعكم ومنشاكم وتبوأتم ومستمعوكم ومستمعيكم الجنة ونعيمها.
2: بارك الله فيك شيخ محفوظ، حياك الله وبياك، بارك الله في عمرك في جهدك في قولك في كل ما تسعى به للخير، ونفع الله بك المستمعين والمصلين في القصرين الشمالية، واليوم معنا نتشرف بك. شكرا على تربيتكم الدعوة وثبت الله أجركم.
0: شيخ محفوظ بارك الله فيك، شيخ محفوظ نتعرف على في دقيقة على جامع الفتح بالقصرين الشمالية.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جامع الفتح بالقصرين الشمالية في المدخل الشمالي من جهة سبيطلة، جامع قد ناهز هذا العام 20 سنة منذ تأسيسه. جامع فسيح شاسع بقلوب مصليه ورواده، ويتسع إلى أكثر من 1500 مصلٍ، هذا بفضل الله عز وجل ومنه.
0: ممتاز.
1: الخطبة تبدأ إن شاء الله من الساعة 4.
0: أيوة.
1: الدرس الجمعة يبدأ من الساعة غير درجين حتى 5 دراج، ثم تنطلق الخطبة إلى غاية الساعتين غير درجين أو الساعتين غير بعض.
0: موضوع خطبتكم اليوم يا شيخ محفوظ؟
1: موضوع خطبتنا اليوم اللي هي السخانة الموجودة تو.
0: السخانة. ربي يحفظكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يخفف علينا.
0: أمين.
1: نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبدو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بعد ميل وقرئت بعد ميل، فيكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون في عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. حبينا نذكر بالسخانة هذه لأنه أمر المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كله خير، إن أصابته سراء فشكر فهو خير له، وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير له. حبينا نذكر بالشمس هذه الحارقة اللي وصلت 43 و45 و48 في بعض الأماكن، نذكر بقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذكروا الخيان الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم وحقوقهم وتعدوا حدود الله عز وجل، واغتابوا وسفكوا الدماء وأكلوا المواريث وتعدوا على الملك العام والخاص. نذكرهم ونذكر أنفسنا بتقوى الله عز وجل، لأنه رب سبحانه وتعالى ما دامنا مازلنا على قيد الحياة ما زالت التوبة أو باب التوبة مفتوح، لقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نذكر أنفسنا وإخواننا إنه اللي نحن فيه تورى ونعيم. نحن تو في الدنيا عنا مكيفات وعنا ما بارد وعنا ثلاجات وعنا فريجدارات وعنا مراوح، ولكن في القبر
0: ما تخدمش، رأي ما تخدمش يا شيخ محفوظ،
2: يتقص الضوء
0: اللي حكيت عليه كله تو ما يخدمش.
1: لا بالعكس، كما خدمتش هي باهية، كما خدمتش إنها باهية، خاطر تو حتى ذاك الواحد شرب شربة ما باردة، يوم القيامة ما ثمش ما بارد إلا من يدي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة إلا من ورد من يدي سيدنا محمد شربة ماء إلا يرمأ بعدها أبدا. القصان هذاك مش الواحد يتذكر ويراجع روحه، يراجع روحه اللي يروا ثم يوما تشخص فيه القلوب والأبصار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن روا الضوء الماتوا اللي ما خدموش وتقصوا بسبب ذنوبنا نحن معصين، نحن شهادتنا الزور ووقوفنا مع ظالم وسعينا وإنكارنا وعدم دعمنا للمظلوم. الماء والضوء تقصوا لأننا لم نقل رضينا بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: شيخ محفوظ، قد يكون كذلك ابتلاء إن رضينا وصبرنا وحمدنا الله على كل حال، فتكون فيه الحسنات ورفعت الدرجات.
1: نعم، هذا كما قلت
2: الجانب الثاني. بارك الله فيك.
1: أمر المسلم أعجب لأمر المسلم: كله خير، إن أصابته السراء فالشكر
2: فذلك خير له.
1: نعم، وإن أصابته الضراء فصبر
2: صبر خير فذلك له. خير له. نعم نعم.
1: نحن ولكن عنا ما يصبرش هذه حتى الناس، ولا الإيمان درجات. الإيمان إن الإيمان لا يبلو كما يبلو الثوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد متاع الساعة يبدأ الإيمان متاعه مترهل، حتى من الأئمة والدعاة والمصلين والحجاج يبدأ الإيمان متاعه تعب، ولكن تم فترات عليه أن يراجع إيمانه وأن يعود لله عز وجل، وأنه يعلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شدة الحر من فيحاء جهنم، والعياذ بالله، أعاد الله جميع وأعاد الله المستمعين والمستمعات. ولكن ميساج، خلينا نكون واقعيين وعمليين، لأنه حتى تكون دائما الخطب والدعوة لله عز وجل تكون من أرض الواقع لا مستقاة من الخيال. نتذكر نحن خيانا، نشوفوا نحن خيانا في غزة، معناها بيوت بالباش وحروق وحرب وما ربما لا يوجد ولا توجد مكيفات البتة، ومع ذلك صبروا وجاهدوا في سبيل الله، ومع ذلك نسيناهم وانشغلنا بكأس العالم،
2: وهم صامدون. ربي يبارك فيهم وربي ينصرهم إن شاء الله،
1: وسيظلون صامدون بإذن الله السميع العليم، وسينصرهم الله بقوتهم وقدرتهم بعد قدرة الله عز وجل.
2: أمين.
1: وبرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه.
0: شكرا. شكرا لك شيخ محفوظ بن درعاء، إمام جامع الفتح بالقصرين الشمالية، كنت معنا اليوم في الكلمة الطيبة.
2: أحسن الله إليك شيخ محفوظ، أجملت وأحسنت وأفدت، فنسأل الله أن يجازيك عنا خير الجزاء، ودمت نافعا مفيدا إن شاء الله.
0: نعم.
1: شكرا الله لكم، وجعل منبركم منبر خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تعليقا معناتها على ما قاله الشيخ محفوظ، أنه درجة حرارة معناتها صحيح في جزء منها، نحمد ربي على كل حال سي أحمد، وتعلمنا أيضا الصبر، لكن أيضا كما الصبر والإيمان درجات، كيف الحالات الإنسانية زاد بعض منها معناتها يتقلق ويتأثر بشديدة معناتها التأثير بدرجات الحرارة، خاصة كين قطع التيار الكهربائي.
2: لا شك،
0: فما ناس معناتها مرضى، فما ناس ما تدينش سخانة، فما صغار معناتها رضع، فما كبار بالأكسجين، معناتها هذا كله معناتها
2: أكيد
0: من نقراو حسابه
2: من التداعيات المؤسفة والمعنى المسيئة لبعض الناس، وخاصة كبار السن والمرضى، فهذا أمر يتطلب من السلطة، من المسؤولين، من كل من له مسؤولية في الموضوع هذا، أن يتدخل بأقصى جهد لتخفيف وطأة هذا الابتلاء.
0: نعم. شكرا لكم سيدنا العزيز، هكذا نكون كملنا الساعة الأولى من برنامجنا، نعود نلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلغات الوفيات.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تبلغ اليوم موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد ذروتها، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 13 درجة بعدد من الجهات. وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي أي درجة انذار كبيرة ل 21 ولاية في الجمهورية باستثناء ولايات القصرين وتطاوين ومدنين، ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية والحذر من حرارة الشمس وأشعتها فوق البنفسجية وتجنب الخروج خلال ساعات الذروة. وفي ظل ذروة موجة الحر في تونس، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ومربي المواشي والمنتجين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بجملة من التدابير للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. طالب عدد من المواطنين السلطات الجهوية بصفاقس للتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ما وصفوه بالكارثة بسبب وجود بناية متداعية لسقوط بنهج العدولة، وذلك بعد يوم من انهيار طابقين علويين مقامين فوق مغازل لبيع الملابس الجاهزة داخل أسوار المدينة العتيقة، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة.
1: بالله نداء عاجل إلى السيد والي صفاقس بكل احترام، رحنا في نهج العدول ثم بنية هناك متداعية للسقوط، رأي لا قدر الله رأي مش حل الكارثة في بداية نهج العدول في المدينة العتيقة. الرجاء من السيد والي صفاقس التدخل سريعا لا قدر الله تحل المصيبة في هالنهج هذايا، بنية رأي متداعية للسقوط في أقرب وقت. سيد الوالي بكل لطف بكل لطف بكل لطف أرجوك تدخل في هالموضوع هذايا، لأن رأي لا قدر الله رأي مش حل مصيبة.
0: في العالم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم بمقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية، كما استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجوم خاطف على مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف السوري. في المقابل، نفى مصدر عسكري سوري تعرض القاعدة لأي استهداف أو قصف بعد إعلان إيران استهدافها بذريعة وجود قوات أمريكية فيها. وختاما، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل امتداد النفط عبر مضيق هرمز مجددا. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له محمد بن عبد العزيز الفوراتي شهير حمدة، زوج نجوى المسمودي، والد نزار ومنال، شقيق فكرية، سلوى، نبيها ودلندا. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الجموسي، طريق منزل شاكر، كيلومتر 3. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه جيلاني المرعوي، زوج مبارك الغربي، والد أيمن ولسعد ولميا. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع السعادة، طريق جابس، كيلومتر 9. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها نزيها الفوراتي، حرم المرحوم عبد الرحمن القرمازي، والدة محمد، هشام، ياسين وأمال. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البدر، طريق العين، كيلومتر 2. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: 13 دقيقة بعد 11 نجد لكم التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، ومرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في متابعة الحلقة عدد 775 من الكلمة الطيب. نذكر بسؤال الحصة: على لسان من جاء قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ساعة هذه كلها مخصصة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا 70 164 280، فريد في استقبال المكالمات وسماح في التنسيق العام للحصة. وأرسليتكم القصيرة أيضا توصلنا على 5-33-5-37. المكالمة الهاتفية الأولى: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عسلامة سيدي منصف،
1: أسعد الله صباحك، مبارك يومكم.
0: بارك الله،
2: بارك الله فيك سيدي.
1: مش يا أخويا قيس؟
0: الله يخليك، بارك فيك.
1: سماح زادة
0: يعيشك، تفضل منصفي.
1: بسم الله، والله عندي جواب، عندي أسئلة إن شاء الله.
0: هاتي
2: فضل.
1: بارك كل شيء بالله كريم الأخيان المصلين إن شاء الله. اليوم في حالة قصدان الروم يسألش، نصبر شوية.
0: ما عندناش خلاف ما عندناش حل خلاف الصبر يا منصف.
1: عندنا ثم خيانة مربطون صبرين حتى على الكرتوش، تو باش يصلي وسهر الجمعة، نحن نصبر شوية ما تارش.
0: ربي قدر الخير إن شاء الله بإذن الله.
1: ورد هذا الدعاء في سورة الأنبياء وتحديدا الآية 87، وهو دعاء نبي الله يونس عليه السلام عندما ناده في ظلمات الثلاث، وهي ظلمات بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل.
0: نعم.
1: وقد استجاب الله له ونجاه من الغم، سبحانك اللهم إني كنت من الظالمين.
0: به هذه الإجابة. شو سؤالك؟
1: صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا بها رجل ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.
2: نعم.
1: عندي الأسئلة،
0: تفضل.
1: السؤال الأول: والله هو أمانة من عند أحد المواطنين في اختصاص الطب، ثم في اختصاص الطب ساعات يكون طبيب اختصاص مرض النساء ولا العكس منها، وخاصة رجل يكون طبيب اختص في أمراض النساء.
0: شنو السؤال بالضبط يا منصف؟
1: السؤال سمع برش نسيت شكو، يقول لك علاش ما تكونش امرأة منها تعدي عند دكتورة امرأة مش عند راجل،
0: وعليش يتشكيوه؟
1: ثم امراه خاصه في مرض النساء، معناها امراه ممكن مش
0: باهي
2: طب النساء،
0: باهي
1: السؤال الثاني. نحب نسال الشيخ في فرض الكفايه معناه في الاسلام، وهل يشمل هذا اخوانا المرابطون امام المسجد الاقصى، معناه في فرض الكفايه على الامه كامله؟
0: فرض الكفايه. باه، شكرا لك منصف، بارك الله فيك، عايش خير، الى اللقاء. السلامة. الاجابه نتاع خويا منصف هو سيدنا يونس. باه، بالنسبه لمساله طب النساء،
2: طب النساء يجينا السؤال هذا من حين لاخر، والاجابه عنه هو انه من المفروض ومن الافضل ومن الاولى ان تبشر المراه طبيبه امراه، لكن في حالات معينه قد لا تتوفر الطبيبة الكفأة، قد تحتاج المرأة إلى علاج يتطلب طبيب من نوع خاص كعمليات جراحية أو غيرها، فإذا استلزم الأمر ذلك ولم يكن هناك خيار فيولي مسموح به شرعا، لأنه فما أشياء تحرم في الحالات العادية لكنها تجوز في الحالات التي تتطلب معناها والتي هي ضرورة، وما لا يجوز لعامة الناس قد يجوز للطبيب، وقد يجوز للحاكم أن يطلع على مكان الضرر في أماكن معينة ربما من الجسد أو غيره، فهذا معناها هي الحالات الخاصة هذه.
0: نعم. مسألة فرض الكفاية.
2: نعم.
0: عموما معناها شنو نجم نقوله فيها؟
2: فرض الكفاية إذا قام به البعض
0: سقط عن البعض،
2: سقط عن الذين لم يقوموا به، كان ذلك كافيا. من أمثلة ذلك صلاة الجنازة، يحضر أناس لصلاة الجنازة، قد يصلي بعضهم ولا يصلي بعضهم لظروف خاصة لا أدري لماذا، لكن ليس عليهم ذنب. رد السلام، إذا جاء ناس أمام دخل إلى منطقة فيها أشخاص وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يرد عليه إلا البعض.
0: نعم.
2: ف فهذا تحقق هنا فرض الكفاية ولا ذنب على البقية. أما إذا لم يقم أحد بهذا الواجب فالجميع آثمون سواء في رد السلام أو في صلاة الجنازة أو غير ذلك.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة التي فيها الثانية. حمدي ألو. السلام عليكم.
3: ألو.
0: عسلامة سيدي. مرحبا.
3: صباح الخير. تعودي.
0: صباح الخير. الحمد لله. إيشكم معنا؟
3: جمال حكموني.
0: جمال تفضل. سي جمال
3: مايك أحمد.
0: قيس معك. تفضل يا سي جمال.
2: تفضل سي جمال. قيس وأحمد معك. تفضل سيدي.
0: تفضل. إيه لا لا بس الحمد لله. تفضل سي جمال. إيه
3: جمعة مباركة يا شباب.
0: علينا وعليك.
3: والله عندي سؤال سي قيس.
0: أيوة.
3: ولا عندي بويا الله يرحمه.
0: تعيش.
3: ولا عمل هذا الفيلا تبع باسم الوالدة الله يرحمها وأختي معاقة.
0: أي.
3: فهمتني. كان درا الحمد لله سي أحمد عندي حق باش نبيع بويا ولا.
0: ما فهمت.
2: هي هو اكتبها باسم الوالدة وباسم أختك هكا ولا لا؟
3: أيوة. صحيح. ما بابرة باسم الوالدة
2: وأختي مونيا. إيه ما عادش
0: عندك حق فيها ما.
3: أنا.
0: ما أنا ما دام هي مكتوبة. شنو اللي عليه؟
3: هي أبوي ما عنديش حق فيها الله يرحمها.
2: يا سي جمال تو أنت قلت قلت اللي الوالد متاعك كتب بالدار هذه باسم الوالدة وباسم أختك.
0: الوالدة توفيت.
3: الوالدة توفيت عام 2012.
0: عنده الحق في
2: عندك ورث. حق في ورث أمك
0: هكا ولا
3: صح.
2: عندك ورث في نصيب أمك من هاك الدار هكا هو باي.
0: أي
3: أتمنى أنتي قيد
0: أبا بابا
3: لا كلام مهامي قال لي لا ما عندك حق إلا ما تموت دوا أختك مني ويا عمرها صفيتنا دوا
0: مع الدار مكتوبة للزوز أمك وأختك هكا ولا
3: أمي وأختي. أي.

0: هي فما نصيب إذا كان هو كتبها مناصفة بين أختك ووالدتك، معنى يخليه النصف متاع أختك على جهة والنصف الثاني مش تورد فيه أنت وتورد فيه أختك، وربما إذا كان عندكم بقية ورثة أخرين.
1: واضح، شكرا. في ما يخص المواريث، إرسالية قصيرة من إحداهن سي أحمد، تقول إحنا عنا معناتها إرث لكن أختي مش حابة أنه نقسمه، واحنا تو نحاولوا مع هذان فيها، ممكن هذه اختهم الكبيره حاجه كينك كسي
0: محمد. علاش مش حابه يقسموا؟
1: لا ما نعرفش،
0: ما مساله مش بالمحبه ولا نحب ولا ما نحبش، هذا واجب، هذا امر مفروض، وما عند ما فماش علاش. ربما اذا نعرفوا الاسباب قد يكون هناك اسباب تاجيل ربما قسمه الميراث، لكن ان نمتنع عن القسمه معنى هذا لا يكون،
1: هذا لا يجوز،
0: لا يجوز طبعا،
1: لا يجوز.
0: قيس عندنا دعاء بالشفاء، للابن محمد امين الفقيه شفاه الله وعافاه، مقبل على عمليه جراحيه في اليومين المقبلين. محمد أمين ابن أخت قيس القارة، ربي يشفيه قيس ويطمنكم عليه. فنقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي جميع المرضى والمكروبين من المسلمات والمسلمين.
1: شكرا لك أستاذي، وبارك الله فيك، واستجاب الله لدعائك. المكالمة التي فيها الثالثة. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: ألو،
1: صباح الخير. لا مرحبا بك.
2: جمعة مباركة
1: علينا وعليك.
2: عليكم،
1: بارك الله فيك. شكو معنا؟
2: إن شاء الله ربي يغفر لنا ويسامحنا.
1: أمين يا رب.
0: أمين يا رب.
1: شكو معنا؟
2: راضية.
1: أهلا يلا راضية، مرحبا بك، تفضلي.
2: أنا عندي سؤالين.
1: هاتي.
2: سؤال الأول اللي هو نجي نصلي بالوقفة، راني 100% خليتي صحة.
1: أي.
2: نقعد على القاعة كيف كيف، صليتي ما هيش كاملة على القاعة، نصلي على الكرسي ولا بنك نتغلط وسيل العرق ياسر وهبطي على عينية وما نجمش نكمل صليتي.
1: أمي راضية اسمع باش نفهموا احنا السؤال بالباهي، أنت عندك مشكلة في ساقيك هكا ولا؟
2: نعم.
1: عندك مشكلة في ساقيك؟
2: أيوا عندي العروق والفرج.
1: يقلقك أنك تصلي بالوقفة هكا ولا؟
2: لا، اللي بالوقفة صليتي باهية، أما سقيت
1: وجاني. انت ايش قاعده تعمل؟ شنو سؤالك لسي احمد؟ معناتها تحب تقعد تصلي بال
2: نحب صلاتك مثلا انا بالوقفه صحيحه صلاتي.
1: خلينا من صحيحه ولا غلطه يا امي راضيه، اعطيني انت معناتها شنو سؤالك؟ تحب تصلي بالقاعده؟
2: سؤالي كي نقعد على البنك نولي نعوم ونغطس بالعروقه.
1: باهي، ايش تحب تقعد
2: على الجمس وعينيه الله.
1: باهي، تحب تقعد على القاعه؟
2: كيف كيف
1: كيف مالا كيفاش تحب تصلي؟
2: صليتي
1: ناقصه ناقصه مش ناقصه، ما فماش حاجه اسمها ناقصه.
0: شوف يا اختنا راضيه، ربي يقول لنا اتقوا الله ما استطعتم، يعني انت تعمل اللي تقدر عليه، واذا كان حاجه تقدر عليها وما تعملهاش هذيك تتحاسب عليها، اما اذا حاجه ما تقدرش عليها وماش في مقدورك والله غالب هكا اللي صار، ربي ما ياخذكش عليها، واضحة؟ وربي يتقبل منك ان شاء الله.
2: اسمع سؤال الثاني.
1: ايوه.
2: ترى يا زوز القرتين النمال هكا جويد
1: اي
2: نظفنا.
1: باهي.
2: عملت المرمى قعدت سمحت.
1: باهي.
2: ديما في شاتي للتو.
1: باهي الله يبارك.
2: يا ترى كيفاش نعمل له؟
1: باهي شكرا لك.
0: إذا ترش شوية خل ولا تحك الثوم في البقعة اللي فيها النمال هو يمشي على روحه يارب من غير ما تقتله لحد شيء.
1: واضح. يسألون في أرسالية قصيرة، ظاهر أنه فما مشكلة ما بين الكنة وأب الزوج، اللي ديما يتهم كذبا زوجة ابنه، ثم يحاول وجود أعذار ويكرر الأفعال هذه ويحاول يعمل مشاكل ما بين ابنه وزوجته، ما يسألش على أحفاده،

0: هل هون السؤال من الأخت هذه، هل تجوز أو هل يجوز قطع العلاقة مع أبي الزوج؟
1: قطعها من طرف من؟ طرف الكنة؟
0: أي
1: أي قطعها معناها مش قطع، معناها فيه إساءة لا محالة، تفادي ابتعادا من باب الوقاية اللي هي خير من العلاج.
0: نعم.
1: تبتعد عن الاحتكاك به لا أكثر ولا أقل، معناها من باب أنه نغلق باب الشر قبل أن يقع.
0: نعم.
1: ولذلك تنجم هي تتفادى الاحتكاك به إلا لضرورة معينة، معناها ما نعرفش حسب الوضعية العائلية اللي هم عايشين فيها، ترى هو يسكن معهم ما هوش يسكن معهم، هذا هو اللي ربما يلزمنا نثبتوه باش نعرفوا حدود التعامل مع الرجل هذا.
0: في نفس السياق في نفس الموضوع، كلمة للوالدين كي بداوا يحاولوا يخلقوا مشاكل ما بين معناتها أبنائهم وأزواجهم.
1: وأزواجهم هي قولوا لهم الوالدين كيما واجب على الأبناء بر الوالدين، راهو واجب على الوالدين بر الأبناء. إيش معناها بر الأبناء؟ معناها نتعاملوا معهم بما يرضي الله، هذا اللي سبب مشاكل بين بنته وزوجها ولا بين ولده وزوجته، لا يقولوا له راهو تتحمل مسؤوليتك في ذلك، مش على خاطر أنت من الوالدين يجوز لك كل شيء ومسموح لك باش تعمل الأشياء اللي تؤذي عائلة ولدك ولا عائلة بنتك. ربي يهدي من خلق.
0: أمين يا رب. المكالمة فيها رابعة. حمد يا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: طارق محمد.
0: أهلا أخوي الصادق، تفضل. أي
2: نجاوب السؤال. حمد، سيدنا يونس وقت اللي هو ساجد في بطن الحوت وكان في ظلم أحسنتني دعا ربه ومضي، وإحنا تو ندعو بها في الشدة وفي شخص ندعوها في السجود وفي الشدة.
0: واضح. به عندك سؤال سي أحمد سي صادق؟
2: لا أو مبدئيا ما عنديش سؤال سي أحمد، وجمعة مباركة.
0: شكرا لك خويا صادق،
1: بارك الله فيك سي صادق. شكرا شكرا
0: شكرا لك.
1: عليك السلام ورحمة الله.
0: خويا منصف زين يرجعنا في إرسالية قصيرة يقول بالنسبة لمسألة فرض الكفاية، هو يسأل على هل يشمل إخواننا المرابطين أمام الأقصى في رفع الإثم عن بقية الأمة في عدم الدفاع عن الأقصى، معناتها قاموا به؟
1: هو يشمل في مجال، إذا كان إنسان يحب ينفع ولا يحب يفيد ولم يتمكن.
0: نعم.
1: نقولوا له يسقط عليه الفرض، هنا تدخل الكفاية للأشخاص اللي استطاعوا أن يمدوا يد العون.
0: واضح، شكرا لك. المكالمة في الخامسة. ألو ألو ألو، على الخط الهاتفي يتفضل أو تتفضل. به سي أحمد، يسألون أيضا في إرسالية قصيرة بالنسبة لمسألة أنه فما شيخ طاعن في السن لا يستطيع الحركة، مريض بالزهايمر، له ولد وبنتان، والبنتان هم اللي يقوموا برعايته وتنظيفه دونا عن الولد. هل مع العلم انه الاخ في صحه جيده، معناتها ما لباس عليه، اما ما يقومش بتنظيف معناتها والده.
1: هو مساله التنظيف هذه يقال فيها كلام، يعني هو ربما يقولوا الاولى والاليق الذي يعتبر اكثر صونا للحياه، والمرأة هنا في الأمور هذه تستحي من مثل هذه الأعمال. لكن إذا كان لزمة الضرورة نقول الضرورات تبيح المحظورات. هوني نقول الأبناء هما أولى باش يباشروا الوالد متاعهم ويحاولوا يستروه أكثر ما يمكن ويتجنبوا كشف العورة كشف مباشر باستعمال غطاء، باستعمال لباس منطقة المنطقة العورة المغلظة، وربي يسر الأمور فيها المجال.
0: أنت ديما في الدعاء متاعك سي أحمد ديما تقول أبرك الزيجات.
1: نعم.
0: هكا ولا كيف يكون الزواج مباركا؟
1: مباركا، وهنا نرجع لحكاية البركة.
0: البركة،
1: البركة في الزواج. البركة في الزواج أن يكون زواجا ناجحا، أن يكون زواجا فيه تكافؤ، فيه تحقيق للغاية من الزواج اللي هي تلبية حاجيات جسدية في الإنسان، اللي هي تعمير الكون بإنجاب الذرية والصالحة، وهكذا يكون البركة في الزواج، يكون زواج طيب مبارك.
0: برشا ناس عند الفشل في الزواج معناتها عندنا هيك العبارات من نوع مكتوب، من نوع هيك مغرفتك شهزت عرفت. هل بالفعل المسألة مكتوب والإنسان ما عندوش خيار فيها وذي قضاء وقدر، ولا الإنسان مسير معناتها مخير هوني في المسألة ومطالب أنه يختار الزوجة الصالحة والبنية مختارة معناتها مطالبة باختيار الزوج الصالح، معناتها اختيار الشراكة من الأول هي مسؤولية شخصية، ولا من بعد نخليها من باب المكتوب الله غالب هيك مغرفتك شهزت؟
1: هو حسن الاختيار مطلوب من الطرفين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والرجل مطالب بأن يبحث عن، قولوا احنا بلغتنا، بنت الحلال، يعني من عائلة طيبة، من أصل طيب إلى آخره. لكن رغم البحث والتحري وربما القيام بهذا الإجراء، قد يحدث بمفعول التعامل اليومي والاحتكاك اللي ربما من حسب الطبيعة متاع الإنسان يتحملها ما يتحملهاش، وقتها تقع المشاكل. وهون المشاكل المكتوب مكتوب، إذا كان إنسان مسؤول عليه المكتوب هذايا، مسؤول عليه معناه يتسبب هو في المشاكل، خاطر ساعات المشاكل تجي من اختلاف الطباع ومش بمسؤولية هكا متعمدة. إذا كان هو مسؤول عليه سيحاسب عليه، ورغم كونه مكتوب، هو حتى المعصية مكتوب رو. مكتوب معناه مكتوب عليه هكا الإنسان
0: سابق في علم الله،
1: هكاش معناها مكتوب، هكاش معناها مكتوب. أي. فهمت؟
0: أي.
1: أما الإنسان اللي هو متعمد عليها ويستطيع أن يتفاديها والكل يولي يتحاسب عليها الأشياء هذه.
0: في نفس السياق نجم نحكيه على مسألة الفقر مثلا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر،
1: تعوذ من الفقر،
0: معناتها راه معناتها حاجة ما هيش باهية، والإنسان يتعوذ منها ويسعى للغناء، يسعى لأنه يعيش عيشة هنية ولباس
1: لتحقيق الكفاية.
0: في جزء آخر من الرواية والحكاية أنه أول من يدخل الجنة هم الفقراء، أنه أو كمكتوب عليك الفقر، معناتها ابتلاء من عند ربي. الإنسان في الحالة هذه ما بين زوز آراء أو بين زوز معناتها
1: اتجاهات،
0: شنو الصحيح فيهم ساعة ولا زوز صحيح؟
1: هو يمكن التوفيق بينتهم. مش معنى التوفيق بينتهم، معنى الإنسان مطلوب منه أنه يسعى، أما أن يبقى مكتوب في الأيدي. سيدنا عمر إش قال لهم اللي قاعدين في الجامعة؟ لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وخرجهم من الجامعة لأنهم، ولما سأل النبي الأشخاص اللي قاعدين في الجامعة وما ما يخرجوش يخدموا، من يعولكم؟ قال سأل الرجل من يعولك؟ قال أخي. قال له أخوك أعبد منك، يعني هو يتعبد الله أكثر منك بالعمل، وأنت تكتفي بالتعبد الشعائري، يعني قاعد في الجامعة تدعي وتصلي وقاعد بارك غاديك. قلوا له لا، موش هذا المطلوب، أنه الإنسان يسعى، لكن لو لم يتحقق مع السعي إلا النصيب قليل، وهذا قد لا يفي بالحاجيات الكاملة لأسرة، لزوجة وأطفال. قلوا هذا الله غالب، هذا اللي مكتب ربي، ونحاول نتفاعل مع الوضع هذاك بالصبر، بالسعي، بالدعاء، بكل ما يمكن لنا سعيه.
0: نعم، نرجع للمكالمات. حمدي به المكالمات فيها الخامسة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. الو،
0: السلام عليكم
3: ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا بك، واشكو معنا؟
3: مراد لك شو من صفات.
0: سي مراد تفضل خويا.
3: قلت نقول ان سيدنا يونس هو الذي قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وسيدنا يونس عندما كان في قبيلته حب بعد ما قعد مدة حب يخرج منها القبيلة متاعه، فخرج للبحر وركب في السفينة متاعه. هم السفينة قاجمة من الجماعة ماشين، فركبهم في السفينة وفي الوسط البحر السفينة مش تغرق. فقرروا أن واحد منهم يخرج إلى يهبط البحر. وعملوا القرى، لكن في ثلاثة مرات يعملوا القرى جي على سيدنا يونس.
0: نعم.
3: فهبط في البحر، وعندما هبط في البحر جاء في فم الحوت.
0: نعم.
3: فابتلاه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
0: يعطيك الصحة يا سي مراد، بارك الله فيك. عندك سؤال سي أحمد سي مراد؟
3: لا لا،
0: شكرا لك، بارك الله فيك.
3: يعني
0: الله يخليك سي مراد. المكالمة التي فيها السادسة. ألو، 37 دقيقة بعد 11. عسلامة للا، مرحبا بكم معنا.
4: سلمى.
0: تفضلي يا سلمى، مرحبا بك أختي، تفضلي.
4: يعيشك الإجابة. سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت وقت الشدة قالها لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والسؤال عندي أنا، وقت اللي شنو حكم وقت اللي أمك ولا أبوك يقول لك حاجة ما تعملهاش، أنا مانيش راضي عليك. هو من باب الخوف نقول لك انا راجلي متوفي، حبيت نعمل عمره، صحيح عملت عمره قبل في حياه راجلي قبل، مثلا حبيت نمشي باش نوسع خاطري باش جاتني الظروف الماديه والمعنويه، تقول لك لا واحنا خايفين عليك وما تمشيش وحدك وما احناش راضيين عليك ما تمشيش، وانا بالحق نحب نمشي حاجه توسع لي خاطري وتفرهدني. انا نعكسهم شنو يقول الدين، شنو انا
0: موقفي. احنا اول حاجه مش نعكسوهم، مش نكلموهم. ما هو توسي احمد مش يحكي على لسانك انت بالنسبه للناس اللي حبوا يمشوا للعمره، وفي الحاله نتاعك انت الوالدين خايفين عليكم من مبدا الخوف. اذا كان واحد منهم يجي يمشي معاك فبها ونعمه، سينو فما
4: ما ثم حد تقول لك مثلا معك خوك ولا معك اختك، انا يمكن الظرف نتاع اختي ولا اخويا انا ما يتسليش يحتمل.
0: فما مساله الصحبه الصالحه تو مش احكي لك عليها سي احمد. شكرا لك يا سلمى، بارك الله فيك.
1: هو يا سلمى يجوز الذهاب للعمره للمراه دون محرم اذا توفرت
0: الرفقه
1: المامونه او الرفقه الصالحه اللي يكون فيها رجال ونساء ويكونوا من اهل الثقه ومن اهل السيرة الطيبة. يبقى مسألة رضا الأبوين. رضا الأبوين، احنا نتوجه بكلمة للأبوين ونقول لهم رجاء ما تقفوش في سبيل طاعة او عمل بر او عمل خير، والقيام بعمرة هو قربة لله ومن العبادات. صحيح العمرة ما يش فرض، لكن ما فيها باس بنتكم بما انها أرملة وتحتاج ربما إلى دعم نفسي وتلقى هذه الراحة النفسية والقوة الوجدانية في بيت الله الحرام، فيسروا لها أمرها. وإذا قدر شكون كما قال قيس، يقدر شكون معناها منكم باش يرافقها، يكون هذا أفضل والله أعلم.
0: شكرا لك. المكالمة فيها سابعة. ألو.
5: ألو،
0: عسامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
5: محمد.
0: أخويا محمد مرحبا بك، عشت تسامي، تفضل. إيه
5: الله أعانكم الله وفقكم الله جزاكم الله أولا. ثم عندي سؤال في ظاهري بسيط ولكن في مضموني عميق.
0: تفضل.
5: ما الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة التهجد؟
0: التهجد وقيام الليل،
5: خاطر أقوم ساعتين غرباء نصلي قيام الليل، بعد صيف ساعة نصلي التهجد، بعد يجي صلاة الأخرى.
1: شوف يا سي محمد، هو الكل من النوافل هذا اللي تحكي عليه انت، التهجد وقيام الليل. اي اسمعني، كلمة قيام الليل اشمل. ايش معناها اشمل؟ معناها تبدا من بعد العشاء حتى قبيل الفجر.
0: الفجر بقليل. نعم.
1: التهجد يكون في الثلث الاخير من الليل، يعني قريب الفجر، مازال ساعة للفجر ولا
0: سماوة التهجد، خاطر فيه جهد،
1: فيه بذل من
0: مجهود،
1: من المجهود، من المهجة متاع الانسان. لانه ذلك الوقت الذي يحلو فيه النوم للنائمين، للناس اللي معناها صعيب شوية ماهوش سهل، فهو تهجد يتطلب جهد. فكله باهي، والتهجد هو معناه كما قلنا هو آخر الليل ونقترب من الفجر كي يتم التهجم.
0: نعم شكرا لك. المكالمة الهاتفية الثامنة بعد كده نمشي للنغم حمدي. ألو ألو
6: ألو
0: عسلامة. لا مرحبا بكم معنا. مرحبا بك. شكون معنا؟
6: سونيا.
0: سونيا تفضل يا سونيا.
6: نحب نسأل عندي إجابة على السؤال قبل هو سيدنا يونس عليه السلام.
0: عليه السلام.
6: نحب نسأل سي أحمد, أنا شريت مؤخرا دار وبعد اكتشفت اللي مولى الدار عنده دين مع ستاك استهلك كمية كبيرة والمبلغ كبير.
0: أي.
6: يحق لي شيء أني نخلص من الفوائد البنكية اللي هو الانتديس بصيفتي أنا ما استعملتش الكهرباء هذا.
1: إيه هذا المفروض أنت تكون مطلع عليه
0: من قبل
1: عند إبرام عقد البيع هذا. يا معنى توا معنى وليت في منطقة حرجة شوية, معنى مش تخلصوا أنت تحب تخلصوا من أموال الفوائد البنكية. أنا ديما أقول الأموال الفوائد البنكية هي مال حرام نبتعد عنه ولا نحقق به مصلحة لأنفسنا, وهذا من باب تحقيق مصلحة لك تتفاهم مع مولى الدار وحتى كانت تعاون عليه ولا حاجة كما هكا
0: يكون أفضل.
1: يكون أفضل ما فيش حتى شك.
0: شكرا لك. 42 دقيقة بعد 11 نسمع أصالة في النغم هذه ثم الحديث بقية.

0: 11:47 عودة من جديد لاستقبال المكالمات الهاتفية. المكالمات في التاسعة. السلام عليكم.
1: عليك السلام.
0: عليك السلام. مرحبا بك. لا بارك الله
2: فيك. شكرا.
0: الله ينسك. شكون معنا؟
1: نزيهة.
0: هلا نزيهة، مرحبا بك، تفضلي.
1: السؤال نجاوب على السؤال.
0: فضل.
1: سيدنا يونس.
0: باه.
1: ونحب الجمعة الفايتة قلت له على صلاة الوسطى، أنا ما سمعتهاش.
2: صلاة الوسطى.
0: أيه.
2: هو أغلب الأقوال تمشي لصلاة العصر، لكن ما ذكرهاش ربي بالاسم وقال الصلاة الوسطى، لذلك فما أقوال ما اعتمدوهاش الجميع، إنما البعض يقولوا هي العصر ولا المغرب ولا المغرب ولا لا ولا العشاء. المهم إنما أغلب الأقوال تمشي لصلاة العصر، وربي سبحانه وتعالى ما ذكرهاش بالاسم، كيما ما ذكرش ليلة القدر ليلة تاش بالضبط، كيما ساعة الإجابة يوم الجمعة، فما أشياء ما ذكرهاش ربي بالتدقيق. علاش؟ باش الناس ما تقعدش تشد في هاك الحاجة اللي مذكورة وتسيب البقية، باش الناس يقعدوا يقوموا بالواجبات الكل بدون استثناء.
0: واضح.
2: باي.
0: يعطيك الصحة نزيهة. شكرا لك. المكالمة في الموالية رقم 10-48 دقيقة بعد 11. ألو. ألو.
1: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا. شكون معنا؟ شكون معنا؟ مرحبا بك. شكون معنا؟ أعطيني الاسم.
1: معنا رضا.
0: سي رضا.
1: رضا
0: يا سي رضا، سكر الراديو نسمع لي كان بالتليفون، يبارك فيك. باش نجمو نسمعوا بعضنا بالباهي. تفضل سي رضا.
1: تحية لكم وتحية للشيخ.
0: بارك الله
2: فيك سي رضا،
0: تفضلي.
1: بالله عندي سؤال، حاب نسأل هل يجوز زيارة المقابر للنساء؟
2: يا سي رضا، يجوز بضوابط. اش معناها بضوابط؟ معناها المرأة باش تمشي للترحم على زوج او على والد او والدة، تمشي بلباسها الشرعي، تمشي محتشمة، لا مجال للحديث والجلوس، وإحنا ندخل المقابر نسلم على أهل المقابر، السلام على أهل الديار من المؤمنين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن اللاهقون، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل المقابر، وندعو بالرحمة والخير، ونتأثر لرؤية القبور ونغادر الواحد. لا مانع، لكن كما قلنا بهالضوابط الشرعية هذه.
0: نعم، شكرا لك. أرسالية قصيرة سي أحمد، مش نلخصها لك في في في في جملة. ساعات ربي يبتلي ناس بمعتها تشوهات، مش حتى تشوهات، أجزاء من جسدهم مش مزيانة، ما أنت الإنسان يتقلق من جزء من بدنه، تلقى ساعات أنفه مش عاجبه ولا سنيه ولا صوابع ساقيه، هوني أثر على نفسيته. الأخت هذه في السياق هذا تحكي تقول معناتها الإنسان كي يتقلق معناتها من ونبدأ نفسية قديمة ديما تعبة، كيفاش ينظر للمسألة متاع الخلقة هذه سي أحمد؟
2: هو أول شيء إنسان يلزم يرضى باللي أعطاه ربي، هذه الأولى. اثنين، أنه يسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه، إذا تعذر الإصلاح ما عادش عنده اختيار، يولي هذا قدره، فعليه أن يقبل قدره بصبر وإيمان.
0: أين تقف حدود الإصلاح؟ إيش معنى تنصلحه؟
2: القدرة، إذا كنا نقدر على الإصلاح
0: مثلا
2: بالتداوي، مثلا
0: عملية تجميل،
2: عملية تجميل في حدود معينة، مش التجميل الكل. مثلا إذا واحد خشمه كبير شوية ويحب يصغره بعملية تجميل، قولوا له لا، هذا حرام، هذا التغيير لخلق الله، فهمتني توا. ممكن في مسألة الأسنان، فما نوع من الأسنان يتطلب تدخل طبي لتجميل الشكل بعض الشيء، يجوز هذا. هوني حسب الحالة وحسب الظرف.
0: واضح، شكرا لك. المكالمات فيها رقم 11. السلام عليكم. الو
1: يا اخويا. طيب
0: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
3: عبد المجيد بوادي زماك.
0: أهلا يا حاج، مرحبا بك.
3: السلام يا سي أحمد.
2: مرحبا بك سي عبد المجيد.
3: جمعة مباركة يا سي أحمد، جمعة مباركة
2: علينا وعليك.
3: ونتمنى الشفاء لكل المرضى منهم هنا، ربي يفرج عليهم.
2: ربي يفرج عليك إن شاء الله. إن الله
3: الآية يا سي أحمد هي على سيدنا يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 85 في سورة الأنبياء، وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني تبت من أني كنت من الظالمين.
2: شكون سيدنا يونس؟ قلت يا سي عبد المجيد.
3: نعم اللي نحب نفهم يا سي أحمد المعنى اللي حب ربي، وذنوني الذهب مغاضبا، فمشي تفسير.
2: اي ثم ثم
0: واضح. شكرا لك حاج.
3: والسؤال الثاني يا سي احمد.
0: ايوه
3: السؤال الثاني، تو في بعض المسلسلات ولا في بعض الافلام تلقاهم مروا راجل فمشي ولا يا معناتها تمكيج وتعملوا فهر كله وترقد، وتجي واحد ما هوش مجمع ترقد ليه، ما هو حكم الشريعه لا يقرب لنا حد شيء. في التمثيل نحكي لك انا، ما تقليش راي خدمه.
0: عاد انت جاوبت وحدك يا
2: ايوه
0: فهمتني. ما يقول لك شيخنا،
3: وما اوتيت من العلم الا قليلا.
0: شكرا لك حاج، بارك الله فيك
2: يا سي عبد المجيد. كيما تفضلت انت ما تقوليش خدمه خدمه، اذا كان مال اللي يخدم يبيع الخمر نقول له هذه خبزته هذه، نقول له لا هذا حرام.
0: واضح.
2: مثلا انه اللي انا وغيره فهمت.
0: واضح. المكالمه تفي رقم 12. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بكم معنا.
4: محمد المسعودي.
0: سي محمد مرحبا بك، تفضل.
2: سي محمد مرحبا بك، الله يحفظك.
4: عايشك بارك الله فيك.
0: الله يخليك
4: يا احمد. وانت تعرف انه يوم الجمعه بالنسبه لي هو يوم العلم والتعلم.
2: اي نعم.
4: ونحب نغتنم الفرصه بصراحه، لاني ديما فرحتي كبيره وقت اللي نسمعكم.
0: بارك الله فيك.
4: يا ربي يبارك لكل من اسس وعمل وشارك ونجح هذا البرنامج.
2: الحمد لله.
4: أنا محبذ نسمع، ولكن في بعض الأوقات السؤال يطرح نفسه. يا أحمد أنا سمعتك الأسبوع اللي فات تكلمت على الغيبة والنميمة.
2: نعم.
4: الإمام الخطيب في المهدي يتكلم على الفساد والتصرفات بعض البعض. واليوم الإمام الخطيب القصرين يتكلم على الطقس هذه الأيام وكيفية التأقلم. شيخنا قد يكون راني مبالغ في الملاحظات، ولكن كي ندخلوا للجامع نرى ما نرى، نذهب للسوق لا حول ولا قوة إلا بالله، نذهب إلى الأفراح حدث ولا حرج، نذهب للجنازة نرى ما يعكس كل ما لاحظنا خارج المقابر. يا شيخ قل لي أين الخطأ بصراحة، أين الخطأ؟ هل أسأنا مفهوم الدين؟ ماذا ينقصنا حتى نرى الحق حق ولا نتناقض مع صلاتنا وعبادتنا؟
0: واضح يا سي محمد.
4: ونقرأ في الكتب ونقرأ ونفهم، ولكن يا أخي بصراحة لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شكرا لك سي محمد، بارك الله فيك.
2: يا سي محمد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، حاجات ربما يقع فيها الأخذ والرد. قولوا احنا هون المحك والمرجع بالنسبة لنا هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المثبت في الصحاح، ولذلك ديما هذاك هو المرجع متاعنا، مش باش نعتمد على قول فلان ولا فلان ولا غيره. احنا في هالمنبر هذا في هالبرنامج هذا ربي يبارك فيه ان شاء الله، عمدتنا قول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو اللي ننصح به الناس ونقول لهم سهل. والحاجة اللي ترضى عليها نفسك هذيك وانت نفسك نفس مؤمنة ونفس تقوم بفرائضك والكل، هذيك تمشي في الاتجاه الإيجابي والعكس بالعكس.
0: واضح. عندك
2: جانا سؤال من فرنسا قالت عليه
0: سماح
2: أنه أخت من فرنسا تقول هي تصلي تحب تصلي وهي مش تمشي عند موعد طبي، انت تصلي قبل الموعد الطبي ولا بعد الموعد الطبي؟ نقول له هوني أوقات الصلاة لا تقاس بهذه الطريقة، إذا كان وقت الصلاة صار قبل ما تمشي أنت للطبيب، صلي صلاتك وبعد امشي للطبيب، وإذا كان مازال ما صارش امشي للطبيب وبعد كي ترجع صلي صلاتك.
0: واضح.
2: هذا سؤال الأول عندها.
0: نعم.
2: عندها سؤال ثاني، تقول هي تصلي الفجر وثم مباشرة الصبح، هل يصح هذا؟ قالت خاصة في الصيف، قالت في ساعة الدنيا تضوى. نقول نعم، إذا أذن الفجر صلينا الفجر نجم نصليه بعده الصبح مباشرة.
0: واضح.
2: هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك، أعطينا الإجابة ونختم البرنامج سي أحمد.
2: الإجابة هي سيدنا يونس عليه السلام، هو الذي قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، عندما التقمه الحوت فنجاه الله تعالى، وفي ذلك يقول الحق جل شأنه وذنوني الذهب مغاضبا، وهذه نقف ونرجع لشرحها بعجالة. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الدعاء هو دعاء الغم، وما فماش تقريبا ابتلاء وغم وشعور بالمعنى ربما بالهلاك بالغم أكثر من اللي وقع على سيدنا يونس عندما التقمه الحوت. وذنون، ذنون هو سيدنا يونس.
0: نعم.
2: والنون هو الحوت يعني صاحب الحوت. وذنون الذهب مغاضبا، علاش ذهب مغاضبا؟ لأنه دعا قومه بالليل والنهار فلم يستجيبوا له، فخرج غاضبا إلى أن صارت مسألة هذه أن التقمه الحوت. لكن الطريف في الأمر أن سيدنا يونس لما رجع بعد أن نجاه الله من بطن الحوت، رجع إلى قومه فآمنوا به جميعاً.
0: نعم.
2: وهو النبي الوحيد الذي آمن به قومه جميعاً. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: دعاء الاختتام سي أحمد.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسببت موجة الحر والانقطاع المتكرر وغير المبرمج أحيانا للتيار الكهربائي بجهة صفاقس وفي عدة مناطق منها في توقف نشاط عدة محلات وفضاءات تجارية مع تضرر القطاعات التي تعتمد التبريد على غرار القصابين وأصحاب محلات بيع الأسماك. تخصص الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من مساء اليوم سفرات مسائية تؤمن التنقل من محطة باب الجبلي في اتجاه شاطئ الكازينو بداية من 7:30 مساء، وتكون العودة في 7:30 مساء و9:30 ليلا ومنتصف الليل. شاركت الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الماضية في الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي بتوفير اختصاص تقني سامي مواجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق، ووفرت 103 عرض تكوين في هذا المستوى وهو مؤهل تقني لحاملي البكالوريا. قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد خلال الساعات الماضية في ظل ارتفاع عدد القتلى من المدنيين إلى 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين. في المقابل هاجم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ قاعدة العديدة الأمريكية في قطر ونفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف جنوبي سوريا. تعرض مقر حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض في السليمانية اليوم إلى استهداف جديد، وكان 8 أشخاص قد قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على الحزب في وقت سابق اليوم. شنت طائرة مسيرة إسرائيلية فجر اليوم غارة استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان مع تأجيل المفاوضات اليوم بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول الانسحاب من جنوب لبنان وخوض مرحلة تجريبية. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام 1 بعد الزوال ضمن جولة الظهيرة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: 180 درجة. جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
6: مية وثمانين درجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 180 درجة، وحين قد تحول 360 درجة في ظل الوضع العام. الأخبار، الناس كلها تبع ما يحدث فيما يتعلق بالانقطاع المتكرر والمتواتر للكهرباء. بطبيعة لا فائدة حتى باش نقرأ لكم البلاغات اللي تقدم فيه معناها المناطق المعنية بالقطع الكهرباء إلى حدود 3:00، يحطوا قائمة فيها عدد معين من المناطق من الطرقات، ومن بعد يقع القطع الكلي على الجميع، وتقريبا 3/4 من اللي يقطع عليهم هم مش موجودين في البلاغات، ويقول لك الثلاثة ومن بعد يتواصل الأمر حتى للخمسة. الحقيقة الأمر مزعج. علاش مزعج؟ لأنه ارتفاع درجات الحرارة، وأنا نستحق كمواطن تونسي للشركة في الأزمات الكبرى في المناسبات هذه. اليوم حاشي بالكهرباء، وقت اللي حاشي بالكهرباء ما تجي تقول لي راهو شبكة ومشبكة، قول لك سمحني على مدار السنة أنت وين. والمسألة هذه هي مسألة دورية سنوية ماهيش مستجدة. المختصين والخبراء في علم المناخ تقريبا من جانفي هم ينبهوا، ومعلوم لدى العامة والخاصة أنه شهر الصيف فصل الصيف بيش يكون فصل حار، وبالتالي نقول لك وقتها أنت شنية كانت الإجراءات الممكنة للتقليص من هالانقطاعات المتكررة. انقطاعات متكررة راهو ما تهمش كان المواطن، المواطن في داره، تهم المريض، تهم الصناعي، تهم الناس اللي تخدم، تهم الجميع على حد سواء، وأضرار وانعكاس معناها كبير الحقيقة. وحتى إيقاع الحياة تغير 180 درجة في نهار ولا في نهارين، معناها الناس كلها ولا تتعدل أمورها بشكل ما تنجمش تعدل الحقيقة، لأنه الانقطاع متفهموش وقتاش وكيفاش وعلاش في وقت نقولوا في أوروبا اللي عندهم أزمة طاقة، وأوروبا تنتظر في مد خط الأنبوب من تونس إلى إيطاليا لتصدير الكهرباء، واللي عندها مشاكل وحرب وغيره وارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة، وما عاشوش اللي نعيشوا فيه احنا تو. فبالتالي يعطيك، يقولوا لي يعطيك بالدقيقة وقتاش يقع في فرنسا على سبيل الذكر، وقتاش يقع اقتطاع الكهرباء، يقول لك راهو نصف نهار ونص الى حدود ماضي ساعه ونص بالثانيه يحسبوها، ويقع احترام الوقت. يعني الحقيقه ومناش اليوم اللوم في مساله معناها الاعوان، ومن غير ما يخرجون بتصريحات ممكن احيانا مستفزه، ما نتهم في حتى حد، ولكن فما خلل كبير وكبير جدا. حاولوا نبحثوا اليوم مع الوضع اللي احنا فيه، نبحثوا ونطرحوا اسئله، اي حلول ممكنه من ناحيه للحد من الازمه، والاهم اي حلول ممكنه للقضاء على الازمه تدريجيا. الصيف اليوم ارتفاع درجه الحراره والتقلبات، ونحكيوا على تطرف مناخي، معنى ذلك انه انت كشركه يلزمك تكون على اهبه الاستعداد، وما تخليش مصيرك مرتبط لا بدوله صديقه ولا دوله جوار ولا شقيقه كبرى ولا صغرى، تكون عندك رؤيه واستراتيجيه. كل هذا كيفاش نجم تخطط له على بكري؟ معناها نحاولوا نبحثوا على اجابات مع السيد شرف الدين اليعقوبي، المهتم بالشأن العام والناشط في المجتمع المدني، وأيضا مهتم خبير في الطاقة وفي التصرف العمومي، شوي آخر يكون معنا. ثم بعد ذلك في نصف النهار ونص الحدث اللي يميز الأسبوع كامل، العديد من حلقات المفتوحة للتوجيه الجامعي للمرافقة من أجل اختيار جامعي دقيق وموجه يستجيب للحاجات. واليوم أيضا سؤال دور الجامعة في التنمية وفي تذليل العقبات، من بينها مسألة التخطيط والبرامج والاستراتيجيات ودور الكفاءات. يلزم نعطيه، والأزمات هذه فيها جوانب سلبية، ولكن راو هي فرص وهي تنبيه وهي إشارات. يلزم الكفاءات هي اللي تتصدر المشهد، وهي اللي تتصدر المؤسسات، وهي تكون صاحبة القرار من أجل مشاريع ذات استدامة وذات معناها نجاعة، تذلل العقبات وتحسن من ظروف حياة المواطن. فاصل موسيقي قصير وننطلق في الحوار. مرحبا بكم.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
2: مرحبا بكم سعيد باستضافة السيد شرف الدين اليعقوبي منسق الشبكة التونسية للشفافية والطاقة والمناجم، ونبحث على حلول لأزمة دورية في الحقيقة، أزمة متكررة لسنوات وتقريبا ماشي الأمور للأسوأ، تتعاقد أكثر. يقول القائل علاش ما فهمش تخطيط، شنية الحلول البديلة الممكن اليوم؟ باهي حماية الشبكة، لكن الشبكة هذه كيفاش نجم تستوعب حاجيات التوانسة وخاصة في وقت الذروة؟ سي شرف الدين مرحبا بك.
3: شكرا للاستضافة. اليوم 47 درجة
2: 47 درجة تحت لطف ربي. المهم مازال ما قصش الظهر معنا
3: اليوم، مازال لكن البارح قصت في برشا مناطق واستاج لاول مره معناتها انتهجت منهج شفافية. نحن شبكه تخدم على موضوع الشفافية، شنو هو المناطق اللي باش يقص عليهم في كل منطقه؟ هبط البلاغات يعني والتوقيت، رغم ما تمش احترامه يعني بالكامل، فما مناطق ما تحطتش وبعد تم انقطاع الضوء عليها، لكن مهم انه على الاقل المواطن تكون عنده معلومه حول وقتاش انقطاع الضوء باش يعمل حسابه. نبدا مثلا متنجم انت تعمل تعجن الخبز نتاعك 100 كيلوغرامات وبعد يقطع عليك الضوء تطيشه هذاك، وهذا هدر كبير يعني، وقت على ذلك في مجالات كبيره يعني
2: فما خضروات وفما حلويات وفما لحوم وفما
3: كبيره تحملوها تجار واصحاب مصانع وتجار، معناتها خسائر كبيره كانت تم دراسه اكدت يعني بملايين الدينارات خسائرنا نتيجة انقطاع الكهرباء.
2: علاش وصلنا للوضعية هذه؟ هذه سنويا في الصيف معناها تتكرر، وكما قلت في المقدمة علماء المناخ والخبراء من جاف يحكيوا على صيف ساخن وحار جدا.
3: صحيح ظاهرة النينو معنا تحكيوا عليها الخبراء في المناخ، وكان متوقع وهذا كل سنة مش جديد علينا يعني، منذ سنوات عنا المشكل هذا، لكن السنة هذه يعني حسينا الحدة نتاعها. السنوات اللي فاتت عدى نهار يعني وحتى الانقطاع يكون محدود، لكن السنة هذه يعني بداية يعني كانت حادة وقوية سواء في الحرارة في المناخ سواء زادة في حالة القطع متاع الكهرباء، وهذا ربما مربوط في جزء منه يعني حتى بالربط بالجزائر اللي هي في نفس الوقت ربما نفس الزمن صار عندهم أزمة كبيرة زادة متاع الكهرباء، لأن السنوات اللي فاتوا كنا نوردوا من الجزائر. السنة هذه حتى الجزائر يعني عانت معاناة كبيرة، تقريبا 16 ولاية انقطع عليها الكهرباء،
2: صحيح
3: 22 مليون شخص يعني تضروا من انقطاع الكهرباء، وكنا على الأقل نعوضوا بتوريد من الجزائر، لكن السنة زي من نفس الوضع نتاع الحر ونفس الظروف الاستهلاك في نفس الوقت.
2: السيناريو هذا كان مطروح من المفروض، كنت نجم تكون احتياطات معين.
3: اي مطروح منذ سنوات هذا راهو، وما عادش مش عملية استثنائية أو نادرة، هذه باش تتعاودوا في السنوات الجاية، ونعاودوا نحكيوا في نفس الإشكاليات ونفس المشاكل
2: حتى لنتحدث في نفس الإشكال السنوات القادمة. شنو اللي يلزم يتغير؟ شنو ما ننتظر من الدولة ومن وزارة الصناعة من شركة الكهرباء؟ شنو اللي يلزم يتغير اليوم من ناحية في الطاقة البديلة؟ يقولون هاو شبكاتها في القروان في شبيكة في سيدي بوزيد هاو في توزر كذا، الناس كل تقص عليها الضوء كيف كيف. اليوم فما كل مرة جلسة عامة في البرلمان، فما قروض فما كذا، ولكن الأداء لم يتحسن. شنو اللي يلزم يصير؟
3: لم يتحسن لأنك أنت منذ سنوات عندك برنامج بتاع انتقال طاقي، عندك استراتيجية للطاقة تتحدث على أهداف ب 30% و 35%، وانت لحد الان نزلت في 6%، معناتها في تقريبا في نص 2026 نزلنا نحكيه على 6% و 7%، ومشاريع متاخره، تعطيلات في انجاز مشاريع الطاقات المتجدده يعني تعطيلات كبيره، مشاريع يعني تبرمج ثم لا تنجز رغم وجود معناتها قوانين، لكن فما تعطيلات كبيره في التقدم في انجاز المشاريع، لانه الحل حاليا هو يعني الطاقات المتجددة، هذا حل أساسي، لأنه مرتبطين تقريبا يعني 90% من استهلاكنا يعني جاي من الغاز، والغاز نورده فيه بالأساس من الجزائر مع كلفة التوريد. المشاريع كما قلت مشاريع الطاقات المتجددة المتعطلة، مشاريع أيضا ما نحكيوش فقط على الإنتاج، فما نقطة مهمة لازم نحكيو عليها اللي هي النقل، مهمة جدا يعني النقل الكهرباء، ونعرف جيدا معناتها اهتراء الشبكات، يعني فما برشا ضياع راهم تاع طاقه ضايعه. انت في الحراره هذه نحكيوا على ضياع تاع 10% في الانتاج، معناتها يضيع نتيجه الحراره، ونسب اخرى مرتفعه ايضا نتيجه اهتراء شبكات نتاع نقل وتوزيع الشبكات اللي هي تقريبا الصيانة مش قاعدة صايرة.
2: هي علاش ما فهمش تجديد للشبكات هذي؟ علاش ما فهمش تطوير؟ علاش ما فهمش صيانة؟ البعض يقول لك في تدوينة سيري ذا شكوندالي يقول لك حصلت الشركة مؤخر على قرض بضمان الدولة بقيمة 420، وكيف كيف الجلسة العامة الأخيرة ستاج حصلت على قرض بما يناهز 1200 مليون دينار. وكي نشوفوا احنا حاجيات المؤسسة ومديونيتها تجاه المؤسسات العمومية تقريبا 6000 مليون دينار، علاش الدولة بيدها ما فماش التزام بسداد الخلاصات هذه والمستحقات؟ لانه يقول القائل انا مواطن كي يجيني الفاتورة ما نخلصش تقص عليه.
3: هو صحيح مشكلة كبيرة بتاعتك، مشكلة مالية راو. خلينا نحكيه يعني في المشاكل التقنية والمشاكل نتاع الانتاج، لكن بالأساس هي مشكلة مالية، يعني مشكلة اقتصادية بالأساس. أنه استاج من أكبر شركة في تونس تشكو عجز مالي، يعني عجز رهيب، وتقريبا ما عادش قادرين أن نغطيه العجز. نجي نشوفه أسباب العجز، هو سرقة الكهرباء، هو الدولة مش قاعدة تخلص استاج، هو الدعم الموجه زادة للكهرباء اللي الدولة ما تعوضوش، لأنه استيج
2: علاش الدولة ما تخلصش؟ مش عندك صندوق دعم لتغطية الفارق بين التكلفة وبين الدعم سعر البيع؟
3: هذه وضعية اقتصادية تاع الدولة التونسية، يعني نسب النمو مازالت ضعيفة، وضعية اقتصادية يعني صعيبة تخلينا يعني نواجه. وراو القطاعات كل تشكو إشكالية، يعني استيج منها إلا مثال
2: حلقة من سلسلة من حلقة.
3: نشوفوا الكنام، نشوفوا النقل، نشوفوا كل الإدارات يعني والمؤسسات العمومية تشكو إشكاليات كبيرة في مستوى التوازناتها المالية، وهذا بشيء أثر على الخدمات العمومية. صراحة حاليا لازمنا حلول واضحة، نقول لك الناس كلها تتحمل المسؤولية، حتى المواطن عنده جزء من المسؤولية في مستوى الاستهلاك، يحاول يرشد الاستهلاك، لكن ديما تبقى الحلول الأساسية بيد الدولة. يد الدولة لازم مخططاتها تكون واضحة، أولوياتها تكون واضحة، عندك
2: أولويات. يلا حسسني على الأقل اللي أنت قاعد تصلح، حسسني اللي أنت عندك رؤية، اللي أنت عندك تصور. أنت تلز المواطن اليوم في ظل ارتفاع الأسعار يمشي ياخذ كليماتيزور من السوق الموازية يستهلك أكثر كهرباء، أنت تلز المواطن معناها بتكلفة أحيانا متاع فاتورة يقولك وهمية هذه أنا ما منستهلكش بالمبلغ هذا، أحيانا تلزه حتى باش يسرق معناها، وهذه نسبة معتبرة جدا بالنسبة للكهرباء اللي بطريقة أو بأخرى يمشي في إطار السرقات، ومعناها كيفاش بصفة عشوائية معناها.
3: في هربت العشوائي هذا والسرقات يعني سبب في خسائر كبيرة للستيك، والخسائر هذه كلها راه في الآخر شكون شدفع الثمن؟ شدفع الثمن المواطن، أكل المؤسسة الاقتصادية، أكل العصار، الجزار، المخبز، يعني كلنا باش ندفعوا الثمن يعني في النهاية. صحيح نجم تكون أنت سرقت وعملت ربط عشوائي بالشبكة، لكن في النهاية الناس كلها باش تدفع الثمن. لا نيجي بالأساس نرجع مرة أخرى كما قلت، يعني شنو الاستراتيجيات وما هي الموارد اللي حطيتها في الاستراتيجيات؟ خاطر نعملوا في تونس استراتيجيات راهو كبيرة، عنا استراتيجية للطاقة، الطاقة 2030 يعني، لكن في النهاية ما فماش موارد انت باش تمولها الاستراتيجية هذه. إذا نرجعوا الموضوع الأساسي إني هو موارد نتاع دولة، موارد اقتصادية، يعني كيفاش نطوروا الاقتصاد، كيفاش نرجعوا مكينة الاقتصادية تخدم باش نجموا على الأقل نصلحوا كل مرة، نصلحوا قطاع تدريجية ونعطيه ونعلموا المواطن، نعطيه خطة واضحة للإصلاح يصبر معاك راهو المواطن، معناتها أنا صابرين، الناس كلها صابرين، لكن على الأقل تكون شفاف وتعطينا التصور واضح
2: وخليه يتبع المواطن من حقه باش يراقب وباش يتبع وباش

0: من حلول مش طبيعية وتطلق إمكانيات كثيرة. الخطوة الأولى هي تطوير الإنتاج الذاتي، يعني تحسين يعني الشبكات، يعني لازم الاستثمار في الطاقات المتجددة، نسرعوا في المشاريع نتاع الطاقات المتجددة ونلقاو حلول يعني للإشكاليات اللي تواجه فيها ونتجاوزوا هالإشكاليات هذه، نشجعوا الإنتاج الذاتي بالأخص، نشجعوا المشاريع اللي تنتج بالاستثمار التونسي. هذا معناته تطوير الإنتاج، أيضا العمل على صيانة الشبكات، يعني على الأقل حتى القروض اللي ناخذوها، القروض لازم تتوجه للإشكاليات الحقيقية، للإشكاليات اللي باش نحسنوا نعملوا صيانة تاع الشبكات، باش نعملوا إنتاج، نحسنوا الإنتاج الذاتي، نمشيوا للعدادات الذكية، معناتها حتى نفهموا حتى في الترفيع، ربما في جزء معين في الترفيع في السعر الكهرباء، يعني خاطر الدعم إذا الدولة أنت باش قادرة تخلص الدعم وفي الأخر الستيك هي باش تتحمل هدايا وهذا باش ينتج عليه يعني عدم قدرة على الصيانة، جزء باش نخلصوا الغاز الجزائري فقط الهدف نتاعنا، لازم كلنا مع بعضنا نحاولوا في مستوى الإنتاج، في مستوى الصيانة، في مستوى تنفيذ الاستراتيجيات، في مستوى توجيه القروض ربما للأسباب للإشكاليات الحقيقية، سواء خط الماد بصراحة، يعني خط الماد في الوقت الحالي تسألوا معناتها هل الأولوية أنه نعمل الربط بإيطاليا ونحن ديجا
1: انت عندك عجز أما إيطاليا وما
0: مليش قادرين باش نغطيو العجز وناخذوا في قروض باش نعملوا خط لربط للتصدير الإيطالي. عطينا ساعة نواجهوا الإشكاليات الحقيقية، إشكالياتنا اليومية اللي يعاني منها المواطن، وتطوير الإنتاج وتطوير يعني العمليات الصيانة، وبعد نخموا يعني في التصدير وتوجيه يعني في عقله هذه العملية هذه. أيضا في مستوى الربط يعني مع الجزائر ومع ليبيا ربما زاد حلول ربما وقتية، لكن هنا شفنا معناتها إذا المشكل إذا يصير مشكل في الجزائر بالطبيعة الجزائر من حقها أنها تعطي أولوية لتخطيط
1: حاجياتها
0: بل ما تقدر التونس. هذه كلها لازم نخموا فيها صراحة، يعني قبل كل شيء لازم نكونوا شفافين يعني مع المواطنين ونعطيهم الحلول ونعطيهم الموارد اللي تخلينا نواجه هالإشكاليات هذية، ونخلينا يعني من الاتهامات يعني الهلامية اللي نمشيوا للإشكاليات الحقيقية.
1: احنا يعني احيانا هم بيدهم ضحايا، او حتى اللي يخدموا في الساق يتحملوا في ضغط، هم ضغط الوضعية المؤسسة في حد ذاتها تكفيهم، وهو الله اعلم بحاله في السخانة معلق في بوتو مسكين وفي كذا وفي كذا ولا ليل ولا نهار، فما وجه اخر ايضا للمسألة. الى اي مدى تؤيد بعض الافكار اللي تقول اليوم الدولة مطالبة بخلية ازمة تعديل على ضوء المستجدات، معنا حتى في مستوى المهن، حتى في مستوى التنقل، حتى في مستوى طبيعة بعض الخدم، معنا تقولوا إذا ما يستحقش ينجم يأديها من داره خليه في داره ما يتحركش، كان لزم تعطيه حتى عطلة في ظروف معينة في ارتفاع درجات معينة. كيفاش تتأقلم الدولة مع هالمستجدات هذية حسب المتغيرات المناخية؟
0: بالطبيعة عندك تو حاليا لازم نحكيه على الترشيد اليوم مثلا، فما منشور ولا فما اعلان لكل الوزارات يعني بعدم استعمال المكيفات في الادارات الى غير، يعني فما عمليه الترشيد، لكن عمليه الترشيد راه مش بين يوم وليله تقرر انت هكاك باش ترشد الطف، لازم تسمى حملات اعلاميه
1: ثم قبل ما تجينيش ليله 45 و47
0: على 26 والرشد ما تشغلش مثلا الات كهربائيه غساله كذا في وقت ذروه، هذا كله لازم إعلام ولازم تثقيف للمواطن وتثقيف متواصل، ومش تثقيف للصلالة معناتها ليلة 47 حرارة أنت تبدأ تعمل في الحملة الإعلامية نتاعك، هذه خدمة كبيرة على
1: مدار العام، على مدار العام باش تغير العقلية وتولي فما ثقافة.
0: لازم نركز كلنا، لازم الكلنا نحسوا أنه راهو مشكل تاعنا الكل، مشكل صحيح الدولة تتحمل الجزء الأكبر في المسؤولية، لكن زادة نحن بسلوكنا وترشيد الاستهلاك نتاعنا نتحملوا زاد المسؤولية. في كيف قبلك على المكيفات اللي تشراها من السوق الموازي واللي هي ماهيش ما تطبقش في المواصفات نتاع الاستهلاك يعني كبير برشا، نحكيو على 4 أو 5 مكيفات يخدموا على طول النهار، يعني نحكيو على استهلاك الهدر نتاع الطاقة، هذا كله لازم يصير عليه يعني تفتيت.
1: انت بيدك في المؤسسات في الدولة سي شرف الدين، شوف الواجهات نتاعها كلها باللوري، عدد كبير منها اللي هي تزيد يستهلك طاقة مضاعفة.
0: انا نمشي ساعات باش نخلص فاتوره تاع ضوء في السيج نلقى المكيف على 16 18 درجه
1: معناها شكون باش تلوم في الاخر؟ اي
0: شكون باش تلوم معناتها 7 مكيفات يخدموا كذا، يعني لازم الكل مع بعضنا، راهو مشكلتنا الكل مع بعضنا وكل حد من جهته يعمل مجهوده، لكن مره اخرى اكد راهو صحيح اللوم على المواطن، وكذلك ان الدور الاساسي
1: هو
0: الدوله هي اللي تعدل وهي اللي توجه.

0: اليوم عندك وزير طاقه مثلا وزير
1: مهم جدا معناه اليوم حتى باش تتحمل المسؤوليه لشكون ما عندكش وزير باش شكون باش تقيل
0: يعني وحتى كان باش تدير اقالات يعني في النهايه الاسباب هيكليه راهو
1: ماهيش هيكليه بالضبط فما دراسات أخرى ما نعرفش أكيد أنت مطلع عليها مسألة الكفاءات والاستماع إلى الكفاءات والخبراء والمختصين في خاصة أمور تقنية وأمور استراتيجية. اليوم مدى حضور الكفاءات فما تقارير تقول رائد الإدارة أفرغت من الكفاءات سواء بالطاقات سواء بالهجرة سواء بطريقة أو بأخرى معنا.
0: الكفاءة مهمة، راهو الناس الدول تتعارك على الكفاءة، سواء معناتها الدول العركة الكبيرة في العالم هي على أقوى الكفاءات، وبرشا كفاءات برشا مهندسين خرجوا حتى من ستيك، كنشوفوا ستيك قداش خرجوا منها مهندسين ليتاف إلى غيره، لأنه الإدارة ما عادش جذابة يعني في مستوى الكفاءات الكبيرة معناتها ما عادش جذابة، ما يلقاش الموظف ما يلقاش يعني الإمكانيات ما يلقاش الوسائل العمل اللي تخليه نجم يعمل بطريقة يعني ناجعة ويحقق الأهداف نتاعه، عدم الاستقرار يعني كل مرة معناتها التغيير اللي يصير في مستوى المديرين العامين، عدم الاستقرار ما يخليش السياسات تتواصل، ما يخليش برامج يعني تتواصل، عدم الاستشارة. يعني أنت عندك كفاءات، عندك مجتمع مدني، عندك ناس مختصة نجم تفيد وتنجم تعاون، ساعات راهو استراتيجية بتاع طاقة تتعمل في معناتها ما غير استشارة بتاع الكفاءات وما غير استشارة موثقة.
1: صدقني حتى الكفاءات اللي هاجرت كان انت عندك كونتاكت معاهم وتستشير ومتابعة لهم هو في بلاد وين موجود ينجم يبعث لك وما يبخل عليك حتى حد معناها
0: ومجانا
1: ما يبخل عليك حد، هو بيدو خطر ينعكس عليه عدد كبير، توا عندك سياح، عندك تونسيين عائدين الى ارض الوطن، عندك كذا الناس كلها ينعكس عليها الانقطاع والظروف هذه.
0: صورة بلاد كاملة يعني بلاد تحكي على بلاد سياحية ولا بلاد فيها صناعة وغيره يعني، والناس ولات خايفة حتى مواطنين بالخارج يتسائل وانا عندي اقاربي نجي ولا ما نجي وش السنة، فما راهو انقطاع متاع ماء انقطاع متاع ضوء، هذا كله راهو صورة البلاد في النهاية معناتها باش تنجم تتأثر، ماذا ما نحبوهوش، نحن ما نحبوهوش، لازمنا حلول. وتوها معناتها انا قلت لك معناتها وانت اكدتها انه هذا المشكل هذا راه قاعد يتكرر ومن سنه لاخرى وكل سنه اكثر من السنه اللي قبلها.
1: نعم نعم.
0: اذا السنه اللي قبلها انقطع ثلاث اربع مرات، السنه هذه هاو في ظرف اسبوع شوفوا الانقطاعات.
1: معناها احنا
0: ربما تزيد اكثر الوضعيه.
1: اذا ما يصيرش تدخل معناها احنا ما حشناش اليوم تعمل لي 20 ولا 21 ألف مشروع، اجى السنه قول لي عندي ثلاثة أربع مشاريع كبرى. وهي تغير واقع وجودة الحياة للتونسي، ومن بعد نتلهاو بالتفاصيل الأخرى. كل الشكر وتقدير لك شرف الدين يعقوب، ينسنا على حضورك معنا، منسق الشبكة الوطنية للطاقة ومنسق الشبكة الوطنية لشفافية الطاقة والمناجم. الحقيقة حديث الساعة، وإن شاء الله تكون فما أخبار اللي تريح المواطن مع انخفاض نسبي إن شاء الله في درجات الحرارة، أحيانا البحر ولكن غياب النور وغياب الكهرباء حتى البحر والحلول الأخرى تنعدم. هذه بلادنا وربي يحفظ بلادنا. نفسح المجال لرفع الأذان ولا نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: جديد لهذا الفضاء الإذاعي المباشر. وواحد من بين المواضيع اللي تهم العائلات التونسية مسألة التوجيه الجامعي، كما فما في صفاقس أمس ولامس معرض جامعي في جابس اليوم محاضرات حول عروض التكوين ونصائح من أجل توجيه جامعي موفق. زميلنا فاخر بن عبد القادر الأستاذ حاضر على عين المكان. فاخر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك فيصل، تحية لك ولكل مستمعي إذا أتفق سينا مكانه.
0: مرحبا بك إذن، ومرحبا بضيوفك. ملتقى مهم في جابس تنظمه إذن بالتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة العامة للشؤون الطالبية. مجموعة كبيرة من المحاضرات ومن المدخلين والاستضافات، حطنا في الصورة يا فخر.
1: برنامج اليوم برنامج الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي بشراكة مع جامعة جابس، وتم تنظيمه في فضاء المعهد العالي للغات. كان البداية من صبيحة اليوم استقبال المشاركين على الساعة 8 صباحا، ثم كلمة السيد الأسعد الهاني مدير المعهد العالي للغات في جابس، كذلك كلمة السيد محرز رمضان رئيس جامعة جابس، وكلمة السيدة أحلام الدخلاوي الشاطر المدير العام للشؤون الطلابية، كذلك كلمة السيد رضوان النسيبي ولي جابس، وكلمة السيد منذر بالعيد وزير التعليم العالي. كما قلت، مع معرض الجامعة اليوم ينتظم تحت عنوان اليوم الإعلامي الوطني، كان مخصص للطلبة الجدد اللي نشقوا سنة الباك، لأنه ما عادش تلميذ بعد خروج النتيجة، أصبح طالب. تقريبا كل جامعات الجمهورية التونسية كانت ممثلة، جامعة صفاقس كانت ممثلة، كذلك جامعة الفلسطينية، جامعة قفصة، جامعة جابس، جامعة تونس الملال، جامعة قرطاج. إلى جانب ذلك كان هناك تمثيل آخر للكليات والمعاهد العليا الموجودة تحت إشراف جامعة جابس، نذكر منهم المعهد العالي والفنون الحرفة كذلك بجابس، كذلك المعهد العالي للمولتيميديا بجابس. الآن وليد نجم نخليك شوية مع المحاضرة اللي تقدمها كوثر المروني المديرة يعني الإدارة العامة للتجديد الجامعي.
0: نعرفش كيفاش باش تكون نوعية الصوت برا معناها. هو ما نعرفش كان ممكن ناخذ ضيف بحذاك معناها ويعطينا مزيد من التفاصيل.
1: هاي الأستاذ سي محمد ناجي مدير قسم التربية والتعليم بجابس، مرحبا بك سي محمد. كنت تعطينا أكثر فكرة على اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي اللي كان بالشراكة مع جامعة جابس.
2: شكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة صفاقس على حضورها اليوم لتحديث هذا اليوم الوطني للتوجيه الجامعي، يوم من تنظيم الإدارة العامة للتجديد الجامعي، وبحضور سيد وزير التعليم العالي سيد نور بالعيد، وبالشراكة مع جامعة جابس من تنظيم المعهد العالي للغات بجابس. هذا اليوم هو يوم يعني توجيهي، يوم توعوي لفائدة ناجحي تلاميذ البكالوريا دفعة 2026، نعود نهنوهم بمناسبة النجاح في مشاهد البكالوريا. اليوم فما صعوبة أخرى أو نجاح آخر، هو النجاح في اختيار التوجيه الجامعي، لأن مرحلة مهمة، مرحلة دقيقة جدا، هو كيف يعني نوازي بين مهاراتنا، بين اختصاصاتنا، بين ميولاتنا العلمية، وبين اختيارنا في التوجيه. هنا نقطة مهمة جدا، دور الولي، دور التلميذ، دور الجامعة، دور المؤسسات ذات صلة بالتوجيه الجامعي. كل المؤسسات اليوم كانت موجودة، المندوبية الجهوية للتربية، المؤسسات الأكاديميات العسكرية، الصحة إلى غير ذلك، التصرف العلوم، العلوم الصحيحة إلى غير ذلك، كانت كل المعاهد موجودة اليوم في ذات صلة بالتعليم العالي في ولاية قبلي تطاوين جابس بالدين،
1: كان الاختيار على المعهد العالي للغات بجيبس، كان تعطينا سبب الاختيار على المعهد هذا بجيبس.
2: اولا ساعة نشكر رئيس جامعه جيبس ووزارة التعليم العالي على اختيارها لمكان الانعقاد هذا اليوم التوجيهي، معهد العالي للغات بجيبس، معهد هذا المعهد العريق الذي ميزه معماريه خاصه له، يعني موقع جغرافي خاص في وسط مدينه جيبس، قرب يعني مدينه جاره وجامع جاره الى غيره، والمكان التاريخي للمدينة التاريخية بجيبس، وأيضا لعراقة هذا المعهد ولهذا الفضاء الجميل، هذا الفضاء المهيئ القابل لاحتضان مثل هذه الأيام الوطنية في التوجيه الجامعي. سعدنا باستضافة يعني كل المؤسسات الجامعية بجامعة جيبس وغيرها من الجامعات، خاصة كان حضور اليوم رئيس جامعة صفاقس والأولياء التلاميذ، والآن محاضرات يعني تتواصل الى حدود.
1: سي محمد تعطينا اكثر فكره، اليوم لاحظنا الاولياء كانوا موجودين الى جانب
2: طبعا، لان اختيار الاختيار التوجيه الجامعي هي مسؤوليه عائليه، مسؤوليه ذاتيه، مسؤوليه فرديه، مسؤوليه مؤسستيه، وبالتالي توجيه التلميذ الناجح في البكالوريا نحو اختيار دقيق واختيار صحيح للتوجيه الجامعي هي مسؤوليه جماعيه، ماهيش مسؤوليه التلميذ فقط. هذاك علاش الولي عنده دور مهم جدا، وطبعا التلميذ في مرحلة أولى، أيضا المؤسسات اللي تعطيه يعني مسارات وتعطيه يعني أفاق جديدة، توضح له مسارات التكوين، توضح له يعني سوق الشغل خاصة يعني، وبالتالي نحاول أنه التلميذ يأخذ يعني اختصاص أو توجيه يكون موازي، يكون يعني مؤهل لسوق الشغل. تعرف
0: فمش اختصاصات فخري، فمش اختصاصات جديدة، معناها اختصاصات جديدة تميز جامعة جيبس، وخاصة في الإشكالات المطروحة في جيبس، ونعرفوا أيضا في الجنوب والصحراء ومسألة الطاقة والطاقة البديلة، فحتى الطالب بحد ذاته ماذا به يمشي للاختصاصات اللي تتوفرها البيئة أكثر منه اختصاصات عامة.
2: هذا هو يعني في يعني من حسن الحظ لتلاميذ البكالوريا أو دفعة 2026 للسنة هذه، أنه تزامن اليوم التوجيه الجامعي مع السنة مع سنة إعادة المسارات التكوين في وزارة التعليم العالي. ما معنى ذلك؟ يعني عدة إجازات جديدة، عدة مسارات تكوين جديدة مفتوحة لأول مرة بداية من السنة الجامعية القادمة على مستوى جامعة جيبس. تقريبا حسب ما صرح رئيس الجامعة وحسب يعني تقريبا 40 إجازة أو مسار تكوين جديد في علاقة بمواضيع البيئة، الصحة، الطفولة، التربية إلى غير ذلك. يعني تقريبا التلميذ اليوم أو ناجح البكالوريا اليوم عنده هامش كبير جدا من الاختيار، ولكن نقول ديما راهو يلزم هناك يعني موازية أو هناك تطابق بين مهارات التلميذ والاختيار متاعه. يعني ما نحطوش التلميذ في اختصاص مجرد فقط مثلا اختصاص هذاك عنده شغل او عنده قابليه للشغل، يلزم ترمو ديما مهارات التلميذ وميولات التلميذ الابداعيه، سواء في الفنون، سواء في اللغات، سواء في العلوم الصحيحه، في الاعلاميه، في الذكاء الاصطناعي الى غير ذلك.
1: هو سي وليد سي فايسر،
0: نعم
1: نعم
0: تفضل تفضل.
1: هو كان من المفروض اليوم انه يكملوا اليوم العالمي يكمل الساعتين، لكن بحكم حراره الطقس وحراره شديده الى جانب الرطوبه في جيبس تقريبا انحصر الوجود مع محاضره للاستاذ كوثر المرواني عن الاداره العامه للتجديد الجامعي اللي موجوده حاليا في المدرج بالمعهد العالي للغات في جيبس. كذلك محاضرة سابقة لهذه المحاضرة، محاضرة السيد محمد فوزي الحاجي مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي حول نصائح لتوجيه جامعي موفق ومسيرة جامعية مهنية.
0: نعم، مش نسألك أنا على درجة الحرارة، مهم معناها رغم درجة الحرارة مرتفعة جدا، معاش نتصور درجة حرارة 40 في جيبس.
1: أكيد معايا توا على المباشر يا فيصل، كما تشوف اليوم درجة حرارة كبيرة وكبيرة جدا الحقيقة، ما شاهدناش خلال الأيام الفارقة ما وصلتش للدرجة الحالية.
0: مقصش الضوء حاجة إيجابية، مقصش الضوء
1: لا ما قصش الضوء، لأنه تقريبا تم الاستعانة بمولد كهربائي تحسبا لأي احتياطي، تحسبا لأي طارئ قد يحصل لنجاح اليوم الإعلامي. هو القطاع يمكن أن يحصل لنجاح اليوم الإعلامي كما تشوف منذ قليل كانت الكراسي تعج
0: بالحضور
1: الموجودين، خاصة للطلب المحاضرة اللي مكنوش من دخول المدرج يشاهدوا في المحاضرة في شاشة عملاقة موجودة. كذلك معنا بعض الطلبة والطلبة، كانت تعرفنا بروحك معك في ذات سفات صار مباشر.
3: أنا تلميذة لين بغدادي بكالوريا حسب تزرر نوع من
1: على جيت اليوم الإعلامي. كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش سمعت باش انت اليوم تكون حاضرة معنا؟
3: والله وصلت للمستشفى على تليفوني بعثنا تيم صحة بالتربية وحبيت نشوف الضغط اللي وهل
1: تعرف شنو كان تقول لنا بشنو استفدت اليوم؟
3: حبيت
1: نشوف حاجة جديدة ما كنتش
3: نعرفها، تمنت اكسبيرونس سمحة بس ما كنتش نعرفها خلاص في جايوس والله كان نكشف حاجة جديدة وكذا.
1: خليلك نشوف زميلتك.
4: أنا تلميذة البروف نردين محد 2 مارس. المدير اختار تلميذة بيجي يجوا لهنا خبرنا وتحت لنا الفرصة بيجينا نستكشف جوا، فما تعرفنا على الجامعات خذينا فكرة أكثر.
1: اليوم وانت تحكي على خليت فكرة عم الدورة، شنو عرفت حاجة جديدة وان فماش اختيار انت اليوم خرجت بيه في اليوم الإعلامي؟
4: لا مازل ما قررتش، اما عرفت جمعت اكثر ما كانوش عندي عليهم فكره، شفت السكور يوم ناجح
0: ان شاء الله بالنجاح ليهم وربي يوفقهم في بقيه المسار الجامعي. نعم مهم، انا بنيه جايه من تطاوين، جايه من تطاوين في حراره قياسيه، من سهر كيفاش ما معناها اللي يحب على حاجة ما تعطلوش لا الحرارة ولا المعوقات ولا حد شيء. مهم جدا، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نشكرك أيضا على كل التفاصيل سي فاخر.
1: شكرا سي فيصل.
0: المهم
1: نجم
0: تفضل
1: نسمع شوية مع حتى تفكتين مع المحاضرة اللي تقدمها مدام كوثر البرواني.
0: فقط نوعية الصوت تفضل.
5: وجيو كومبيتونس جدد دونك يلزمني نتعلم اخاطر اللي ما قدمش باش يوخر. دونك هذا معناتها العمليه تاع العمليه التعليميه راهو ماهيش مشهوره، ماهيش مربوطه بديبلوم. هذا باش انا توا راني شايبه انا 51 سنه توا وانا نقرا انا تقريبا تريز، فهمتوني ولا القرايه ما عنديش مربوطه بالجامعه معناتها ولا بالديبلومات. مش نقعد عمرنا كامل ونحن نقرأه حبوا
0: على أهمية ما تقوله الحقيقة إن شاء الله بالنجاح بالتوفيق وتحية لها لتحفيز الجميع على العلم، ولا خيار آخر لنا في مستقبل تونس إلا بالعلم والتعليم. شكرا لك سيد فاخر بن عبد القادر، أنت زميلنا وأنت أستاذ أيضا بجامعة جابس. نحييك ونحيي كل المشرفين رغم ارتفاع درجة الحرارة، الناس كلها جات وتجندد وهذا دليل على أهمية ومكانة العلم. إن شاء الله بالتوفيق ليك وليهم. شكرا على الإطلالة هذه. عايشنا فعاليات اليوم الخاص بعروض التكوين ونصائح من أجل توجيه جامعي موفق للجميع إن شاء الله. شكرا لك فاخر بن عبد القادر من قابس. في ظل ارتفاع درجة حرارة يقول هو بيدو من قابس قياسية. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، رغم أنه قلنا يعني في النهاية مجموعة كبيرة من البلاغات اللي تحين بصفة دورية المناطق اللي معنية بالانقطاع. شكرا فخر. لكن فما ردود أفعال كما لتيكاس فاقس تقول في ظل تعدد انقطاع تيار الكهربائي هم الاتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية توجه بالجهات المختصة. أولا ضرورة الإبلاغ المسبق عن مواعيد الانقطاع الافتراضية، ضرورة تفكير ستيك فورا في تمكين مؤسسات الاقتصادية اللي تجهزت بلوحات الطاقة الشمسية من باتريات تخزين الطاقة، وهذا ملف في حد ذاته إن شاء الله نرجعه له في قادم الأيام، من الطاقة الزايدة لاستغلالها في حالة الطوارئ مثل ما هو وقع الحال، ويرجو الاتحاد من جهات مختصة سرعة التدخل لمعالجة المشكلة حفاظا على سير العجلة الاقتصادية والإنتاجية في ظروف طيبة. شفتوا من قابس معناها رغم أنه الأمور صارت في نهار انقطاع، فإنه المنظمين خذوا احتياطات وتصرفوا من أجل أن تكون فما نجاح للملتقى، لكن إن شاء الله الظروف هذه تكون متاحة للجميع. في النهاية ظرف صعب رأوا المواطن يتحمل، لكن الأهم من الظرف الصعب اللي عايش اليوم أن تكون فما حلول، أن تكون فما دراسات استشراف، وتكون الأمور هذه عابرة وما تتكررش، ولابد من إنقاذ شركة الكهرباء والغاز اللي هي مكسب وطني، وكذلك أيضا إنقاذ المؤسسات العمومية، ورب يحفظ بلادنا. لكم من كل التحية والتقدير. شكرا حمدي، شكرا يسرى الغربية، أنا فيصل جيبسي نحييكم ونتمنى السلامة للجميع. إلى اللقاء.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة. الواحدة ظهرا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم. موجة حر قياسية تبلغ اليوم ذروتها وانخفاض تدريجي في الحرارة بداية من الخميس القادم. حالة من الغضب والغليان لدى المواطنين وأصحاب المحلات والمؤسسات في صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. مخاوف المواطنين من انهيار بناية متداعية للسقوط بنجل العدول وسط المدينة العتيقة. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما واسعا على قاعدة العديد بقطر. تبلغ موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد ذروتها اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 13 درجة بعدد من المناطق. وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي، أي درجة إنذار كبيرة، لـ 21 ولاية في الجمهورية. موجة الحر ستتواصل إلى منتصف الأسبوع القادم، على أن تشهد الحرارة انخفاضا تدريجيا بداية من الخميس المقبل، حسب ما أكدت لنا المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
4: كنا نصدر نشرة متابعة للوضع الجوي، مفادها أن الحرارة تقعد مرتفعة في أغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي. درجة الحرارة تبلغ ذروتها اليوم الجمعة في كثير من المناطق وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة. القصوى تتراوح بين 44 و 49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 39 و 43 درجة. كنا أسندنا اللون البرتقالي لعدة ولايات، 21 ولاية يعني كانت في اللون البرتقالي نظرا لارتفاع درجات الحرارة. الموجة هذه بتاع الحر متوقعة باش تتواصل إلى غاية منتصف الأسبوع القادم، ينتظر أنها تنخفض نسبيا بداية يوم الأربعاء والخميس.
3: تونس أصبحت تحت تأثير القبة الحرارية، ما يفسر ارتفاع درجات الحرارة ليلا ونهارا، وفق تصريح الباحث المختص في الظواهر المناخية سامي الشرفي للأخبار.
5: ما نشهده في السنوات الأخيرة هي موجات حر من نوع استثنائي، تقريبا درجات خمسينية اللي عندنا سنوات ما سجلناهاش. ما نلاحظه في السنوات الأخيرة كون هذا يتماشى تقريبا مع التقارير الدولية اللي هي تتنبأ بكون الظواهر الاستثنائية مش تكون أكثر تواتر، سواء موجات البرد في الشتاء ولا موجات الحر خلال فصل الصيف. طبيعة موجات الحر في السنوات الأخيرة كونه أصبحت هذه الموجات تتشكل في شكل قباب حرارية، يعني أصبحنا نعيش في موجات حرارة ومع ضغط مرتفع، يعني تقريبا الهواء الحار يقعد مركز قرب سطح الأرض يسخن أكثر من العادة، سواء بالإشعاع الشمسي ولا يسخن كذلك بتأثير شدة حرارة سطح الأرض، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة. نضاف له في السنوات الأخيرة هو ارتفاع حرارة مياه البحر اللي هي زادت في الرطوبة واللي هي عكرت الوضعية اللي هو احنا كنا متعودين عليه في شهر سبتمبر وأكتوبر، ولينا نشوفوه الآن من شهر جويلية أغوست.
3: موجة الحر بالبلاد رافقتها موجة من الانقطاعات المتكررة للماء وللتيار الكهربائي في عديد الجهات، بين صفاقس ما أثار حالة من الغليان والغضب لدى المتساكنين والعديد من أصحاب المحلات الذين أجبر بعضهم على غلقها، مطلقين صيحة فزع بعد أن تضررت منتجاتهم وأصبحت غير صالحة للاستهلاك، ما تسبب لهم في خسائر كبيرة نتيجة القطع العشوائي للكهرباء. روبورتاج زهور الحبيب.
6: ضررنا برشا بالسلع الكل فزت، والله العظيم طيشت بقيمة 300 ألف اليوم خضرة وغلة،
7: برشا أضرار كبيرة جراء قطع الضوء.
8: كليماتيزر تحرقت، ضربت لنا فيترينا والدجاج نتن طيشناه، معنا سلعة مليون ومليون ونص طيشناه في الزبلة. فين راس مال مشى سي، معنا ضرينا بالباهي هذا في نهار. خلي انت تو كليماتيزر، شكون باش يعوض لنا؟ وشكون يعوض لنا فيترينا 3 ملايين و4 ملايين وفريق نتاع 10 ملايين و15 مليون؟ حتى حد
6: مش يعوض، عوض لنا ربي. نغلى الكل لو واحد اشترى الغلة لو واحد. انا اليوم
7: ضرر كبير الحق، طاح وتوس السلعة بقية الطيش كل يوم ما تنجمش تبيعها، ولازم حل جذري للحكاية هذه. خاطر موسم الصيف مازال متواصل، تعويض ما فماش تعويض، يعني دي كونجيلاتور باقيين يفسدوا، السلعة زادة كيف كيف باقية تفسد، وما فما حتى تعويض، فما حتى إجابة من السلطات المعنية.
9: السلعة الكل فسدت، 30 كيلو هريسة، 20 كيلو حلو، فسدت الكوشة، فسد لي الكليماتيزور، فسد لي الفريجيدير، وين الظروف يعلم بها كالربي.
10: هي يبقى بالساعتين مخصوص، والماكينة وكل شيء بالكروم.
6: سكت الديجونكتور، يعني يزمني نبات حساس عليها، انا منعش علي الضوء وقت يجي قص الخط القصة من القصة تجيب ذلك الموتور دي هو الحمسون سيبل، ونزيد الفريجدار ما تخدمش، سكرنا وبرا لا ماكينة تخدم لا ميزان يوزن، الله غالب كو او الحم يزمو في الفريجدار فراجين برشا، وغدو تجيك الله يقدر تقول تجيك الصحة، مش تعرف لك باللي الضوء قص ولا حاجة، راهو طرالة الحم مش لعب.
9: سلعتي الكل مشيت بكري نلوح فيها ونبكي عليها هكا،
6: والله شيء اسف اقسم بالله.
3: جراء الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي تكبد عدد من المؤسسات الصناعية خسائر كبيرة، واضطرت بعض الشركات إلى إيقاف نشاطها حسب ما أفادنا رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وسام بن عمر، مقترحا إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية كلما سمحت الظروف الفنية بذلك باعتبارها فضاءات للإنتاج والتصدير وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.
11: العديد من منظورينا اتصلوا بينا بخصوص الانقطاع المتكرر للكهرباء، عن اخر شركات تضرت في خدمه وتضرت في ماكيناتها، عن شكون عنده حتى كروت اتحرقت نتاع ماكينات وما يخدمت وفره وكل كل معناتها ياخذ وقت باش يرجع يشتغل، ثم عباد زاد كيف كيف صار لها مشاكل في مواد اوليه، يصير انقطاع كهرباء يصير مشكل ويصير هيك المواد الكل تضيع. دونك عملنا لهم احنا بيان وعملنا اقتراح، وقلنا الاقتراح يحاولوا يستثنيوا المناطق الصناعيه من القطع الدوري هذا، وإذا ما فيش الإمكانية عطيونا توقيت مضبوط وقتاش بيش يقصوا وقتاش بيش يرجعوا باش احنا نحميو إنتاجنا ونحميو المعدات متاعنا من هذا القطع المفاجئ.
3: انقطاع الكهرباء خلف موجة غضب في صفوف المواطنين والمؤسسات، وتسبب في تعطل خطوط الإنتاج، وتسبب أيضا في حرمان 30 مريضا بالقصور الكلوي من حصة تصفية دم بإحدى المساحات الخاصة، ما يمثل خطرا على حياتهم.
12: نصفيه في الدم في الجرمدة وقص علينا الضوء نورمال مول، لأن هكا الستيك كان تعلم المساحة مع المتاج والجروب ما حبش يخدم، وكنا احنا صفينا ثم شكون صفى ساعتين ثم شكون صفى ساعة، معناها روحنا منقصين تصفية، راه والله كنا قبل نصفيه وخيم من هكا بلف مرة. انظرونا رانا معنا رجال كبار معنا نساء كبار، ثم اللي ساقه مقصوصة، ثم اللي عنده السكر اللي عنده الدم، امس شنو معناه يعمل واحد ساعة ويروح، امس شي يعمل ار ايش لسينا مريض، فينا اللي عمل ساعة وفينا اللي عمل ساعتين وروح، وشوف يا هل ترى اليوم مش عاود يقص الكرة ولا مش يعاود، يا هل ترى مش يصفيه ولا مش يصفيه.
3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء وإلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: بصفاقس، سيدي منصور، بير صالح، الحنشة، الغرابة، العامرة، المساترية، جبنيانة، الشفار، بير علي، المحرس، وعقارب. وأضافت شركة ستاج أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. لتخفيف حدة الحرارة وتجاوز فترات انقطاع الكهرباء ليلا، بإمكان المصطفين التوجه إلى شاطئ الكازينو بعد أن خصصت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وبداية من مساء اليوم سفارات مسائية لتأمين التنقل من محطة باب الجبلي إلى الشاطئ مرورا بمحطتي القرية والقصبة. والتفاصيل يوفينا بها المكلف بالأعلام بالشركة محمد علي البرجي.
13: في إطار تحسين خدمات النقل المفيدة للمواطنين وتقريب المرفق العمومي لجميع الحرفاء، أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجت 3 سفرات مسائية إلى شاطئ الكازينو، سفرات هذه كامل على كامل أيام الأسبوع. الانطلاق باش يكون من محطة باب الجبلي مرورا بمحطة القرية ثم محطة القصبة وصولا إلى شاطئ الكازينو. توقيت السفرات، أول سفرة بداية حال محطة باب الجبلي باش تكون على الساعة 7 مساء، ثم 9 مساء، وآخر سفرة 11:30 ليلا مساء. بداية الحال فما هذه سفرات الانطلاق. توقيت السفرات العودة من الشاطئ الكازينو باش يكون الساعة 7:30 مساء، ثم 9:30 مساء، ثم آخر سفرة منتصف الليل. توقيت هذيك على كامل أيام الأسبوع.
3: نبقى في صفاقس حيث عبر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من انهيار بنية متداعية للسقوط بنهج العدول في وسط المدينة العتيقة، وطالب السلطات الجهوية بصفاقس بالتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ما وصفوه بالكارثة، وذلك بعد يوم من انهيار طابقين علويين مقامين فوق مغازة لبيع الملابس الجاهزة ما تسبب في خسائر مادية جسيمة.
14: بالله نداء عاجل الى السيد والي صفاقس بكل احترام، رحنا في نهج العدول ثم بنيه هناك متداعيه للسقوط، راهي لا قدر الله راهي مش تحل الكارثه في بدايه نهج العدول في المدينه العتيقه. الرجاء من السيد والي صفاقس التدخل سريعا لا قدر الله تحل المصيبه في هالنهج هذايا، البنيه راهي متداعيه للسقوط في اقرب وقت. سيد الوالي بكل لطف بكل لطف بكل لطف ارجوك تدخل في هالموضوع هذا، لان راهي لا قدر الله راهي مش تحل مصيبه.
3: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. إلى أخبار العالم، وبإيجاز نفذ الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا ومفاجئا على قاعدة العديد في قطر، واستهدفت بالصواريخ والمسيرات مقاتلات أمريكية وطائرات تزويد بالوقود في الأردن، كما قصف مواقع بكل من البحرين والكويت. الحرس الثوري أكد أنه شن هجوما خاطفا على مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة النتف نفى بالسوري، فيما نفى مصدر عسكري سوري تعرض القاعدة لأي استهداف أو قصف بعد إعلان إيران استهدافها بذريعة وجود قوات أمريكية فيها. في الأثناء هجمت الولايات المتحدة 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوبي إيران خلال الساعات الماضية حسب التلفزيون الإيراني. أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوجود حملة صهيونية واسعة تستهدف تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها حسب وصفه. قصفت مسيرات أوكرانية 12 سفينة روسية في البحر الأسود اليوم في وقت تكثف في كييف هجماتها البحرية ضد موسكو. ضربت عواصف رعدية عنيفة فرنسا خلال الليل عقب موجة حر طويلة ما أسفر عن وفاة شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن نحو 53 ألف منزل هذا اليوم. تذكير في الختام بأبرز العناوين، موجة حر قياسية تبلغ اليوم ذروتها بالبلاد وانخفاض تدريجي في الحرارة بداية من الخميس القادم. حالة من الغضب والغليان لدى المواطنين وأصحاب المحلات والمؤسسات في صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ومخاوف والمواطنين من انهيار بناية متداعية للسقوط بنهج العدول وسط المدينة العتيقة بصفاقس.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: نهاية النشر، أجمل تحيات رشيد الغريبي نوال الطهري وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة
2: سبور نيوز.

0: 15 دقيقة بعد الواحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. الرابطة المحترفة الأولى سحب رزنامة الموسم الجديد رسميا باش يكون يوم الأربعاء 29 جويلية. تسحب الرزنامة فيما قال الجامعة انطلاقا من 11 بتاع الصباح، ونذكر 22 أوت هو تاريخ انطلاق البطولة. في علاقة بالجدال القائم بخصوص أزمة نصيب سكاك الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال اللاعب على غرام إلى شختار دونيتس الأوكرانية، اللي تأثر إلى حد الآن على تسجيل النادي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، السكاك أصدر يوم أمس بلاغ بخصوص مستحقاته من صفقة هذا الانتقال. وقال البلاغ أن الفريق طالب النادي الصفاقسي بمنابه بصفقة انتقال اللاعب بصفة ودية منذ سنتين. وأضاف البلاغ: تعرضنا للمماطلة وقبلنا كل دعوات النادي الصفاقسي بالتسهيل دون تحقيق نتيجة فعلية على أرض الواقع رغم الوضع الصعب لفريق السكاك. وتابع: أعلمنا هيئة الصفاقسي بانتهاء الأجال القانونية اللي تضطرنا للتقاضي، ولبينا دعوة رئيس نادي الصفاقسي منذ أكثر من شهر، لكننا لم نجد الجدية المطلوبة في التعامل مع ملفنا، وهو ما جعلنا نترك المسألة للجهات القانونية والإدارية. من جانب النادي الصفاقسي، عضو الهيئة المديرة الأستاذ خالد السربيجي، ولتوضيح الأمر أكد أنه ثم إجراء عقلة توقيفية سيزياري بين يدي النادي الصفاقسي على الأموال الراجعة لفريق سكاك الحديد الصفاقسي من طرف دائني الفريق هذا، وتناهز تقريبا أكثر من ربع المبلغ، مما يمنع النادي الصفاقسي قانونا من تسليم المبلغ المبالغ المجمدة المذكورة سواء للسكاك أو للدائنين إلا إثر صدور أحكام في الغرض. ووقعت مراسلة الجامعة في خصوص هذه الوضعية يقول: اللي تعد سابقة قانونية إلا أنه لم يقع الرد عليها. طبعا رئيس النادي الصفاقسي لم يقم بإمضاء أي اتفاق مع الجامعة، يقول سيد خالد السربيجي، بل اعتراف بدين بطلب من الجامعة للتدخل لدى الكاف لتأجير الاستحقاقات. هذا وسيقع خلاص سكاك الحديد الصفاقسي، يقول، في الأجل القانوني بعد خصم المبالغ المعقولة. احنا طبعا نتمنى أنه يتم تسوية الأمر بصيغة ودية وبسرعة طبعا، حتى أنه لا يتم تعطيل النادي الصفاقسي من خوض مسابقة الاتحاد الافريقي، وايضا ياخذ سكاك الحديد الصفاقسي طبعا منابه من هذه الصفقة بصفة ودية بين الزوز. فرق الموضوع يقعد للمتابعة طبعا دائما في اخبارنا الرياضية. النادي الصفاقسي يواصل التحضيرات للموسم القادم بفرع ملعب طيب لميري في انتظار برمجة تربص مغلق في الايام القليلة القادمة. حصة يوم امس شهدت التحاق الحارس ايمن دحمين بعد الراحة اللي كانت متمتع بها اثر عودته من المونديال. هيكل الشيخاوي بعد ما كان ضمن اهتمامات النادي الصفاقسي أصبح قريب أكثر من النادي الإفريقي اللي قام بتقديم عرض مغري للاعب، ونذكره بعد حكيم موتيبي، غيث الصغير ومؤمن الرحماني. النادي الصفاقسي يسعى لانتداب مهاجم لتعويض عمر بن علي. وفي أخبار النادي الإفريقي، فراس شوات يمضي لأهلي بنغازي. الفريق الليبي قدم عرض ثاني ضخم للاعب، واللاعب وافق عليه وسيمضي لزوز مواسم. إلى أخبار تقدم ساقية الدائرة، الهيئة المديرة أعلنت منذ قليل على تعيين بلال بن علي رئيسا جديدا لفرع كرة القدم، ورسميا أيضا انتداب المهاجم أمير الجوادي قادما من الملعب التونسي لمدة زوز مواسم في إطار الإعارة. الجوادي 25 سنة شارك في 15 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الملعب التونسي وسجل خلالها هدف. في ترجي الرئيس، الهيئة المديرة أعلنت على تركيبة الإطار الفني اللي مش يقود الفريق خلال الموسم القادم. تم الإبقاء على المدرب مصطفى مشارك على رأس الجهاز الفني، وحافظت الهيئة على عدد من الأسماء اللي كان ضمن الطاقم الفني السابق، يتقدمها المساعدين أيمن منافق ومحمد الجزانية. من جانبها، الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب أمين غارا للإشراف على تدريب الفريق الموسم القادم. نذكروا آخر تجربة تدريبية للمدرب أمين غارا كانت مع فريق مستقبل سليمان الموسم الفارت. مهلة الأندية التونسية لتسوية وضعيتها انتهت، وزوز فرق لم تنجح في ذلك، ونحكي طبعا الفرق هذه ما يجعلها مهددة بعدم الحصول على رخصة المشاركة في البطولة في انتظار اجتماع آخر للجنة منح التراخيص. نحكي على نادي حمام الأنف والأولمبي البيجية. إلى أخبار المنتخبات والجامعة التونسية لكرة القدم، نذكروا رسميا معين الشعباني هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني. الجامعة توصلت اتفاق مع المدرب ومع فريق السابق نهضة بركان. معين الشعباني مش يتولى تدريب المنتخب لفترة دوم 4 سنوات، يعني حتى المونديال القادم، في انتظار الإعلان الرسمي كما قلنا خلال الأيام القليلة القادمة. معين الشعباني سيستعين ببقية الأسماء اللي كانت معه في نهضة بركان على غرار مولد المالكي، أيضا سيف الله حسني، مع عودة منتظرة لمجدي التراوي مبدئيا كما قلنا ضمن الأسماء المطروحة، ودائما مع أخبار المونديال اللي بدأ فيه العد التنازلي. غدوة 10 متاع الليل المباراة الترتيبية بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، ونهارت لحد الدور النهائي الأرجنتين مع أسبانيا انطلاقا من 8 متاع الليل. والحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش هو سيدير هذه المباراة، تسبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي 2022، نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، ومش تكون مباراة يوم الأحد، هي مباراة السادسة في كأس العالم والرابعة ليه في هذا المونديال. نهائي رسميا سيكون بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن القصر الملكي الإسباني أيضا أنه العاهل الإسباني فيليب السادس سيحضر بدوره الدور النهائي. أما الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي أعلن أنه سيكتفي بمتابعة المباراة كالعادة، وكما فعل منذ بداية المونديال عبر التلفاز من المقر الرئاسي، سيحرم من حضور النهائي في المنصة الشرفية. ما حبش يغير هذه العادة لأنه أصبح متفائل بالطريقة هذه، يقول كل ما شاهدت المباراة عبر التلفاز إلا وانتصرت الأرجنتين. على هامش المونديال، الاتحاد المغربي يجدد الثقة في مدرب المنتخب محمد وهبي بعد بلوغ ربع نهائي المونديال. وهبي 49 عام تولى مهمة تدريب أسود الأطلس في مارس قبل فترة قصيرة على انطلاق المونديال خلفا لوليد الركراكي. العقد ينتهي في 2030، يعني حتى كأس العالم 2030 اللي يحتضنه المغرب مع إسبانيا والبرتغال. وبدور الاتحاد الجزائري اختار الاحتفاظ بالمدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى غاية نهاية عقده الممتد إلى نهاية جويلية 2028. وحسب الاتحاد الجزائري بيتكوفيتش حقق حتى أكثر من الأهداف المنصوص عليها في العقد ببلوغ ربع نهائي الكان والدور الثاني خلال المونديال. نختم برياضات القاعات، في الحقيقة نحكي على كرة اليد. ساعد سقيت الزيت يتعاقد رسميا مع قائد منتخب الأواسط لاعب الدائرة الدولي مصطفى جمور قادما سبورتينغ المكنين بعقد لمدة 3 مواسم. وفي البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية المغرب 2026 فئة الرجال، البارح بعد الفوز على ليبيا منتخبنا 2-1 فاز ثنائي المدب والإنجليز، البارح هزيمة أمام المغرب 2-0. وفي السيدات لميس لوراسي وأمنا دبيت من تونس انهزموا أمام مريم وروان من مصر، واليوم الأدوار الإقصائية ربع نهائي والدور النصف نهائي. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا. هكذا نكون وصلنا نهاية أخبار الرياضة. أجمل تحيات يسرى حمدي الأحول أيضا ووليد الشاهد، يقول لكم تقابلوا معكم إن شاء الله في قادم وعيدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نحمده على ما أنعم وأعطى، ونشكره على ما وفق وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الورى، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصي نفسي وإياكم دائما وأبدا أن اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر وفي العلن، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه مسؤولون. فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام. قيمة إنسانية أتى بها الشارع الكريم، نفتقدها في زماننا هذا، خلق كريم قل وندر أن يتأصل في المؤمن أو المؤمنة. هذا الخلق الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خلق الاحترام. هذا الاحترام الذي ليس كلمة تقال ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك. ودليل إنسان عرف قدر نفسه فلم يهنها، وعرف حق غيره فلم يظلمه، فهو حفظ للحدود وصيانة للكرامة وتوقير للإنسان للإنسان، قولا صادقا وفعلا مستقيما وسلوكا نقيا. الاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، قلب أقامه الله تعالى على العدل، ورباه على حسن الأدب، وطهره من الأذى، وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، وحيث يغيب تضيع القيم وتنهار المعاني. الاحترام هذا الذي يجب أن يسود المجتمع المؤمن المسلم والمجتمع الإنساني عموما. هذا الاحترام ليس يعني عندنا في ميزان الإسلام خلقا انتقائيا ولا شرفا يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كرم به خلقه، بل لكل كائن في هذا الوجود، لأن في الاحترام تعظيما لأمر الله، وبالاحترام قامت المجتمعات، وبغيابه تفككت، وبحضوره تصان الكرامات وتحفظ الحقوق وتسمو النفوس وتستقيم الحياة. فهو ميزان الرقي ودليل الإيمان وأمان المجتمعات من الانهيار. القرآن الكريم، هذا الدستور الرباني، هذا المنهج القويم الكريم، هذا المحكم، يؤسس لمجتمع راق في ألفاظه، سام في سلوكياته، يقوم على صيانة الكرامة الإنسانية وتهذيب اللسان وتقويم المعاملات، فسد كل باب يفضي إلى الاحتقار أو الإيذاء، فنهى عن السخرية والتنابز واللمز والهمز، لأنها تهدم القلوب قبل أن تجرح الأسماع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أياما آمنت بالله حق الإيمان، لا يحتقر بعضكم بعضا، ولا

استهزئوا بعضكم من بعض، عليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقلاعا تاما عن السخرية من غيركن. ونكر سبحانه لفظ قوم ونساء للإشعار بأن هذا النهي إنما هو موجه إلى جميع الرجال والنساء، لأن هذه السخرية منهي عنها بالنسبة للجميع. الخطاب الإنساني في قول المولى سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة، الأمر بالقول الحسن، جعله الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان ودليل النبل وجسر المودة بين الناس. وقولوا للناس حسنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكلما كان الإنسان متخيرا لألفاظه، محسنا في معاملاته، متقيا لله سبحانه وتعالى، إلا وتحقق فيه هذا الإيمان، إلا وكان الاحترام ميزة له وسبقا له فضلا عند الله سبحانه وتعالى واحتراما بين الناس. يقول الإمام العلامة سيدي بن طاهر بن عاشور: وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق. هذا ما ورد في كتاب التحرير والتنوير المجلد الأول الصفحة 583: وقولوا للناس حسنا. وكم نحتاج نحن في زماننا توا أن يكون الإنسان على هذا النحو من الاحترام والتبجيل والتوقير، نحترم بعضنا، ونحن نرى أن هذه الخصلة ويعني هذا الخلق قد اندثر في زماننا، في معاملاتنا، في أسرنا، في أسواقنا، في طرقنا، يعني حتى في مؤسساتنا. وإذا فقد هذا الاحترام فقد السلم الاجتماعي، ما عادش فما حن على بعضنا، ما عادش نعديه لبعضنا، ما عادش يتمالك الإنسان نفسه ويملك غضبه، لا، فيسارع اللسان، وهو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ينصح في بيان خطر اللسان هذا الذي يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة: حصائد الألسنة وما تتفوه به الألسنة وهو نابع من القلب. يعني أنت وقلبك، إذا كان قلبك سليم فمعاملتك ولسانك ما يكون إلا سليما، أما إن كان قلبك والعياذ بالله مربادا كالكوز مجخية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم يقينا أن ما يصدر من لسانك فإنما هو بذاءة وإنما هو سوء خلق. دعانا ديننا الحنيف في اللين في الخطاب حتى مع المخالف، ليعلم الأمة أن القوة ليست في الغضة، وأن الحق لا يحتاج إلى فظاظة، وأن احترام الإنسان لا يسقط باختلاف الرأي أو تباين المواقف. فقال تعالى: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفصل هذا القول في ردود أفعال الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف كانوا مع أقوامهم، فرغم الإيذاء الذي نالهم والسب والاتهام بالجنون وغيره ما كان ردهم إلا حسنا. فقال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يعني انظر إلى هذا الأدب. يقول الإمام السمرقندي في الآية بيان أدب الخلق في حسن الجواب، هذا الخلق الكريم في طريقة الإجابة والمخاطبة، لأنه رد جهلهم بأحسن الجواب، يعني ما ردش كما ردوا عليه بالبذاءة أو بالاتهامات، وإنما كان خطابا لينا، خطاب النبوة، خطاب الاحترام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
جسد خلق الاحترام واقعا حيا يراه القاصي والداني ويحتذي به الكبير والصغير، فلم يكن خلقا يعني يتداول في الأقوال ولا موعظة تلقى بالألسن، بل كان فعلا ناطقا وسلوكا صادقا وترجمة عملية لما دعا إليه وعلم به، فاجتمع له كمال القول وصدق العمل حتى صار خلقه رسالة تمشي على الأرض ونورا يهتدي به كل من ابتغى طريق الكرامة والإنسانية. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطل وصفا ولم تستكثر عبارة، بل لخصت الكمال كله في كلمة جامعة فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض ترى آياته في حركاته وسكونه وتلمس معانيه في رحمته وتواضعه واحترامه للإنسان. ثم استشهدت بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وصف من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ما وصف به أحدا من العالمين قبله. فهذا هو الكمال، كمال سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي تقرر يعني في السير أنه كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. تقرر هذا الخلق العظيم، فلم يكن ادعاء ولا وصفا نظريا، بل كان حقيقة شهد بها الوحي وصدقتها المواقف. ومن أبلغ تلك المواقف التي حفظتها لنا السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به، فلما قيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، أطلق كلمته الخالدة التي اختصرت معنى الاحترام الإنساني في كله وشموليته، قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ هذا الذي يطالب به المؤمن، ما تلوش على غيرك، كن أنت المثال الذي يحتذى، كن أنت صاحب السبق والمبادرة حتى نحترم الناس، لكن هما ما يحترموناش، هذه قضيتهم هما، لكن الأصل فينا أن نحن أهل الأخلاق، احنا أمة الأخلاق، احنا أمة الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. هذه منهجية تربوية بيداغوجية نبوية، أنه يلزم تكون أنت أيها المؤمن، أنت أيها المستخلف في الأرض، أنت خليفة ربي في الأرض، فعليك أن تكون على هذا النحو، تكون إنسان يحترم الناس على اختلافهم. ولذلك ترى ونحن نرى في العالم أجمع كيف أن الغطرسة وقلة الاحترام من أناس يعتقدون في أنفسهم الكمال وأن ما دونهم يعني رعاع، لا يحترموا لون، لا يحترموا جنس ولا عرق، بل أحيانا يباد أهل تلك البلاد الأصلية حتى يعمرها غيرهم، بل ويطردون ويشردون. احنا ما عندناش هذا في الإسلام، احنا الذي ينضوي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون له الأمان ويعيش مرتاح ويؤخذ له الحق حتى من المسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أجمع عليه أهل المدينة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، هذه المؤاخاة، وأن أهل البلد الواحدة يد واحدة، وهكذا يولي فما سلم اجتماعي، فما معاش يولي فما حقد، معاش يولي فما حسد، مدام الاحترام سائد وطريقة المعاملة والخطاب راقي، فهذا هو الذي يجب أن يكون. ولذلك ابن القيم رحمه الله في هذا البيان يقول: اعلم رحمك الله أن الدين هو الخلق، فمن فاتك في الخلق فقد فاتك في الدين. اللي فاتك في الخلق فدرجته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أصل الدين هو الخلق. ولذلك إذا أردت أن تكون يعني على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم فكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان بردا وسلاما، كان خطابه
بلسما للروح وللجروح، كان دائما الابتسامة، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، نحافظ على هذا الميراث النبوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أليست نفسا كلمة خرجت من قلب تشرب القرآن فصارت تشريعا عمليا ودستورا خالدا يعلم البشرية أن كرامة الإنسان لا تسقط بدينه ولا بانتمائه، وأن الاحترام خلق النبوة، ولسان القرآن حين يتحول سلوكا حيا. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بأحب أسمائهم وينزل كل ذي قدر منزلته، فما كسر خاطرا ولا جرح شعورا ولا عاب إنسانا، وحذر أمته من داء الاحتقار، وبين أن ازدراء الناس باب من أبواب الشر، فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أو أن يحقر أخاه المسلم. فجعل الاحترام ميزان الأخلاق وعلامة صدق الإيمان، هكذا يكون الإنسان على الهدى المستقيم. فلذلك جملة من الوصايا في احترام الذات واعتبارها أصلا للفضائل. فهكذا نرى أن الاحترام إذا كان تفقد في المجتمع راه تفقد برشا حاجات، يعني الأسر تنهار إن لم يكن فيها احترام، إن لم يحترم الزوج زوجته، إن لم يحترم أبناءه، إن لم يحترم الأبناء آباءهم وكبار السن فيهم، إن لم يحترم الجار، يعني يولي مجتمع غير المجتمع الذي نادت به الشريعة سمحه. ولذلك يعني المروءة صيانة للنفس من الأدناس وعما يشينها، ولذلك الإيمان بقيمتك وقدرتك دون غرور أو تقليل من شأنك. يعني تقبل الإنسان نقاط قوته والضعف والعمل على تطوير ذاته، الالتزام بالقيم والأخلاق في السر وفي العلن، تجنب الكذب والغش والتصرفات التي تسيء إلى كرامة الإنسان، الابتعاد عن العلاقات التي تقلل من شأنك أو تضغط عليك سلوكا معينا مشينا لا تريده، الدفاع عن حقوقك ولا يكون إلا بأسلوب هادئ ومهذب، الالتزام بالواجبات والوفاء بالوعود، كل هذه القيم كلها تنم عن هذا الفيض العظيم من الاحترام للذات الإنسانية، لذات الإنسان في نفسه ولغيره من الذوات، حتى وإن كان مغايرا لك في فكره وفي معتقده وفي يعني معاملاته. فكن أنت السباق، أنت المثال الذي يحتذى. فهذا هو ديننا، ديننا دين شمولي، دين إنساني، دين يعني رسالة للإنسانية جمعاء، ونحن الصورة، احنا صورة هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة ناصعة، وأن لا تكون صورة مشوهة مشوهة، وأن تكون يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى صامتة. الدعوة الصامتة هي الأخلاق نتاعك، هي معاملاتك، هي احترامك للناس، هي احترامك للعمل نتاعك، هي تقديمك لأفضل ما يمكن أن تعطيه من خير ومن بذل للمعروف ومن طلاقة للوجه. فهذا الذي يمكن أن يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. وهذه رسالة الإسلام، وهذا ما يجب أن يتقرر في كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، أن يكون ديدنه الاحترام والتقدير والتبجيل، وأن يكون على خلق كما كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى، وهو أكرم مسؤول وأجود من أعطى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يكون دعاؤنا مستجابا بمنه وكرمه وفضله. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا،
يا عظيم الرجاء، يا واسع الفضل والمن والجود والكرم والعطاء. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى والنعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم وادخلنا الجنة مع الأبرار والمصطفين الأخيار، من غير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا عن طريقك حائدا إلا رددته إليك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا تونس أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر عبادك المستضعفين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل فلسطين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا كريم ويا رحمن ويا رحيم. اللهم تلطف بهم وتلطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم تقبل دعانا، صر رجانا، عافي مبتلانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، اجعل الجنة مأواهم ومأوانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ارحم أباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا ومن له فضل علينا ومن أسأنا في حقه. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، آتي كل من الحاضرين والسامعين ومن أوصانا ومن له حق علينا من الخير خيرا مما نوى، يا عظيم الرجاء، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل انتشارنا من بعده انتشارا ساميا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من أهلنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وأصلح لنا في الأزواج والبنين والذرية بجاه النبي خير البرية. ألا وصلوا في البدء والمنتهى على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أفضل، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: لصبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.
1: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل المجلس الجهوي بصفاقس النظر في ملف فتح الجزء الجنوبي لشاطئ طبارورة للمواطنين قصد السباحة، وذلك في جلسة أمس يلخص أطوارها إبراهيم بوعصيدة عن المجلس المحلي بصفاقس المدينة.
2: ملخص اليوم الأول أقر مجلس محلي بصفاقس مدينة في جلسة عقدت في 30 جوان للرفع الفوري للحواجز والخنادق على الملك العمومي البحري وفتح شاطئ تبرور الجنوبي للعموم من أجل مصالحة المدينة مع بحرها ورفع حد للظلم والحرمان المسلط على أهلها، وبطلب منا احنا كمجلس وأنا كبسيتي كنائب جهوي على صفاقس مدينة. انعقدت جلسة في المجلس الجهوي يوم أمس يوم 16 جويلية لدعم موقف مجلس محلي للفتح الفوري لشاطئ تبرورة، وفي الحين أجمع أغلب المتدخلين والحاضرين على حق الجهة في شواطئ تبرورة وضرورة الرفع الفوري للحواجز من الملك العمومي البحري وتنفيذ قرار 73 اللي صادر عام 1995 من الملك البحري. وسنواصل سير الجلسة إن شاء الله الأسبوع القادم باتخاذ القرار، ونحن على ثقة أن أعضاء المجلس سيعملون على تطبيق القانون ودعم موقف المجلس المحلي للرفع فور الحواجز عن شواطئ تبرورة والتوجه إلى السلطات المالية بالموضوع في اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للفتح الفوري للشواطئ. معناتها بالنسبة لنا كمجلس محلي لمرجع النظر أخذنا القرار برفع الحواجز والفتح الفوري، ما للسلطات إلا نفذ قرارنا، والقرار متاع المجزية وإن شاء الله من هنا الأسبوع القادم أو أكثر من منفوتوش برشا وقت إن شاء الله، ونأخذ الإجراءات اللازمة هي إجراءات للدعم دعم المجلس المحلي، وبالتالي إحنا نقر وما نجموش نبدو أن التنفيذ يكون عند السلطات. هذه حوصلت الجلسة، والبقية إن شاء الله نكون احنا عند حسن ظن المواطنين والناس الكل.
1: تعتزم الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس إحداث خطوط جديدة للنقل بالضواحي تربط عمادات الغرابة وبير بن عياد وبير الملولي بمركز الولاية، وذلك بمعدل 3 سفرات يومية بكل خط. تنطلق هذه السفرات بداية من يوم الاثنين المقبل في الأوقات التالية، الانطلاق من وسط المدينة في 6 صباحا والثانية بعد زوال والخامسة مساء، والعودة من نهاية الخط من كل عمادة في 6:45 و3:15 و6 مساء. شاركت الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 بتوفير اختصاص تقني سامي موجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق، وتم توفير 103 عروض تكوين في هذا المستوى. في العالم استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون في عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة مس مناطق متفرقة منذ فجر اليوم، واستخدمت فيه المسيرات خاصة على خيام النازحين. أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته ما زالت إلى اليوم تسيطر على مضيق هرمز بعدما هاجمت الولايات المتحدة فجر اليوم 5 جسور في محافظة هرمزان جنوبي البلاد في محاولة لقطع الإمدادات عن الحرس الثوري المتمركز في الجنوب. في المقابل أيضا هاجم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ قاعدة العديدة الأمريكية في قطر، ونفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف جنوبي سوريا. في هذا الموجز تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام 3 بعد الزوال ضمن عرض إخباري موجز من إذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
3: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتممنا في لقائنا السابق تفسير سورة إبراهيم، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحجر. سورة الحجر مكية، وهي 99 آية. سميت سورة الحجر لذكر قصة أصحاب الحجر فيها، وهم ثمود. والحجر واد بين المدينة والشام، وهناك تناسب بين هذه السورة وسورة إبراهيم في البدء والمضمون والختام. أما البداية فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين، وأما المضمون ففي كليهما وصف السماوات والأرض وإيراد جزء من قصة إبراهيم عليه السلام وبعض قصص الرسل السابقين، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما تعرض له من أذى قومه، بتذكيره بما تعرض له الأنبياء من قبله، ونصرة الله لهم مع نقاش الكفار والمشركين. أما الخاتمة ففي سورة إبراهيم، وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة بقوله: وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ثم قال هنا في هذه السورة: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فأخبر عز وجل أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النار ورأوا عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منها، تمنوا لو أنهم كانوا في الدنيا مسلمين. هذا مع اختتام آخر سورة إبراهيم بوصف الكتاب، فقال عز وجل: هذا بلاغ، وافتتاح هذه به فقال: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهذا تشابه في الأطراف بداية ونهاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. ألف لام راء. سبق الكلام في بيان معاني هذه الحروف، فذكرنا أنها حروف تنبيه بمنزلة ألا ويا، وينطق بأسمائها ساكنة فيقال ألف لام راء، وجاءت لإشعار العرب بإعجاز القرآن البياني وتحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه، لأنه نزل بلغتهم وتكون من حروفها التي تتركب منها الكلمات. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي تلك الآيات التي تقرأ عليكم هي آيات الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن التام الوضوح والبيان، يظهر الحق من الباطل لكل إنسان. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي قد يندم الكفار يوم القيامة على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. فالكافرون حينما يرون هول العذاب ويساقون إلى النار، ويرون المسلمين يدخلون الجنة، يتمنون لو أسلموا من قبل. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليته عن إعراض الكافرين عن سماعه، وإنذار المشركين المعاندين وتوعدهم. ويصح أن يكون الخطاب لكل مؤمن مستغرب من موقف المشركين من هذه الدعوة إلى الحق، حتى لا يهتم بأمر المعارضين ولا يغتم. والمعنى: دع الكفار المشركين في غفلتهم، يتمتعون بلذات الدنيا وشهواتها، يأكلون كما تأكل الأنعام، وتلهيهم الآمال والأماني الزائفة عن التوبة والإنابة، فينشغلون بطول العمر عن التفكير في البعث والجزاء، فيقول الرجل منهم: غدا سأنال ثروة عظيمة وأحظى بما أشتهي ويعلو ذكري ويكثر ولدي، إلى نحو ذلك مما يغرق فيه من بحار الأماني والآمال وطلب المحال. فإنه لا رجاء في صلاحهم ولا جدوى من الحرص على إصلاحهم، ويوم القيامة سوف يرون العذاب ويدركون سوء عاقبتهم. قال تعالى في سورة إبراهيم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وفي ذلك إيماء إلى أن التلذذ والتنعم بالدنيا والغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد والتأهب لها ليس من أخلاق المؤمنين. ثم ذكر تعالى سبب تأخير عذاب الكفار إلى يوم القيامة فقال: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة، وهي أنه لا يهلك أهل قرية إلا بعد قيام الحجة عليهم وإبلاغهم طريق الرشد والحق وحلول أجلهم المقدر لهم، فكل منهم له أجل مكتوب في اللوح المحفوظ لا ينسى ولا يغفل عنه، والله تعالى يمهل ولا يهمل. وهذا تنبيه لأهل مكة وأمثالهم، وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، حتى لا يغتروا فيحسبوا أنهم لن يمسهم العذاب.

ثم بين تعالى أن كل أمة منهم ومن غيرهم أجلها لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه، فقال: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لو شاء الله عز وجل لعجل العذاب للكفار، ولكن اقتضت حكمته إمهالهم لعلهم يتوبوا، فإن لكل أمة أجلا معينا لا تأخير فيه ولا تقديم، فلا يؤخر عذاب أمة حان هلاكهم عن وقته المحدد ولا يتقدمون عن مدتهم. قال تعالى في سورة الأعراف: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم ذكر الله بعض مقالات المشركين في محمد صلى الله عليه وسلم التي تؤكد تكذيبهم برسالته واستهزاءهم به، فقال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قالوا استهزاء وتهكما: يا أيها الذي تدعي نزول القرآن عليك، إنك متصف بالجنون حينما تدعون إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. تمكن الكفر من عقولهم وقلوبهم، فلم يقبلوا أن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم كلام الله وهو بشر مثلهم، ولم يقبلوا أن يكون الله واحدا وأن يكون بعث بعد الموت، وكذبوه ورموه بالجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي ولو كان ما تدعيه حقا وصدقا، فهل لا تأتينا بملائكة من السماء يشهدون لك بصدقك وصحة ما جئت به؟ أجابهم الله تعالى بقوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي لا ننزل الملائكة إلا بالحكمة والفائدة، وليس في نزول الملائكة من السماء فائدة لكم، لأنكم لا تستطيعون رؤيتهم إلا وهم على الصورة البشرية، إذ هم من عالم غير عالمكم، فإذا جاءوكم في صورة بشر ورأيتموهم وقالوا نحن ملائكة كذبتموهم، لأنهم على صورتكم فيلتبس الأمر عليكم. قال تعالى في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال عز وجل: وما كانوا إذا منظرين، أي ولو نزلنا ملائكة فإن ذلك يكون لمعاقبة المشركين واستئصالهم، لأن سنتنا في الأمم قبلهم أنهم إذا اقترحوا آية وأنزلناها عليهم ولم يؤمنوا بها يكون العذاب في إثرها، فلو أن أنزلنا الملائكة ولم يؤمنوا بهم لحق عليهم عذاب الاستئصال دون إمهال. ثم رد سبحانه على إنكارهم تنزيل الذكر واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلاه على ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجابهم الله تعالى بأنه هو الذي أنكر الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من كل تغيير وتبديل وتحريف، وتلك خصوصية للقرآن، فإنه تعالى تكفل وحده بحفظه وصونه على مدى الدهر، ولم يجعل حفظه موكولا لعباده، بخلاف الكتب السابقة التي أمر الأحبار والرهبان بحفظها فعبثوا بها وغيروها وبدلوها وأظهروا بعضا من أحكامها وأخفوا ما كان متعارضا مع مصالحهم، بل إن أصلها قد فقد وضاع فلم يعرف لها أثر. قال تعالى في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم

0: أو في المذاهب والآراء، أي إنا أرسلنا قبلك رسلا للأمم الماضية وشيعها وطوائفها وفرقها، ولكن ما أتاهم من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به وكفروا برسالته. فتكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديمة وظاهرة شائعة في الأمم، فكما يفعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فكذلك فعل من قبلهم بالرسل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي كذلك ندخل القرآن في قلوب المشركين فإنهم يسمعونه ويفهمونه فيكذبون به ولا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم، لأنه ليس في نفوسه مستعداد لتلقي الحق، وقد مضت السنة المتبعة في الماضين، وهي أنه تعالى يهلك ويدمر كل من كذب رسله وينجي الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. فلك يا محمد أسوة بالرسل قبلك مع أممهم المكذبة. وبعبارة أخرى، سنفعل بالمجرمين اللاحقين كما فعلنا بالسابقين، وسننصر الرسل والمؤمنين. ثم بين سبحانه عظيم عنادهم ومكابرتهم للحق فقال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، أي ولو فتحنا على هؤلاء المعاندين بابا من السماء فظلوا في ذلك الباب يصعدون فيرون من في السماء من الملائكة وما فيها من العجائب لكذبوا أعينهم، ولقالوا لفرط عنادهم وغلوهم في المكابرة: إنما سدت أبصارنا وما شاهدناه تخيل لا حقيقة له، لقد رأينا بأبصارنا ما لا حقيقة له، وكنا قوما مسحورين، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدأت مسابقات.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
2: هنا قلت باش نكمل لكم والقمر طلع. بعد قلت بالحق ولينا بننوا فيكم هكا راهو. هكا ولينا بننوا فيكم وقت نسمعوا حليمة مبسوط الفنانة أمال ماهر متعتنا في كوكتيل يعمل الكيف في لقية هذية. دونك قيلولة إن شاء الله مريحة للناس الكل. هذا اللي نتمنيه. هذا اللي نتمنيه مع أرض التطبيق. الحقيقة يصعب شوية في ظل اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. سيغتينمون الناس كل تعرف هذايا واعية بيه وتعيش فيه أصلا. فمتأكدة اللي فما مجموعة كبيرة معناتها من المستمعين ما فماش تو في الوقيت هذا خاطر مقصوص عليهم الكورون اللي ما فيه الحقيقة حتى استراتيجي في القسان. معناها ما فهمنيهاش لحد الآن كيفاش استراتيجي هذايا تعمل. علاش القسان في أوقات معناها متنوعة ماهيش كان وقت الذروة ما تحسيش كان في وقت الذروة. يقص في الليل يقص في العشية برشا مرات يقص في الصباح برشا مرات ويقص في القيلولة بالطبيعة. في هذا الكل الحقيقة حالة استياء كبيرة يعيش فيها معناتها يعيش فيها كل تونسي في الوضعية هذية للأسف الشديد وتأثر على برشا قطاعات وبرشا خدمات أيضا خاصة الصحية. هذا واقعنا ولكن احنا نحاولوا نتكيفوا مع الوضعية ونحاولوا نسيسوا رواحنا ونحاولوا نعديوا مع بعضنا وقت مزين ووقت ممتع في برد القايلة. ألفة فيصل سوفيان في ستوندار يسرى في الديجيتال ليكيب الكل اللي تقولكم قيلولة مريحة حتى للأربع ونصف متاع العشية معانا احنا الدنيا سخونة برشا مش حتى متاع فيراندا وبرود الحقيقة. سيسوا رواحنا ولباس لباس ان شاء الله. بعد شوية نعطيكم سؤال المسابقة الخاصة بكم مستمعين الكريم. تتواصلوا معنا سواء على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة فاقس وإلا على التليفونات 70-164-280. قالوا لي علاش ما تعتمدش المشاركات على الفيسبوك الجمعتين اللي تعدوا ونقولكم عندكم الحق. دونك بارتين من اليوم نولي ونعتمدوا المشاركات عن طريق الفيسبوك وعن طريق التليفون بطبيعة كيف العادة وناخذوا حسب لغانيون حسب الإجابات الصحيحة واللي تدخل في تيراج وصور. بالنسبة للتليفونات ناخذوا قدها من الفيسبوك وبطبيعة ناخذوا أوازاغ ومن بعد نعمو التيراج وصور 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس على ذمتكم مستمعين. إن شاء الله ديما فرحانين وديما فايزين وديما عاملين كيف وشيخين مع إذاعتكم الأولى استماعا. إن شاء الله ديما عند حسن ظنكم. نمشيو للموسيقى من جديد وبعد الجو الطربي مش نمشيو الجو تونسي 100% إيقاع آخر ومع الفنان التونسي هادي دنيا في جو يعمل الكيف.

0: هي برشا جو برشا جو اليوم في لقيت هذية من قيلولة نهار الجمعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في برد القايلة. برد القايلة مع بعضنا, الدنيا سخونة سخونة سخونة سخونة, وعلى هذا معهد الوطني للرصد الجوي يعلن أنه جمال تسجل أعلى درجة حرارة ب 49 درجة. هذا هو دونك إن شاء الله ربي يعطينا الأقدر منطيق. درجة الحرارة المرتفعة اللي تجاوزت تقريبا 44 درجة مئوية في عديد المناطق من البلاد في ذروة موجة حر استثنائية الحقيقة شملت مختلف الجهات نشوفوا في تداعياتها. مدينة جمال إذن بالمنستير هي اللي سجلت وتصدرت قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية, ثم مجاز الباب من ولاية باجة 48 درجة, ثم كندار من ولاية سوسة 47.7, ونصر الله بالقيروان 47.5 درجة. هذا هما تقريبا أعلى درجات الحرارة, والكل تقريبا كقاعدة نشوف الكلهم 45 44.1 45.5 يعني, و 47 موجودة برشا كنا معناتها قليل باش توصل الحقيقة ل 42 و 43 درجة, قليل معناها درجات الحر الكبيرة اللي توتينا نهار واثنين في الصيف ما نعرفش نذكر صغيرة هكا. طول الاستثناء هو مقاش استثناء 47 و 48 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا الأقدر منطيق. وإحنا بعد ثلاثة نأخذ تليفوناتكم, وبعد ثلاثة الحقيقة غيرت شوية التكتيك, قلت في جو تفاعلي مع المستمعين متاعنا, كل مستمع نعطيه سؤال أما كونوا متأكدين أنه راهو الأسئلة سهلين أما هما من الأكتواليتي من حاجاتنا اليومية ومن أخبارنا اليومية. دونك المطلع راهو عادي, مش معناه مطلع يزمو يشد قاري زوزوكت باليوم لا, أما راهو يكون عنده الأخبار في وذنيه وتبعه الكل, دونك يعرف ليمات هذية وينجم يجاوبنا إجابة صحيحة ويفوز بجائزة قيمتها 150 دينار. جمعت الفيسبوك تبع شوية نعطيكم السؤال الخاص بكم توت سويت. موجز الأخبار وراجعين لمواصلة المشوار في برد القايلة.
1: برد القايلة برد القايلة
2: برد القايلة
1: برد القايلة أهلا
2: وسهلا أنغام إهداءات ومسابقات

0: السلام عليكم ورحمة الله. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجة الحرارة، وأوصى بالتثبت من مستوى مياه التبريد والزيت وضغط الإطارات وجاهزية البطارية ونظام الفرامل، محذرا أيضا من ترك بعض المواد داخل العربات والسيارات تحت أشعة الشمس مباشرة وفي مقدمتها المواد القابلة للاشتعال والهواتف الجوالة. تعتزم الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس إحداث خطوط جديدة للنقل بالضواحي تربط عمادات الغرابة وبير بن عياد وبير الملول بمركز الولاية، وذلك بمعدل 3 سفرات يومية بكل خط. وفرت الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي لسنة 2026 103 عروض تكوين في اختصاص تقني سامي موجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق. في العالم استشهد 6 وأصيب 16 فلسطينيا في عدوان صهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، استخدمت فيها المسيرات خاصة على خيام النازحين. شنت مسيرة صهيونية فجر اليوم غارة استهدفت محيط بلدة البياضة في قضاء سور جنوبي لبنان. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن قواتها قامت بتدمير عدة ناقلات وقود ومقاتلات أمريكية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أفاد بيان للجيش البريطاني أن جمع مسلح في البحر الأحمر صعدت اليوم على متن ناقلة للمواد الكيميائية قبالة ساحل اليمن. قتل 9 أشخاص على الأقل اليوم في هجوم يشتبه أن إيران قامت بتنفيذه ضد جماعة إيرانية كردية معارضة لها شمالي العراق. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايما.

0: القائلة برد القائلة
1: برد القائلة
0: برد القائلة أهلا
1: وسهلا أنغام إهداءات ومسابقات

0: لا لا لا ابدا ولا خليكم ترقدوا دايوغ مع تفسير لايب وين يعرضوني الناس قولي هكا بالعاني تعمل فينا تخلينيش نرقدوا في القايله اي نعم ما خليكمش ترقدوا في القايله ما نرقدش ما نقيلش ما تقيلوش هذاك هو شعاري تونكيك علاش برشا موسيقى برشا جو برشا انرجي في الحصه محليها محليها محليها الحقيقه يعطي صحه فيصل مرزوقي ما قصرش بالكل ان تري بون شوا ميوزيكال يعمل 66 كيف وعملنا عليه الجو نتاعنا احنا هوني شخنا على يا شابه يا شابه وقعدنا زاده في نقاشات هل الجيل توا يحبوا جو شاب خالد والا لا عنده جمهوره من معناها جين زي وجين ألفا وإلا لا وإلا قعد معنا احنا جيل الثمانينات بوتيتخ جيل التسعينات نتخيل زادا يخلط له جين الثمانينات التسعينات أحباء وعشاق شاب خالد هكا ولا سألنا يسرى قالت إنه إفكتيف ما هوش شوي ما هوش جوها فوالا أما رو حبيت نقول اللي برشا غنية تقديمة قاعدة عاودة ترجع من جديد كان لاحظتوش حكيم مثلا حكيم الفنان المصري حكيم اللي رجع من جديد وهو موجود بحثنا في تونس ومعناها الحقيقة القاس تقبيل كبير برشا حكيم اللي عنده الأغاني المعروف من ليدر متاع أغاني الساندويتش تتسمى وقت الأغاني الخفيفة متاع 4 دقائق وثلاثة دقائق ولا واحد ولا مية ولا 1300 عرفتوها والسلام عليكم وجو هذيك الكل في هذا الكل رجع ورجع بقوة تحسوا ويحبوا فيه حتى ليجان عمرو ذياب هذيك عادي نقول لهم كل ملح لي غيب على طعام ما شاء الله عمرو ذياب اللي يظهر ديما تحسوا من جيلك ما انت كي تغزر له انا بالنسبة لي من عرش جيتني طوى المقارنة كيما لا جوكوند عمرو ذياب لا جوكوند منين تغزر لها تحسها تغزر لك هكا ولا عمرو ذياب كل جيل يغزر له يحس ويمثله الكبار بالكل يقول لك من جيلي انا صحيح يقعد صغير وله بروحه اما راهو من جيلي اللي بعدهم شويه كيف كيف جيلنا احنا مثلا الثمانينات ومن بعدهم التسعينات كيف كيف كيف كيف لين وصلنا الالفينات وما بعد الالفينات وقينا صغيرات ومغرومين برشا بعمرو ذياب غنيت وياب غنيت خطفوني وقصاد عيني غنيه تقديمه اللي كان يسمعوا فيها توا ونشوفوا من صغارنا ومن انداد صغارنا دونك حسيتو كي لا شكون ما نعرفش المقارنه حسيت تقريبا برشا العمرو ذياب اللي يحسوا صغير أورك هو قد جدهم الحقيقة معناها صغار توا دونك هذه الموسيقى نوعنا وإحنا دو توت فاسون مش نسمو عمرو ذياب من بعد راهو ما يخفيكمش هذية أما قبلها هي باش ناخذ دفعة أولى بالمكالمات الهاتفية وبعدها نعطيكم السؤال الخاص بكم على فيسبوك نصعب ولا نسهل جميع التليفونات أنتم اللي تقولوا لي نصعب ولا نسهل الفيسبوك باهي ناخذوا الدفعة الأولانية وناخذوا الاتصال الأولاني سعيدة جدا باش نحكي معاكم ونتفاعلوا مع بعضنا وإن شاء الله تكون قيلولة مزيانة كما قلنا أهلا وسهلا ومرحبا ميرسي لصوفيان في ستاندر 70-164-280 ألو ألو ألو مرحبا عسلامة أهلا وسهلا مرحبا بيك
1: عايش بيك
0: أكثر شكون معايا
1: أماني الهاني
0: أماني الهاني دي اسمك فني يا أماني ولا يتخيل لي
1: عايش
0: أماني الهاني به يعطيهم الصحة على هذا السجع العائلة متاعك يسميوه هكا معناتها أنت أنتوما دار الهاني سميوك أماني معناها يسمك تشوف هكا الريتم بالحق معناها بين الاسم واللقب الباساسيون هذيك ولا الباساج هذيك الباساج هذيك المرور من الاسم إلى اللقب بالحق يسمك يكون سلس ما تصعبش برشا وصارت لنا معناها نبدأ نعمل هكا في الريتم متاع الصوت والريتم ونطق الحروف بين آخر حرف في الاسم وأول حرف في اللقب راه والله سي تري امبورطون الحقيقه الحقيقه مهما كان المعنى اللي لوجوا عليه كل انسان شنو يحب المعنى نتاع اسم صغيره مي مهم برشا محلاك يتسهلها اماني انسنا برشا شو تعرف الدنيا اماني
1: معلمه
0: اماني شاركت معنا يدور لي مره الفايته
1: قبل
0: نتذكر
1: قبل برشا
0: لا جمعة الفيتة شركت معايا معلمة على خاطر ما نعرفش انت بيناتهم ولا جمعة الحصة اللي تعديت لا
1: لا الحقيقة
0: جي كونفوندو مي لا انا باهي مرحبا بك يا اماني وانسنا لا اماني انت معلمة وين تقري
1: قريت
0: في
1: سويسي
0: السويسي باهي لله نتشرفوا انت اللي حكيت معك مالك سالتك قلت لك قداش بعيد عليك البحر قلت 60 كيلومتر ايوه ريت ولا ما ننساوش شفت سالتك وقلت لك قداش بعيد عليك البحر خاطر انت من ولايه المهديه لكن كي قلت لك انا معتمديه قلت لي سويسي، سالتك قداش بعيد عليك اول بحر تنجم تعوم فيه معناها تعوم فيه، قلت لي 60 كيلومتر، قلت لك معناها عباره اللي زاد يسكن في صفاقس من وني سونتر فيل وماشي الاول شط معناها تابع لولايه المهديه، فوالا ماهوش قريب يعني
1: بعيده شوي.
0: اي باهي لله، اي اماني يا اماني، شنو هو السؤال باش الساعه خلينا نسالك قبل نعطيو سؤال سهل ولا صعيب للفيسبوك؟
1: لا صعيب سهل كما تحبوا انتوما.
0: وانت معلمه وجي تعملي زيكزامان صغيراتك لتلامذتك، دونك تحب عاده تعمل لهم حاجه في المتناول ولا حاجه سهله ولا حاجه صعيبه؟
1: لا كي تحط
0: اي خاطر كي تحط انت الامتحان تبدا تحضر في الامتحان وفي التمارين اللي موجوده فيه، شنو هي تخمم شنو اول حاجه تتبادر لذهنك الحقيقه وقت انت قدامك صغيراتك يبداو؟
1: اول حاجه تلمذ الكل ينجم يخدمها من مستوى الكل القوي والضعيف المتوسط لازم نجم يخدمها، وبعد كيف في الاخر لازم يكون سؤال التميز تلمذ ما شاء الله عليه.
0: فوالا على خاطر الحقيقه واحد يخمم باش يعطي الفرصه للكل فرد وقت معناتها الكل يتمتع بالفرص هذيه. به انا باش نسالك تو باش نعطيك لك انت سؤال نتصوره ماهوش صعيب بالكل.
1: طال
0: به ان شاء الله. نهائي المونديال بين شكون وشكون؟
1: سهل عاد بين اسبانيا ولا الارجنتين. طبعا الكره طبعا.
0: هذه سهلة والله، يعطيك ألف صحة. يا أماني إجابتك صحيحة، وية إجابتك صحيحة، دونك بين الأرجنتين وبين إسبانيا، هذا هي تحياتي لك. علاش كنت حاب تسلم أميني؟
1: لا كنت سلم على نفسي كل على عائلتي وكمان إن شاء الله ربي ينصر غزة وفلسطين وكمان.
0: أمين أمين، أكيد نساندوا القضية الفلسطينية. يعطيك الصحة يا أماني، شكرا ليك. ناخذ تليفوني من بعد. ألو ألو
2: ألو،
0: عسلامة
2: عسلامة،
0: مرحبا. حسيتك كنت مقايلة وقمت.
2: أي
0: يعز بي يا راني. مش نعطيك سؤال صعيب ديجا هكا ولا عندي الحق ولا ما عنديش الحق؟
2: عندك
0: شو تفهمنا احنا؟ ها؟ احنا تفهمنا ما نقيلوش ما تقيلوش. من الويش احنا عنا برنامج اسمه برد القايلة، ها؟ شكون معانا؟
2: ها؟
0: شكون معانا؟
2: نهار السيري.
0: والله للأسف الصوت المكالمة راهي غير واضحة بالكل. معني هنا بالكاسك بسيف نسمع، معناتها المستمع ما نتخيلش كان نسمع ولا فهم. عاود ذكرنا باسمك، قول لنا بالضبط.
2: نهى الكتيري.
0: نهى شكون؟
2: الكتيري.
0: الكتيري؟
2: اي
0: كتيري. منين تكلم فينا يا نهى؟
2: مسخيره.
0: مسخيره، نتشرفوا يا نهى. كلمونا الجمعه الفايته زاده مسخيره. قداش عمرك يا نهى؟
2: 14 سنه.
0: باهي يعطيك الصحه يا نهى. تقرا معناها؟
2: اي
0: شنو تقرا؟
2: متعدل التاسع.
0: عربي نشحك ان شاء الله.
2: هاي
0: اي نهى، نعطيك سؤال. انت تتبع في المونديال ولا
2: هاي
0: ماني عندك فكره عليها؟
2: هاي
0: به، وقتاش مش الدور مباراه النهائي؟ عندك شي فكره؟
2: غدو.
0: ها
2: نهار الاحد.
0: به نهار الاحد، شو الوقت؟ شكون بحذيك؟ شكون يعاون فيك؟
2: بابا.
0: ربي فضله لك. به وقت ايش؟ شو الوقت؟ هاي
2: لحد ما
0: نعرف. ها هاي نهى، به نهار لحد انتو كتقولي صباح ولا العشية؟ على فكرة جاني نوم انا سيرة معناها سي مع تقبيلة ميل مير وتوا نهى، فهمت يا نهى؟ فيقلي شوية يا نهى، قيتوا الإجابة ولا
2: لحد؟
0: به يعطيك صحة نهى، احنا انتو سجلنا المحاولة متاعك وانت قلت نهار لحد نجمو نعتبروها صحيحة. ناخذ اتصال من بعد. ألو عسلامة. الو الو
3: الو،
0: مرحبا لله.
3: عايشك نحويلك؟
0: الحمد لله انسنا برشا. مرحبا بك.
3: عايشك الله ينسك. عايشك مسي.
0: عايشك.

0: مهرجان قرطاج الدولي، شكون الفني؟
1: صابر الربيعي، هو وأحمد الربيعي والخوه زيدا في بالي هكا معه، وش اسمه هيك يا شيرني،
0: أيوة
1: شيرني بنية البنوتة،
0: ملكة ملكة شيرني،
1: ملكة شيرني يعطيك صحة، ملكة
0: ملكة شيرني. شيرني سبق وأنا نورتنا، هي وأحمد ربيعي زادة في سهرة من سهرة مرجان صفاقس الدولي الحقيقة، ومتعونا في عرض مشترك بين مجموعة من الفنانين منهم سليم دمق زادة وبرشا فنانين أخرين. إجابتك صحيحة يا لميس، يعطيك الصحة. You are in يا لميس،
1: عايشك.
0: قل لي على شكون تحب تسلم؟ عاد
1: والله نحب نسلم على العائلة لفامي. عندي بالمناسبة نحب نقدم ديديكاس، عندي زوز اخواتي ان شاء الله عام الجاي مثل لاني سكولير جديدة، بات
0: ان شاء الله ربي ينجحهم يا ربي، ان شاء الله ينجحهم.
1: وجدتي زيدا، جدتي شريفة الشتيوي زيدا، نسلم عليها برشا،
0: ربي فضل هيك ان شاء الله
1: عايشك. وجدي زيدا، جدي منصف بن حمودة زيدا، نسلم عليه برشا،
0: ربي فضلهم لك،
1: عايشك بارك الله فيك،
0: يعطيك صحة يا لميس، شكرا ليك، وأنسنا برشا فيها القيلولة. تواصل تسمعنا، تسمع الموسيقى، تسمع الجو، عندك اقتراح موسيقي قل لنا شو تحب تسمع.
1: تحب نسمع نوردو
0: ايه اسمه نوردو، نوردو مزيكي كان بحضينا في مهرجان سقيت الدير. وإن شاء الله بشكو زيدا في مهرجان صفاقس الدولي. تحياتي ليك يا لميس، شكرا ليك. ناخذ الاتصال الأخير في دفعة هذه. ألو ألو
2: ألو، عسلامة
0: عسلامة، مرحبا.
2: فوزية غرياني رباعي،
0: فوزية
2: صفاقس،
0: فوزية غرياني
2: رباعي من صفاقس،
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك يا فوزية، إن شاء الله تكون بخير يا فوزية. شو تعرف في الدنيا؟
2: ربت بيت،
0: ربت بيت، ربي فضلك لعائلتك إن شاء الله،
2: يعيشك.
0: هاي لله. كورة ولا مهرجانات؟
2: إن شاء الله مهرجانات، في بالي الكورة ضايعة شوية هنا فيها.
0: ولا وبالزهر معناها أربع أصوات نسائية أنثوية جميلة دخلت معنا في الدفعة الأولانية. دونك وفما وقتها جاوبتون، ديجا جاوبونا إجابة صحيحة. فوزية نحكيو مش مهرجانات مثالش، قلنا شكون، اسألنا شكون الفنان اللي افتتح مهرجان قرطاج الدولي، جاوبتني لميس، سمعت الإجابة متاحة ولا؟
2: هاي مهرجان
0: قرطاج البارح، صحيت. إيه انا باش نسالك، انت ما تعقبش على كلامي، ما تعقبش علي، وقتاش تم افتتاح مهرجان قرطاج الدولي؟ وقتاش بدا؟
2: امتى بدا؟ في 16 جويليا.
0: واضح، ديجا انت قلت البارح، انت جاوبت قبل ما انا نسالك، هيكش حبيت نقول لك يا فوزيه معناها راي جبتك ساحه ديجا، برافو.
2: نصف ماني نصف، ما ربيعي عاد نبيعي.
0: مالا هيك علشان تتعاود وتأكد من قبيلة وتقول لي فوزي يا غرياني الربيعي، فوزي يا غرياني الربيعي، ربي فضلك مسيو الربيعي، مولد عم راجلك، نتشرفوا نتشرفوا يا فوزية، يعيشك وأنسنا برشا. عشكو تحب تسلم فوزية؟
2: سلم على العائلة الكل، هاي الغرياني، هاي الربيعي، أصحابي، ونهني بنتي جمعة جاية عيد ميلادها، بنتي إيمان، إيمان رباعي بالرحيم،
0: إن شاء الله طول عمرها،
2: إن شاء الله إن شاء الله طول عمرها، وربي يونس غربتها، وإن شاء الله إن شاء الله يعطيها ما تتمنى.
0: آمين آمين.
2: يعني والجيراننا البارح تم زفافه، حلمي الشريف على هنا المجدوب،
0: ربي هنيهم إن شاء الله، ربي هنيهم وربي يسعدهم ويعطيك صحة. هاكا هاكا زغاريد، هاكا زغاريد. يعطيكم الصحة، شكرا لك. كيف
2: قلت لك خليكتها جيب ربي، ما جانيش على الكرة، مانيش،
0: لا لا، انت مسلكت قبل ما مسألنيك، ديجا قبل ما مسألنيك. يعطيك صحة يا فوزية، أنسنا برشا وكمل استماع لقيلولتنا في برد القائلة. تحياتي ليك، 3:29 نمشيو للموزيكا، للجو، الفنان اللي حكينا لكم عليه قبيلة، خلنا المطلوب لجوكوند. حسيت وتنطبق عليه معناها المقارنة هذية، نسمو الفنان عمرو دياب.

هذه راهي من باب المراوغه او الدعابه كيما تحبوا تعتبروها. راهو بيني انا وبين فيصل، كي قال لي قبيله باش نعديلك كنت غنيه، بعد قلت له وحده ألفت تغش عليه. قلت له فيصل، قال لي خاطر باش نعديلك كنت، قلت له قل لي شنو هي الغنيه عليه نتغشش، قل لي شنو هي. قال لي يا شمس لا تغيبي. وليت انا غني فيها من هولي وغني فيها من غادي. قلت تعرف كيفاش؟ هيت نعديو منها باساج صغرون. هي الشمس مهمة ومفيدة لنا، والفيتامين دل سيرتو اللي تعطيهونا. عنده غنية أخرى زيدا يضر لي في نفس السياق، ترى نشوفه ترى نسمه.

طلة الشتوي اي بيه تو بجو هذي عرفتوا هذي اغنية بالحق معناها ولا رجعت الشتوية عادك بيها كي تغني هنا فيروز وكيف في الخريف وتبدأ كلمة طيرة محليها والجو متاع صغيرات رجعوا للقراية ديجا دونك جو يكون مزيان رجعت الشتوية ما يبدو المرة هذي يقول وأنه الخريف مش يسبق برشا برشا برشا ويجينا على بكري سناب السخانة الحرارة لدرجة الحرارة المرتفعة هذي أنه راهو الأمطار باش تجينا على بكري إن شاء الله ربي يعطينا على قدر ما نتيق ونديما نقول من نواحي الكل إن شاء الله حتى من جانب البنية التحتية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. احنا جونا معاكم يتواصل حتى للأربع ونصف متاع العشية. خنمشوا لشوية أخبار ومن بعد نرجعوا ونواصلوا المشوار معاكم مع التليفونات. نحكيوا شوية على البكالوريا على بعد شوية نحكيوا على البكالوريا وعلى ليزوريونتاسيون ما توا نحكيوا على فتح باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية. دونك وزارة التربية فتحت باب التسجيل المطالب هذه من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان سنة دراسية 2026-2027 بداية من نهار الاثنين 20 جويلية إلى غاية الخميس إذن 20 أوت يعني شهر كامل حسب ما جاء في هذا البلاغ. وبش يتم تسجيل المطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn parents.education.tn هذا هو اللي تلقاو فيه ونجموا تحطوا مطالب النقل ويشار إلى أنه 5317 تلميذ تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية بعد اجتيازهم ونظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 كما تم توجيه 6063 ناجح إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026. دونك هذا هو طاقة الاستيعاب مرتبطة أكيد وغيره. فالمطالب اللي نقل تنطلق إن شاء الله نهار الاثنين الجاي 20 جويلية ونعاود نذكركم السيت الوحيد والمكان الوحيد تجمو تدخلوا عليه باش تقوموا بالتسجيل وبالمطلب النقلة هو parents.education.tn هذا هو السيت. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله كل تلميذ يقرأ هو مرتاح في المكان اللي يحب عليه زده مهم برشا هذية. نحكي شوية على المرصد الوطني للسلامة المرورية للحقيقة كان اليوم الجمعة تقدم بدعوة إلى كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم في ظل ارتفاع الكبير اللي تشهده درجات الحرارة. المرصد كان أوضح في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر يعني تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. دونك الدورة على الكهرباء مهمة برشا سورتو الفترة هذية من نواحي الكل. حذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز المواد القابلة للاشتعال الولاعات عواد النقاب الثقاب بليتو وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. دونك والله يلفو فيغ اتونسيون الحقيقة ما انت عادي جدا نجمو نحطو دابوس برفان في الكهرباء ولا في الكوفر تاع الكهرباء لير فريش غيره ما انت فما حاجات اللي الحقيقة يظهر لي نتفاديهم الفترة هذية باهي برشا كيف في الحقيقة يفيقونا. زيادة عدم ضرورة عدم ترك الأدوية التي تتأثر بالحرارة نعملوها زيادة الغلطة هذه يقول لك ربي عندك باراسيتامول باش لازم نسمي اسم الدواء أي موجودة وعندي في الكهرباء دونك زيادة ينجم يتأثر. الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف في الجوالة الحواسيب أيضا شنو آخر اللي معناتها الحواسيب المحمولة بنوك الطاقة معناها لي باور بانك هذوما لتجنب حتى تلفها أو ارتفاع درجات الحرارة فيها.

البطارية بتاعي ظهر لي اللي طاحت توا شوي. الصوت هرب هرب هرب هرب. لا بس هاو نعاود نسترجعوا بشوية بشوية. دونك زيدا حاجة أخرى قالوا عليها هي ضرورة تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترة طويلة تحت أشعة الشمس. هي يكفي ديجا كيف تجينا ولا نقتنيوها ديجا الله أعلم الباركور اللي تعديت بيه في الثنية في التخزين الأولاني في التخزين الثاني تتعدى في الثنية من الولاية الولاية باش تجي لهنا تعاود تلقى روحها في أنديبو آخر ومن بعد تعاود تجي لهوني في توزيع معناها حصيلو مع تأييز هذاك ما نحطوش احنا زيدا دابوست الماء نحاولوا ناخذوا ساك إيزوتيرميك موجودين اللي حقيقة في الغراند سيرفاس نجمو نلقاهم ولا حتى في الفريب نجمو نلقاهم اللي ساك إيزوتيرميك تخلي فيه دابوس الماء تحميها الحقيقة. في هذا الكل دعاء المرصد الوطني لسلامة المرور زاد إلى يعني ركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة. نردوا بينها على كل عطاء برشا معناها الحقيقة نصائح اللي ممكن احنا ما جيش البينا في العادي متاعنا لكن بيسيش كي نعمل عليها احنا كالتركيز الفوكس هذاك في سياق نصائح الموجهة للسواق خاصة السواق اللي ياخذوا في ثنية طويلة. دونك لتعزيز التركيز أثناء القيادة شدد في البلاغ على أهمية شرب الماء بانتظام بمعادل كوب كل ساعة ولا يعطي الصحة على الأقل لتفادي الجفاف ارتداء نظارات شمسية لتقليل التوتر البصري وبربي يردوا بكم النظرة الشمسية اللي ناخذوها راهي المقلدة اللي راهي ما تحميش عينينا نجم تغزر بها الأشعة الشمس لكن ما تحمي لكش عينيك ردوا بالنا منها. سينا تفيدي شنو آخر دونك منع مع تجنب القيادة في أوقات الذروة الحرارية وتفضيل الفترات الصباحية أو بعد غروب الشمس يعني إلا عند ضرورة بطبيعة. أتي صح الحقيقة أنه مشيوا الحاجات الكل زادة كيف كيف يعني ذكروا مرة أخرى بعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة وغيره. فإن شاء الله مزيد من الحذر هذا اللي نتمنيه. بعد نحب نحكي على بلاغ يخص مجمع الطاقات المجمع المهني للطاقات المتجددة اللي جاب نداء ملي كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لضرورة تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية. جوستومون راهو الناس اللي تحب تعمل توا الفوتوفولتايك تسأل تقول هل أنا كيف ندخل فوتوفولتايك باش تكلف عليا أنا بتيل مونطون من 8 و 7 تبدا تحكي واكثر توصل 11 و 15 مليون سورتو بالفاسيليتي. دونك هل انا وقت اللي عامل فوتوفولتايك يقص عليا الكورونا ما يقصش؟ يبقى يقص عليك سيدي الكريم. علاش يقص عليا؟ ماني انا نولد في الطاقه معناها في فوق داري مو عندي انا نصنع في طاقه علاش يقص عليا؟ لا يقص عليك. ولذا هذه في بلدان اخرى عاملين اعتماد نظام التخزين واستغلاله واللي إن شاء الله عن طريق دعوة كمان هذه أنه يصير إن شاء الله يصير تجميع أو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل اللي نجم يكون معناتها إن شاء الله إذا كان يدخل حيز التنفيذ في أقرب الأجل اللي نجم ينقص الضغط هذي اللي قاعدين عايشينه وصايرين فيه معناتها توينس الكل. به هيت قيت روحي لقيتو قريتو الخبر تلمو مهم الحقيقة وتلمو إن شاء الله يربي يصير يتم اعتماده في أقرب الأجل خاصة للناس اللي ديجا عندها فوتوفولتايك ولا اللي ناوية باش دخل فوتوفولتايك. هذا هو موزيكا صغيرة وبعد ناخذ دفعة ثانية من مكالماتكم الهاتفية حتى للأربعة.

شفتوا الايقاع ليبي هذايا؟ انا باش نربط عليه هو ريانكو باش نرجع ونعطيكم سؤال المسابقه، وزيدا باش نقول لكم اللي في الاجواء الجو الايقاع ليبي هذايا والمطلوب برشا زيدا انه في راس شوات يعلن رسميا انتقاله الى اتحاد بنغازي الليبي بطبيعه في كره القدم. هاك ربطنا شفتوا، مي انتوما اللي في الفيسبوك ما نسيتكمش خاطر الاجابه تجي بعد حتى للاربع وربع نتاع العشيه، نقول لكم شنية يعني احدث اجازه وطنيه قام موجوده في جامعه صفاقس واللي هي تحديدا بكليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بصفاقس. احداث اجازه وطنيه صارت في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف دونك مؤخرا، شنية الاجازه هذه؟ داكور، هذا اش نستناو منكم الاجابه هذه على فيسبوك، والجائزه قيمتها 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس. سينو بعد شويه نرجع للتليفونات. جو حر جو جميل.

0: برد القايلة
1: برد القايلة
2: نبرد القايلة مع بعضنا ميلة سورتو مع جو مزيان منوع هكا سمعنا ونوعني القبيد اللي بين الراب بين وغالية اللي غنينا حبيبي في موسيقتنا برشا موسيقى وإيقاعات متنوعة. لو سهلا ومرحبا بالجميع. التليفون باش ناخذوا دفعة ثانية من الاتصالات اللي تفيه باش ناخذوا زوج مكالمات توا نحكيو معاهم وناخذوا وقتنا معاهم. ألو ألو
3: عسلامة
2: مرحبا بيك
3: وبيك عايشك يا ألفت نحوالك
2: والله الحمد لله بخير
3: يعيشك
2: شكرا معنا
3: سعاد القليل معك
2: مرحبا بيك سعاد القليل أنسنا برشا للا شو تعرف الدنيا مدام سعاد
3: في الدار يا زيزة
2: في الدار معناها تقوم بعمل كبير جدا
3: والله خدمة شاقة بالحق
2: خدمة شاقة جدا زيزة
3: الحمد لله
2: ربي يشهدك بالصحة إن شاء الله
3: يا ولد هتقانا هذه ومش نموتوا
2: والله ربي معنا ربي معنا بالحق
3: ربي معنا ربي
2: حابو نعطيكم كلمة وجهة الإيجابية ولو أنه ما نجموش نخفي والواقع معناها الحقيقة دونك شنو هي الكورة يمشي عندك معناها
3: والله يمشي ويجي تو كان يمشي تو سيء
2: يمشي ويجي ظل هذه هي
3: الغناء والله يمشي ويجي
2: ظل هذه هي تنطبق يا فيصل
3: على
2: على الكورولي عنا أي أختي سعادة يا كورة ولا مهرجان
3: والله يزوز من نحبس والله
2: بربي
3: والله
2: وانا كيفاش باش نعملوا معناتها وانا حابه نسالك هكا سؤال كيفاش باش نعملوا توا
3: سيرش كان نجاوبنا صحيح ولا نعملوا تحيه
2: وكا يعطيك الصحه انت كبرت قلبك قولي نسالك نقول لك عدد الدوره لمهرجان قرطاج الدولي قداش عندك شي فكره
3: 46
2: باهي مش بدلك السؤال
3: باهي
2: عدد الدوره لمهرجان صفاقس الدولي قديش
3: ما نعرفش عندي حتى فكرة ما قلتك المهرجانات يا دمون والرياضة كلها من اختصاصي
2: انت شوف انت سعاد عطيتني رقم وين عطيتك على الاول السؤال انا عطيتك سؤال عطيتني رقم رقمك حسيته انت بقى على فنش على سؤال اخر دونك انا بدأت لك السؤال
3: اي 46 السؤال الثاني هكاك الله ينورك
2: مهرجان صفاقس الدولي سنة دورة قدي
3: 46
2: ست اي جبتك صحيحة
3: يعيشك بارك الله فيك الله يخليك
2: يعطيك صحة يعطيك صحة يا سعاد اوكي اسمع قبل ما نعلقش عليك اقعد معايا اسمع شوية ولا يمشي ويجي اشكونه يا سعاد
3: لا كان نكر اسمه بو مريم
2: سمحني
3: بو مريم اسمه لا
2: بو مريم نوردي الكحلاوي اي اما لا انا قلت يعطيك الصحه انت على الميموار نتاعك كما انا قسمت يمشي ويجي نحكيوا على الكره باهي يا سعاد اشكون تحب تسلم انت
3: نحب الجلوه نتاع العروسه الشخصيه
2: جوا اي هي
3: عندها بنيه يتيمة مش تعرف جارتنا
2: اي باهي برشا على القليل اهدي لها معناتها شنو شو اسمها هي البنوته
3: هي شو اسمها خلود الطرابلسي على سي محمد بودوبيلا سي محمد علي
2: ربي يهنيهم وربي يسعدهم ان شاء الله بعد ونسمعوا شويه من هذا كوردو شكرا لك يا سعاد ناخذ تليفون الثاني الو عسلامة مرحبا بك انا في الاثناء قبل ما نعرفك انت شكون حب نذكر جوست جماعه الفيسبوك تلقاهم تغشوا عليا اليوم خاطر السؤال عطيتو لهم مخر نذكر نقول لكم اللي نسالوا شنية اسم الاجازه اللي تم احداثها مؤخرا بكليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بصفاقس وهي اجازه تخص الاعمال راهي سهله برشا وديجا فيها كلمه اعمال دونك ناقصه كلمه بركه سهله برشا يسفي دو سورفي شويه راكم تلقاو الاجابه الصحيحه عسلامة شكون معايا لله
4: عسلامة أميرة اللوز
2: اليوم كلكم بنات اليوم
4: اليوم كل بنات
2: كلكم بنات اليوم يا بنات اليوم
4: يا بنات
2: أميرة لاباس عليك
4: الحمد لله
2: شو تعرف
4: لله.
2: الدنيا
4: انا نخيط في الدار وبحذي الراديو نسمع
2: يا ربي احسن تلي. مؤنس ليلك هكا ولا
4: اي والله مع القط في فيك نسمع منه
2: نعرف خياطة اخرى زيد نفس الحكايه هذه ديما يقول لك راديو كور على اخبار على رياض على برامج كل كل كل كل فترة راديو هذيك اللي ونسني وين نجم نخدم وين مرتاح دونك ربي يشدك بالصحه لا
4: وين نسمع في ننسى الدنيا واللي فيها
2: ربي يشدك بالصحه وربي يعينك اي اميره قل لي
4: نعم
2: إسبانيا
4: أي
2: باش تلعب
4: هي والأرجنتين
2: هي والأرجنتين في الفينا
4: غدوة الليل الثمانية
2: وقت إيش؟
4: نهار السبت الثمانية متى الليل
2: نهار السبت ولا نهار الأحد
4: نهار السبت في بالي هكا
2: بايش علينا احنا في نهار السبت خليوه نقعدوا مع ثمانية متاع الليل أما قل لي إسبانيا على حسب شكون ترشحت شكون اللي خسرت وخرجت من المونديال
4: إسبانيا لعبت
2: لا مع شكون بيسا الأخبار
4: إسبانيا لعبت مع الأرجنتين
2: لا مش تلعب مع الأرجنتين أما كونتر شكون معناتها هي باش وصلت مش تلعب مع الأرجنتين شكون اللي لعبت ضده وخسرت شين البلاد
4: إسبانيا لعبت مع فرنسا خسرت ربحت 2-0
2: خمسة وخميس عليك يا أميرة راك مستمعة وفية بامتياز ومتابعة برافو
4: نموت على الكره
2: تموت على الكره يعطيك الصحه صحه لبدي مي الارجنتين كونتر شكون الارجنتين
4: كونتر مش تلعب مع اسبانيا
2: اي مش لعب امل لا كونتر شكون ربحت لعبت
4: مع بريطانيا ربحت
2: والله برافو فيغ دو توا يعطيك الصحه
4: ميسي برافو علي ميسي
2: برافو ليلك انت انا ميسي دي برافو ليلك انت على الاجابات الحلوه هذه الكل وهو فكينا نصف دقيقه لزميلتنا مقسم الاخبار راجعين شكون معانا فاطمه امنا الجيبسي وراجعين مواصله المشوار في برد القايله
1: الرابعه مساء إذاعة صفاقس الأخبار
0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. في تحين جديد أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ منذ قليل بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من 5 مساء إلى 9 ليلا وعلى فترات متقطعة في صفاقس تحديدا معتمدية الغريبة ومعتمدية الصخيرة ومعتمدية منزل شاكرة وصفاقس المدينة وطريق تنيورة وطريق السلطنية ومعتمدية الطينة. وفي ظل تواصل أزمة انقطاع الماء والكهرباء على مختلف جهات الجمهورية دعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بلاغ اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الحساسة وحماية الفئات الأكثر هشاشة منبها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانقطاع الكهرباء من توقف عدد من المصانع والمؤسسات الإنتاجية. ومع تعدد الانقطاعات في التيار الكهربائي أعلن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس تسجيل تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي من حيث ظروف الانتاج أو من حيث الإضرار بالتجهيزات والمواد الأولية. ودعا ستاج إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تجهزت بلوحات الطاقة الشمسية من بطاريات تخزين الطاقة الزائدة لاستغلالها في حالات الطوارئ حفاظا على سير العجلة الاقتصادية والإنتاجية في ظروف أفضل. اختتمت اليوم بمقر الخلية الترابية للرشاد الفلاحي بالصخيرة فعالية الدورة التكوينية حول المستثمر الفلاحي في إطار دعم قدرات المستثمرين الفلاحيين وتعزيز معارفهم في مجال الاستثمار الفلاحي حيث تضمن البرنامج محاضرات وتأطيرا فنيا لفائدة المشاركين. في العالم أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة سقوط 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا في إغارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم انصيرات وسط قطاع غزة. وفي حصيلة منذ فجر اليوم بلغ عدد الشهداء 14 شهيدا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة. أكد مصدر عسكري لبناني تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق لم يحدد وأوضح أن السبب هو انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. نهاية الموعد الأخباري إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فوراً. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: برد القايلة،
10: برد القايلة،
11: برد القايلة،
12: برد

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

برضو القايله مع بعضنا ينعم بشويه بشويه. بون هي حد 6-6 ونص شو تبرد شو لا، الحقيقه ما ميسالش نقصوا شويه كمان، مش كيما نصف النهار كيما الساعتين كيما الماتيس كيما الاربعه نتاع العشيه ولا الاربعه وربع شرط التوقيت. تقبل الله صلاه الجميع، كون رفعنا اذان صلاه العصر، عوده من جديد البرد القايله مع ألفة مع فيصل مع يسرى مع سفيان ليكيب الكل يسلموا عليكم. واحنا الحقيقه الحقيقه برشا كلموا فينا على انقطاعات مجددا، فما برشا اللي بعثونا حتى على الصفحه الرسميه الخاصه بذات صفاقس ويقولون راهو توا فما شكون مثلا يقول لي تو كي نسمعوا توا كيف رجعنا الضو والله قايله حارمين من الاستماع. الله غالب محرومين من الاستماع، فما برشا اللي تكلموا فما زاد الاجابات الصحيحه بخصوص الموسيقى الخاصه بالفيسبوك واللي هي نعطي الاجابه الصحيحه هي الماستر، هي اسمها الاجازه الوطنيه في تحليلات الاعمال. جوستومون هذيك هي تحليلات الاعمال، توزي نفسكم شويه بعد شويه تحليلات الاعمال شنو هي بالضبط، لكن جست حبيت نقول جماعه الفيسبوك اوكي ورانا معاكم ورانا بحذاكم، حابين نجربوا تيغاج وسوغ محلي في عجله هكا محليها بالاي اي طلع فيصل مرزوقي هو اللي ربح. اون توكا ما تقولوا لي تحبوا نمشيوا بالتمشي هذايا ولا نعمل القرعه نتاعنا العاديه، سينو فيصل هو اللي ربح 150 دينار من هديه تاع صفاقس. ها عندك يا فيصل، مبروك عليك يا فيصل مبروك باهي. باهي باهي باهي باهي بالموسيقى. ترى الايقاع هذايا فما شكون تسمع فينا توا؟ ترى حط لنا شويه موسيقى. هاتنا

هي سبيسيال ما ليها، سبيسيال ما لصديقتنا ومستمعتنا الوفية والمحبة والصاحبة الطاقة الإيجابية العالية العزيزة حياة الفقيل كلوكيل. الغنية هذه من عند ولدك خالد، ولدك محمود، وبنتك قميرة. يهديو لك الغنية المزينة هذه، الأغلى مما في الدنيا. ربي يفضلك ليهم يا حياة، وربي يفضل لك فيس اللي يحبك برشا برشا، وربي يساعدكم. ونقول لك كل عام وانتي حية في ألف ألف خير، وهذه بوسة مزينة من عندي أنا ليك أنتي.

الله وصلت وصل المساج المزيان هذايا اترافير إذاعة صفاقس. سعيد عيد ميلاد سعيد مرة أخرى, وتحية لكل من يحتفل بعيد ميلاده نهار اليوم. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. بالنسبة للإجابة اللي قلنا عليها, أنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس تعلن أو أعلنت عن انطلاق التكوين في الإجازة الوطنية في تحليلات الأعمال بزنس أناليتكس. هذا هو الاختصاص الجديد اللي يجمع بين علوم التصرف وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية لتكوين كفاءات قادرة على اتخاذ القرارات الذكية في عالم الأعمال. هذا هو, فما تفاصيل أخرى باش لازم نكثر عليكم ليسونسييل فهمنا دوكوا إل ساجي. دونك تحية للي يشاركوا معنا عن طريق الفيسبوك اليوم, خاصة إيمان طقطق الإجابة صحيحة. يعطيك الصحة يا إيمان, إجابتك صحيحة, شكرا ليك. دونك يظهر لي كان إيمان اللي جاوبت, يظهر لي هكا أنا شفتهم كلهم إيمانات كل سلوى بريد عزيزة جاوبت إجابة صحيحة. شكرا شكرا لكم, يعطيكم ألف صحة. بعد شوية تيراج وصور ونقول لكم شكون ربح من بيناتكم الكل. بالطبيعة احنا بالنسبة لنا لكلكم إجاباتكم الصحيحة اللي بالتليفون, أميرة سعاد أماني نهاء لميس وفوزية, ونزيدوا معهم إيمان طقطق, وتوى اللي باش نزيدوها هي ضاعت عليه الحقيقة الاسم, باش تدخلوا في الليستة لكلكم في القرعة. توا تو سويت نلقاوها. ها وزيدة فاطمة شطورو, فاطمة شطورو قالت في تحليلات الأعمال. دونك خليونا شوية وقت نمشوا للموسيقى ونعملكم تيراج وصور ونقولكم شكون الفائز معنا اليوم. يبدو فائزة, يبدو أن فائزة 100% كولا خاطر أصوات كل النسائية اليوم واللي دخلوا معنا حتى في الفيسبوك كيف كيف. دونك إن شاء الله حاسة سعيد تكون تفوز معنا بال150 دينار من هدايا إذاعة صفاقس.

يظهر لي ما خليناهش بيكم عاد، يظهر لي ما قصرناش اليوم في برد القايله، لا ألفة لا فيصل لا توت ليكيب في الموسيقى اللي بدينا بها من الاول بحليمه مع امال ماهر، وبعد مشينا للجو التونسي والفزاني، وبشينا بشويه بشويه ونوعنا لكم في الموسيقى اللي بالتونسي الراي، لين خلطنا للطلياني والإيروس رامازوتي تقريبا نهاية الحصة. شكرا لكم في الاستماع الكل، برشا منكم نعرفوا اللي انتم ما سمعتوناش الحقيقة للأسف الشديد، لكن للي سمعونا واللي شاركوا معنا سيختون واجهكم تحية كبيرة سواء عن طريق الفيسبوك وإلا بالتليفون، واللي ربحت معنا هي اللي المشاركة الأخيرة بالتليفون اللي هي أميرة اللوز، مبروك عليك يا أميرة، 150 دينار هدية مالية نقدية من إهداء إذاعة صفاقس. نتلاقى بكم إن شاء الله جمعة جاية في برد القايلة وفي حصة جديدة سينون نهار 3 في تونس 70.

0: هنا. قل لكم باي باي.
1: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القائلة،
1: برد القائلة.
3: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات، جوائز ومفاجآت.

عابر شقرون. يوم بيوم.

0: بيون.
1: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز في القطع الدوري للكهرباء بداية من الآن وإلى 9 ليلا وعلى فترات متقطعة بمعتمدية الغريبة وسخيرة ومنزل شاكرة وطينة وصفاقس المدينة وطريق تنيور وطريق السلطنية، وللإشارة القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وخلافا لبلاغات الشركة بالقطع الدوري للكهرباء بين الجهات، اشتكى أحد متساكني حي السعادة بمنطقة حي البحري في اتصاله بالأخبار منذ قليل، اشتكى من تواصل انقطاع التيار الكهربائي بمنزله وأجواره منذ 10 من ليلة البارحة، داعيا المصالح المختصة إلى التدخل العاجل وحل الإشكال.
2: نسكن في حي البحر في حي السعادة ناحية جنوب أفريقيا، من 10 متاع الليل البارح أثر علينا الضوء، وإحنا متوقعين يقص الضوء قالوا بساعتين ثلاثة أربعة حتى خمسة سوايع. المفروض أون برانسيبي يقص خمسة سوايع يرجع أربعة سوايع عادي معقول، تعاونوا الناس يكونوا مع بعض. من البارح 10 متاع الليل حتى هكش اليوم الأربعة الضوء ما رجعش، رجع من الأربعة الأربعة وأربعة وعاود قص. أسكو واحد وعنده الوالد والوالدة فهمتني، ولا عنده مزماتيك ومرضى وعنده تجلطات في القلب، يعمل الواحد بالليل أنت فريمون وأنت مأساة وقاعدين عنه فيها. لكن أنت تحب تقص قص كما قلت أنت بالانصاف، أربع سوايا ثلاثة سوايا، مش تقص كوبية فهمتني في العشرة وحداش دوزار فهمتني ولا دمتا، يشوفون الوضع يمتع القصان. على الأقل كي تحب تقص قص أربع سوايا في منطقة خدم أربع سوايا في منطقة، مش تقصنا من العشرة الأربعة متاع العشية. الواحد تعلم بيه عنده ودي فهمتني مرضى، أنا حياة تون نهزم لتونس نهزم بلاصة أخرى، على الأقل فما الكتريسيتي باش يتنفسوا، لأن يعني أنا إنسان عمره 80 و85 و90 سنة وعنده أزماتيك وعنده تجلطات فهمتني في قلبه وعنده رسور، ما عادش ينجم يستحمل السخانات.
1: في سياق متصل، دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في بلاغ اليوم إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية ومواعيد الانقطاع ومدته المتوقعة، واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفعالية بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب، ويمكنهم من اتخاذ هذه الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية النشاط. أفادت شركة الجهوية للنقل بصفاقس بإحداث خطوط جديدة للنقل تربط عمادات الغرابة وبير الملولي وبير بن عقاد بمركز الولاية، وستنطلق أول سفرة يوم الاثنين القادم. أما بخصوص توقيت السفرات مع العودة المدرسية فسيتم تعديله والتنسيق بشأنه مع وزارة النقل والشركة الجهوية للنقل بصفاقس. أعلنت وزارة التربية فتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من الاثنين القادم إلى الخميس 20 أوت القادم. قضائيا، أوضح مصدر قضائي الحكم الصادر يوم الأربعاء الماضي عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بالسجن عبد الناصر العويني مدة عام واحد هو من أجل محاولة دخول محل سكنة الغير دون إرادة صاحبه ليلا من قبل جمع مركب وكان أحدهم حاملا لسلاح. في العالم، أفادت مصادر إعلامية بوقوع استهداف جديد لمقر حزب إيراني معارض في سليمانية بإقليم كردستان العراق، وكان 8 أشخاص قد قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على الحزب في وقت سابق اليوم في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما واسعا ومفاجئا على قاعدة العديد في قطر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعنا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة. السيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: ستوديو صيف.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سيف مع بير احمد فيصل ويسرى. بتبيعها فريق ان شاء الله يرافقكم حتى 8:30 نتاع الليل. تحيه ليك احمد، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بك عبير، مرحبا بكل مستمعينا الاوفياء في اذاعه صفاقس. هذه موجه بحر نحاولوا نصافحوا بها مستمعينا الافاضل للي يسمعونا في الوقيت كيما هذايا، في طقس حراره شديده هنيه في صفاقس تقريبا 38 درجة مئوية، لما حالة باش تنقص تدريجيا مع الستة وبعد السبعة باش تولي 37 ثم 36 حتى اللي توصل في الليل مخر ل 28 درجة، وربي يلطف علينا. هذه الأجواء في المقابلة هو نحاولوا نجددوا معاكم النشاط والحيوية، نستقبلكم وما كنتم موجودين، وكل عادة الميكروفون المتجول اليوم باش يرافقكم لأنه باش يهزكم للنسمة البحرية بعد شوية.
0: النسمة البحرية باش نمشيو الكازينو، بتبيع فما مسابقات زيدا
1: أكيد، وهذه يمكن شراكة نفتحوها مع شركة الجهوية للنقل بصفاقس اللي برمجت اليوم سفرات إلى شاطئ الكازينو. إن شاء الله باش يرافقوهم
0: من وقتش
1: في أول سفرة لها السبعة متاع العشية بحول الليل.
0: آخر وقت عندك فكرة؟
1: تقريبا في حدود 9:30 التوقيت متاع آخر سفرة. وعلى كل حال
0: في العودة، سفرة العودة منتصف الليل،
1: لا 10:30 تقريبا، أما تو نعطيكم بالضبط الأوقات الرسمية لهذه السفرات في شط اللي باش تنطلق الى شط الكازينو وتعود في طبعا من الكازينو الى محطة باب الجبلي. على كل حال نعطيكم التوقيت 7 ثم 9 ثم 11:30. 11:30 هي سفرة تنطلق من محطة باب الجبلي في اتجاه الكازينو. وبالنسبة لرحلات العودة 7:30 9:30 ومنتصف الليل كامل ايام الاسبوع.
0: هي البرشة دونك فرصة للناس استغل لوها، مشيو بردو شوية في الكازينو، فما برشا أنشطة زادة قامت بها الجمعيات ومش تقوم بها خلال الصيف هذايا. صحيح الطقس سخون مش كيشي على تونس، على المنطقة الكل شمال أفريقيا وقت نشوفه، معناتها صحيح الوضع صعيب والذو معناتها يقص، فما برشا محلات مش قاعدة تخدم، فما برشا ناس معناتها الماكلة نتاعهم فزدت الخبز، هذايا كله صحيح وصعيب برشا. إن شاء الله معناتها نعيشوا الجمعة هذايا وبعد نرجعوا للنسق العادي، لكن مقارنة برشا دول صديقة وشقيقة اللي هي مصدرة للبترول وللغاز نلقى وضعها أصعب من وضع تونس. معناتها الحمد لله كل شيء إن شاء الله ربي يديم على تونس، يجيبونا خفيف إن شاء الله ربي يلطف بينا بالعالم الكل بالحيوانات، زادة بليهم من ننسيوش الحيوانات، العصافر الكليب القطات اللي ربي زاد حيوانات في الحوش متاعه وإلا في الغابات، ماذا بينا نحطو لهم الماء؟ العصافر نجمو نربطوا لهم الماء معناتها في لي بالكون والا حتى فوق شجر لخاطر يخافوا شويه. دونك لازمنا نخمو في الكائنات الحيه الكل، حيوانات ناس النباتات زاد ماذا بينا نسقيوهم وماذا بينا نحافظوا على الغابات نتاعنا. اي حركه مريبه مشيو بلغوا بيان سور السلطات الامنيه وربي يحمي تونس.
1: ومن ازمه القطع الدوري للكهرباء تخلقت تضامن ما بين التوانسه من خلال انه عديد قاعات الافراح فتحت أبوابها خصوصا للحالات الاستعجالية الطبية اللي يستقبلوهم واللي مزودين بجروب إلكتروجين، فرصة أنه بعض القاعات هي اللي تستقبل في الحالات اللي تتزود من ماكينات الأكسجين. يعني هنيا في صفاقس على
0: برافو، أنا شفت زادة حتى مجموعة من الحلقات اللي قاعدين يزينوا في عرايسهم وبالطبيعة يكملوا لهم فرحتهم على ذو شنو، على ذو البورتابلويت واللي بروجيكتور، معناتها يعطيكم الصحة الناس الكل. إيه رغم هذا، رغم الطقس سخون برشا، الناس راهم ما قسوش على الحميم، معناتها 45 درجة حرارة وتويس الكل فرحانين في طقوسنا بتبيع متاع حميم العروسة. إن شاء الله ربي زين على الناس الكل. 15 دقائق احنا عندنا برشا فقرات باش نمشيو، البرشا تظاهرات، البرشا مهرجانات، عندنا زادة ورقاتنا اللي مستنسين بيهم، برشا محطات زادة اليوم في الكازينو وتبح بيها متاع سي في أبارتيغ من السبعة متاع العشية. نسلم عليكم الناس الكل، فيصل على الكونسول كيف كيف، يسرى زيدا في الاخراج الرقمي المرئي، عبير شاقرون احمد الحشتاي بيسلموا عليكم، وهذه اول نغم
1: يعني عندنا قسم مشترك والوان الصيف تجمعت في اللون السماوي الازرق اللي باش نستقبلوا به
0: صدفه. كنا لابسين في استوديو راو باستيل، دونك ان شاء الله الصيف نعديوها مع بعضنا خفيف ديما انا قلت باستيل، اي لي كولور باستيل، لا سي لي كولور باستيل يتسميو. دونك تحية للناس الكل مواصلة معكم المشوار عشرة ديما. هذه الدوليشة موسيقية وراجعين.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه صفيق سيفي. مواصلين معكم المشوار في استوديو السيف حتى الوقتاش، حتى 8:30 متاع الليل. عدد كبير من المهرجانات بالطبيعه قاعد، فما مهرجانات انطلقت، فما مهرجانات تم افتتاحها البارح كيما مهرجان قرطاج الدولي والعديد من المهرجانات. باش تلحق خلينا نعطيكم الاجنده الثقافيه، بعض التظاهرات والحفلات في الاجنده الثقافيه لليوم 17 جويلية 2026. مهرجان الحمامات الدولي نور عرجون وسليم عرجون، مهرجان دوغا الدولي الفنان رؤوف ماهر، في مهرجان بنزرت الدولي الفنانة إيه دغنوج، ومهرجان تطاوين الصيفي الدولي بعرض شريط سينمائي لوديسي. إن شاء الله كان فما زد حفلات أخرى اليوم توا نحكي عليهم 5:23. باش نمشي بطبيعة في بابي ذي تصويرة من تصاور تونس المزيانة، والحقيقة فرحنا الناس الكل بعودة مهرجان تستور للميلوف والموسيقى التقليدية اللي أعلن يعني الأسبوع الماضي عن إلغاء الدورة، لكن الحمد لله رجعت الدورة لخاطر جماعة تستور الكل وتونس الكل تقلقوا على المهرجان هذايا اللي يحتفل بالستينية متاعه. وبطبيعة وقت نقولوا تونس نقولوا الميلوف، نقولوا نوع خاص من الموسيقى الأندلسية في تستور في زغوين في تونس في بنزرت في صفاقس. قبل راهو كانوا معتها في صفاقس هنا عندنا برشا احتفالات بالميلوف بتبيع إلى جانب الحضرة، معتها موسيقى تقليدية موجودة تقريبا في كل ربع الوطن، هيك علاش فرحنا برشا. هذه بتبيع ورقة من أعداد وتقديم ومنتج عبير شاقرون اللي هي تستور. خليكم مع التصويرة هذه وراجعين.
1: عشبي تستورة وذاك الجامع رسمت ساعته أعلى المنار، أبدعت فيها يد الصانع، سيرها يأتي يمينا لليسار، هي ساعة

المهندس الذي بناها أراد أن يعطيها طابعا عربيا إسلاميا، باعتبار أن الطواف حول الكعبة الشريفة يتم من اليمين إلى اليسار، كما أن الكتابة العربية تتم من اليمين إلى اليسار. فيما يروي آخرون أن الأندلسي محمد تغرينو اختار أن تتجه عقارب الساعة إلى الأندلس في نفس مسار دوران الدم في جسم الإنسان، تعبيرا منه على حبه وحنينه إلى بلده الأصلية الذي هجره قسرا. وظلت ساعة جامع تستور معطلة لثلاثة قرون، حيث اضطر الأهالي لجمع التبرعات وجلب آليات تشغيل الساعة وتجهيزاتها الداخلية من فرنسا، فيما قام المهندس التونسي عبد الحليم الكندي بإصلاحها. ويوجد في الجامع الكبير بتستور أيضا ما يعرف بالمزولة الشمسية، مقسمة حسب ضوء الشمس ومرسومة حسب خطوط الأرض طولا، لتحدد أوقات الصلاة باعتماد خيط رفيع بناها الأندلسيون في القرن 18. إذن هي ساعة تعيد رسم الزمن في مدينة تستور

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه تصفيق سفيم. مرحبا بالناس الكل على الفيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiocuisine.in/sfax. اليوم بطبيعه معنا احمد. قبل ما نمشي للكازينو باش نمشي لجمعية الصم، بطبيعه عندنا مداخله مباشره مع زميلنا احمد الحاج طيب. مساء الفل والياسمين احمد، مرحبا.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بك عبير وبكل مستمعين الاوفياء على اذاعه صفاقس. اكيد نحييكم بالمناسبه، واحنا نعرفوا انه مازلنا على وقع النجاحات البكالوريا، واخترت اليوم باش نكون موجود بالجمعيه التونسيه لمساعده الصم بصفاقس اللي موجوده بطريق تونس كيلومتر 2.5 نهج الزيتون. هي جمعيه عريقه وهي تساعد اطفالنا في رعايتهم وفي تحصيلهم العلمي، وهذاك علاش اليوم حابين نقولوا ألف مبروك لنور، هي أب جمعية وهي التي حصلت على شهادة، واليوم باش يكون تكريم لها خاص في طبعا في صلب الجمعية. فرصة أن نتعرفوا عن الجمعية، نتعرفوا كيف كيف على الأجواء اللي موجودة هنية مع السيد محمد بن فقيرة رئيس الجمعية التونسية لمساعدة الصم بصفاقس. سي محمد أهلا وسهلا ونورتنا في إذاعة صفاقس.
2: مرحبا بك سي أحمد، شكرا لكم على الزيارة وعلى مواكبة الحدث. نجاح نور الهدى عروس هو حدث متميز جدا بالنسبة لنا في الجمعية،
1: هو تقريبا لأول مرة أنه يكون يعني تلميذ يعني يكون يدرس بالجمعية ويتحصل على البكالوريا. يعني
2: هم ثم حاجتين، ثم بالنسبة لنور الهدى عروس هي تحمل إعاقة معناها صمم عميق، أول مرة واحد يحمل إعاقة صمم عميق وينجح في البكالوريا، وأول مرة معناها بالنسبة لنا تلميذ يدرس بالجمعية، ما درستش بالمدرسة الابتدائية.
1: أيوة.
2: الفترة الابتدائية معناها قضتها بالجمعية، ثم تم توجيهه الى عدديه البستان، ثم معهد الصفنيه، ثم معهد الخليج اللي اخذت منه البكالوريا.
1: البكالوريا يعني طريقه ربما التعلم والتحصيل العلمي تختلف حتى على الاطفال الاخرين، وخصوصا هي في يعني مدمج، يعني في قسم مدمج، يعني تقرا مع تلاميذ اخرين هكا.
2: هو كان رجع لك شويه للتاريخ سي احمد، راهو الجمعيه التونسيه لمساعده الصم هي اسمها مدرسه الامل لفاقدي السمع، تاسست في ديسمبر 1974، وكان في ذلك الزمن وزارة التربية هي التي تضع المعلمين داخل المدرسة، معناها كانت مدرسة تقري تشرف عليها وزارة التربية، صحيح ثم جمعية ولكن تعليم عمومي معناها موجود في المدرسة هذه. هذا انقطع سنة 1994 وقت اللي معناها ألغي الوضع على ذمة، أصبحت وزارة التربية ما عادش من ثم موجودين، معناها بالنسبة للتلامذة، معناها بالنسبة للمعلمين معناها من وزارة التربية، تبدلوا بأصحاب الشهادة المعطلة بالمربين المختصين، واصبح في ذلك الزمن يقال مركز تربية مختصة.
1: أيوة.
2: معناها تلغات المدرسة واصبح مركز تربية مختصة، لكن بالنسبة لنا احنا مادة المدرسة تخدم بالطريقة اللي كونا معناها نطبقه في برامج الرسمية بتاع وزارة التربية، مبسطة. معناها شو معناها مبسطة؟ معناها التلميذ يقرا السنة الدراسية في عام ونص.
1: أي.
2: التجربة كانت مع نور عروس، قرأت من السنة الأولى حتى السنة السادسة بالجمعية.
1: أي.
2: كما قلت لك الساعة شوية ثم
1: تقرأ لغة الإشارة، يعني
2: لا تقرأ برنامج وزارة التربية، ولكن مبسط. بعد هي كيف وصلت التعليم الأساسي ودخلت الليسي أصبحت هي ترجم معناها بالنسبة لي لها هي.
1: أي.
2: صحيح الجمعية قعدت ثم مرافق مدرسي اللي هو من الجمعية واكبها معناها طيلة السنة الدراسية متاحها سواء كان في الإعدادية أو في المعهد.
1: أي.
2: يحضر معها معناها في الامتحانات، يقرأ لها الأسئلة.
1: أي.
2: ويترجم لها بلغة الإشارة، يترجم لها السؤال. هذا الكل معناها اللي نحكي لك عليه صار، معناها هي تجربة فريدة من نوعها، تجربة متميزة جدا. معناها اليوم صار الوقت ظهر لي باش ننظروا إلى تعليم الصم في تونس،
1: أكيد
2: لازم نعطيهم حقهم.
1: أيوة.
2: معناها ثم حاجات لازمها تغير، والمركز التربية المختصة صحيح يحضر التلميذ ولكن مش ماهوش يقري، احنا نحب وزارة التربية هي اللي تقري التلميذ، هي اللي توصله، هي اللي ياخذ حظوظه، معناها ياخذ حظه باش ياخذ بكالوريا، باش يعدي امتحانات معناها وطنية، وباش يدمج معناها في الحياة الاجتماعية ادماج صحيح، وياخذ حقه في البلاد هذه، ويكون عنصر معناها يساهم معناها في الاقتصاد وفي اللي يعيش حياة كريمة معناها.
1: علما وانه مقر الجمعية هو مؤهل انه يستقبل يعني التعليم الدراسي يعني بالاساس.
2: هو كان نحكي لك شوية، معناها عندنا مركز ما قبل الدراسة اللي فيه حوالي 10 قاعات، هذوما معناها نسموها التربية المبكرة وما قبل الدراسة، معنا عمره 3 سنوات إلى عمر 6 سنوات. عندنا لهنا تقريبا 20 قاعة هذوما مخصصين للدراسة، وعندنا الورشات اللي تشوف فيهم حوالي ستة ورشات معناها ثم ورشة الحلاقة والمرتبات والنجارة والصياغة والورشات الفنون التشكيلية كيف كيف راهو عندنا كل عام شكون ياخذ شهاده كفاءه المهنيه تو من 2023 ثم اربع فتيات تحصلوا على شهاده كفاءه المهنيه في الحلويات ويشتغلوا
1: كيف كيف يعني باعثات مشاريع هذوما
2: بالطبيعه احنا بالنسبه لينا الطفل الاسم وقت يدخل الجمعيه راهو لازم يخرج بحاجه لازم يخرج بشهاده يخرج معناها بكفاءه سواء كان في التعليم ونجح نفرحوا له ما نجح ما مشاش في التعليم عندنا الحل الثاني المهني التكوين المهني ويلزم معناها ما يخرج من هنا كان بحول الله وتقعد متابعه حتى بعد ما يخرج ثم متابعه من طرف الجمعيه.
1: نعم اليوم عملتوا يوم أو أمسية تكريمية لنور الهدى عروس اللي موجودة هنا وأيضا لكل العائلة متاحة اللي كانوا سند ليها حتى المربين الأفاضل متاحة وحتى الجمعية في حد ذاتها. يعني
2: أكيد أكيد هو بالنسبة لنا بكالوريا في الجمعية التونسية لمساعدة الصم يلزمنا نكرموا بنتنا نور الهدى عروس هي بنت الجمعية كيف كيف نكرموا العائلة وراهو النجاح يبدأ من العائلة وبعد بعد الجمعية كيف كيف الأساتذة اللي قراوها المعهد اللي قراها الإعدادية اللي قراتها معناها نذكر مثلا سي محمد العرفي أو سي محمد بن نصر. سي محمد العرفي هو مدير سابقا بإعدادية البستان مش كرموه اليوم سي محمد بن نصر مدير معهد الخليج مش كرموه اليوم. هذا واجب علينا احنا كجمعية لازم نعترفوا بالجميل للناس اللي وقفوا مع البنية هذه هي بنتنا ووصلت ونجحت. نشوف انت معناها نعاود نرجع لك معناها التلميذ يحمل اعاقه صمم عميق يتكلم بالاشاره راهو لا عنده سمع ولا عنده نطق الحاجتين مش موجودين ومع ذلك قرا البرنامج وبسط البرنامج بلغه الاشاره وعدى بكالوريا وخذ بكالوريا. هذا معناها حدث
1: هيك عليه حدث مميز يعني مميز تقريبا لاول مره يعني في تاريخ الجمعيه. اكيد
2: احنا عندنا شكون نجح الحق في البكالوريا ولكن عنده بقيه سمعيه وقرا في المدرسه الابتدائيه معناها العموميه ولكن نور حالة خاصة كما قلت لك قرات في الجمعية وادمجت من الجمعية. نرجع لك شوية الادماج هنا بصراحة راهو ثم شوية ظلم علاش على خاطر تو احنا كي نجيو عم ناول مثلا السنة الدراسية اللي فاتت عندنا زوج بنيات حابين ندمجوهم كما نور قالوا لا انتم الجمعية ما عندكمش حق باش تدمجوا من السادسة للسابعة يلزمكم تمروا قانون الادماج هو من 6 ل 10 سنوات ويتعدى على اللجنة ويدمج في الابتدائي ما نجموش ندمجوا في الاساسي. ولكن قبل كنا معنا خاطر التلميذ كي نرجعوا شوية كان التلميذ يعدي مناظرة السنة السادسة في السبعينات في الثمانينات كان عنده الحق الطفل الاصم يعدي ماني قلت لك هي هذه مدرسه معناها كانوا المعلمين كلهم موجودين والتلميذ يمر بالمناظره نتاع السنه السادسه. ولكن وقت اللي تغير النظام المدرسي اصبح التلميذ من السنه السادسه يمشي للسنه السابعه. حبينا نواصلوا التجربه هذه معناها تواصلت مع نور ولكن للاسف توا مده سنه
1: ان شاء الله ترجع يعني كما الادماج اللي يصير بالنسبه للاطفال المكفوفين في وسط الاقسام الخاصه بالمدرسه العموميه ان شاء الله نقوها بالنسبه للطفل الاصم. يعني
2: هو اللي نطالبوا به سي احمد نداء لوزاره التربيه بالنسبه لنا احنا كما ترجمت معناها بالنسبه للطفل الكفيف بالبراي ترجمت البرامج المدرسيه وقراءه داخل المدرسه العموميه واموره معناها واضحه احنا اليوم نطالبوا الطفل الأصم يجب تتم ترجمة معناها البرامج بلغة الإشارة ويكون ياخذ حظه حتى هو في المدرسة العمومية وياخذ معناها إن شاء الله فرصة هذه باش نقولوا راهو التعليم الصم لازم من مراجعته في تونس اليوم ولازم بالنسبة للأطفال الصم ياخذوا حقه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله احمد زيد احمد
1: يعني شفت الوالد
0: ايوه اسال بالله سيد مدير الجمعيه يعني عن امكانيه ادراج ربما والا اسناد المدرسه العموميه والمعاهد بمترجمين في لغه الاشاره
1: هو يعني انه ندمج البرامج الخاصه بلغه الاشاره صلب المؤسسه العموميه
0: الى جانب البرامج انه كذلك يعني تواجد مترجمين في لغه الاشاره في المعاهد التونسيه والمدارس التونسيه لفائده الفئه هذه.
1: هو هذه يمكن من مشمولات وزاره التربيه
2: سي محمد يعني. هو الحقيقه
0: طلبتوا من الوزاره طلبوا من الوزاره
2: مرافق المدرسه نعطيك أنا نعطيك أنا عم ناول مثلا نور الهدى عروس عدات في معهد الخليج وزارة التربية عطتها مرافق مدرسي عندنا شكون مربية حضرت معاها في داخل القاعة وترجمت لها الأسئلة أثناء رفضت وزارة التربية وعدات وحدها بغير مترجم
0: للأسف
2: اللي وافقت عليه وزارة التربية مثلا أثناء قالوا نعطيها التلميذ سنة ثانية ثانوي يلزم مستواه يكون أقل من البكالوريا
1: صحيح هذاك التلميذ المرافق ليها يعني
2: هكا لا المرافق راهو هكا إذا مش يكتب اذا مش يكتب يكون اقل. اما بالنسبه لنا احنا الصم تعطيه الواحد اقل منه مستواه، مش ينجم يقرا لك البرنامج، معناها ما ينجمش يقرا لك الاسئله. أيه. على خاطر هو مش يقرا الاسئله بلغه الاشاره. اذا كان هو مش متمكن من البرنامج نتاع سنه رابعه ثانوي، كيفاش ينجم يقرا معناها السؤال بلغه الاشاره؟ معناها هذا هو ان شاء الله
1: لازم تلميذ ارفع مستوى من البكالوريا
2: بالطبيعة مش ينجم يقرا معناها.
1: انا سمعت حتى التحذيرات اللي تصير يعني في العائله، الاخت نتاعها تعاون فيها بلغه الاشاره لاقصى حد تقريبا هي سي محمد
2: يعني. هي اختها اسراء هي اللي كانت تنجم تقول هي عملوا العدد بكالوريا اسراء ونجحت، وقالت لي الفرحه نتاعي منقوصه خاطر نور عدات معي عملوا وخذتش الباك. اسنان نور اخذت الباك، واسراء راهي معناها في متابعه كل الدروس اللي تقراها نور، تعود معناها تفسرهم لها. وبالنسبه الترجمه راهي معناها اختها ترجم لها خاطر هي تفهم بلغه الاشاره. كل الصعوبات اللي تعرضها ترجم لها بلغه الاشاره على خاطر نور تفهم بلغه الاشاره. وعندك راه نعطيك فكره، كل اصم يكبر يتعلم لغه الاشاره خاطر يتعلموها براتيكمون بين بعضهم، معناها بين الصم الكبار عندهم لغه ينجموا يحكيوا بعضهم اكثر من احنا.
1: وما شاء الله عندهم ملكه من الذكاء في الاستيعاب والحفظ والفهم يعني سي محمد.
2: بالطبيعه
1: يعني.
2: بالطبيعه هو الاصم راه يكون دقيق في معناها في النظر، دقيق في الملاحظه، دقيق معناها عنده معناها ذكاء فرد اكثر من احنا الاسوياء.
1: على كل ألف مبروك لنور الهدى عروس تتويجها في امتحان البكالوريا، كيف كيف ألف مبروك للجمعية التونسية لمساعدة الصم اللي لابد من برشا دعم ليها يعني من أجل أنه يكون يعني فما تلامذة كيما نور الهدى يتحصلوا على شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة المهنية في مختلف الاختصاصات اللي توفرها الجمعية. ومهم جدا وأنه نرعاو الأطفال متاعنا وكيف كيف اليافعين في هذه الفئة الخاصة بمساعدة الصم.
2: سي احمد الحاجه اللي نقولها لك راهو الجمعيات نقول احنا مجتمع مدني هكا ولا
1: صحيح.
2: مجتمع مدني هي تعين في الدوله ولكن يلزم المؤسسات والجمعيات وكل تضافر الجهود باش ننجحوا العمليه التربويه داخل الجمعيات والمعوقين. وهنا نحكيو اليوم على جمعيه الصم بصفاقس، نوجه نداء انا كل مؤسسات يزورونا يشوفونا يشوفوا نقايص
1: عندنا. اليوم ابواب مفتوحه هي انت انتم امسيه تكريميه وفرصه فرصه باش يشوفوكم
2: أكيد
1: اليوم
2: اكيد يعني. اللي يحب يزورنا احنا وجهنا الدعوه للناس كل ان شاء الله، اللي يحب يحضر معنا يحضر. نحب نطوروا ورشاتنا، نحب نطوروا تعليمنا، نحب مؤسسه مناره ونرجع لك راهي بالنسبه للمؤسسه هذه الوحيده الموجوده في ولايه صفاقس. ويجونا تلامذه من عقارب، يجونا تلامذه من جبنيانا، يجونا معناها من عده مناطق. انا كيف نحب نشكر معناها شركه جي والنقل وراسها سيد مدير العام اللي وفر لنا نقل الحافلات. عندنا حافله تجي من جبنيانا معناها يوميا، حافله من عقارب يوميا، وحافله تعمل جمع الاطفال داخل الولايه، معناها ثلاثه حافلات على ذمه جمعيه التونسيه لمساعده الصم. هذه مش موجوده في برشا بلايص كان في صفاقس، ولازمنا معناها كل حد نذكره بخير. وان شاء الله معناها تتضافر الجهود، وان شاء الله معناها صغارنا ياخذوا حقهم ويعيشوا لاباس، وهيك يا تونس نحبوا بعضنا.
1: امين.
2: معناها نخدموا بعضنا باش نحسنوا لما هو موجود الى ما هو احسن. بارك الله فيكم على زياره، نشكر مره
1: ثانيه. هي فرصه وقت ليله نفتحوها على الجمعيه التونسيه لمساعده الصم بمناسبه حفل التكريم اللي باش ينتظم ان شاء الله بعد شويه في حدود الساعه السادسه بمناسبه احراز نور الهدى عروس ابنه الجمعيه على شهاده البكالوريا في شعبه التقنيه من معهد الخليج. وهي فرصة لتكريم كل الإطار التربوي وأيضا أبناء الجمعية وفي نفس الوقت العائلة اللي كانت سند كبير بالنسبة لها. مع التحية والشكر سي محمد.
2: شكرا سي أحمد، تحياتي لإذاعة صفاقس ولكل العاملين فيها ولكل المستمعين، وبارك الله فيكم مرة أخرى.
1: شكرا، يعطيك الصحة. هذه أطلالة اليوم فتحناها يا عبيد، وإن شاء الله الفرصة تتجدد من خلال زيارتنا لمختلف الجمعيات اللي ترعى في الطفولة وتساهم في بناء تونس الحديثة.
0: شكرا لك أحمد، برافو. تحية زيادة للجمعية التونسية لمساعدة الصم، تحية لكل الصم في تونس. إن شاء الله في المستقبل معنا إذا يتم إسناد المعهد والمدارس بمترجمين في لغة الإشارة خلال المشوار المدرسي والمسيرة المدرسية وخلال الامتحانات عموما والمناظرات. 45 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مواصلين معاكم المشوار باش نتعرفوا باش نمشي ونعملوا جولة مع المهرجانات التونسية كيف كيف العديد من التظاهرات. تحية كبيرة برشا الفيصل المرزوقي على الكونسول، تحية للجميلة يسرى الغربي في الإخراج الرقمي المرئي، تحية لأحمد الحاج طيب عبير. سلام عليكم، مش نواصل مع الموسيقى اللي توصلنا الأخبار الستة متاع العشية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه صفاق سيفي، مواصل معكم المشوار حتى الوقتاش حتى لل 8:30 نتاع الليل، 6:48 دقيقه. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد. احمد مرحبا. اهلا
1: وسهلا ومرحبا بك احمد.
2: مرحبا بك عبير مجددا وبكل مستمعينا الاوفياء. انا موجود في محطه النقل بجبلي للشركه الجهويه للنقل بولايه صفاقس. تو الحراره 37 درجه في صفاقس، او كنقصت درجه على اقبليك في الخمسه متاع العشيه، ولو انه الطقس مازال سخون فما انقطاعات متكرره على مستوى الكهرباء. جينا نداءات من برشا طرقات ومن برشا اثنيه، وفي نفس الوقت يعني كان فما مشكلة متاع انترنت قبيلك شوية، يعني باعتبار وانه حتى الريزو انترنت كان يعني مقصوص علينا. اليوم هو نتمكن باش نبقوا ان نقدموا محطاتنا الخليجية عبر شبكة الانترنت. ويمكن الفقرة هذه للمسابقات والجوائز، باعتبار وأنه الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس أعدت العدة لصيفة 2026 من خلال برمجة سفرات إلى شط الكازينو اللي بعد شوية باش نكونوا موجودين فيها. الحافلة اللي تنطلق في حدود الساعة 7 مساء من باب الجبلي، ويحضر إلى جانبي السيد محمد علي البرجي المكلف بالأعلام في الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس حتى يعطينا فكرة عن مختلف السهرات المبرمجة والتي أعدتها الشركة انطلاقا من اليوم الجمعة 17 جويلية. أهلا وسهلا بك سي محمد علي.
3: مساء الخير، تحية لك أحمد ولعبير كل مستمعي إذاعة صفاقس. شركة الجهوية نقل بصفاقس برمجت سفرات مسائية، تعرف أنه توا صيف وطقس سخون، ناس تحب تمشي للتبحر، تمشي تتفرد شوية على البحر. أكلش الشركة الجهوية نقل بصفاقس فكرت في حورة فائها وبرمجت 3 سفرات مسائيه للكازينو. بطبيعه الحال اول سفره كما قلت انت 7 متاع العشيه، بعد شويه ان شاء الله باش تنطلق السفره، بعد فما سفره اخرى 9 متاع الليل ديما من محطه باب الجبلي، واخر سفره 11:30 متاع الليل.
2: يمكن سفره 11:30 هي اللي باش تجيب الزوار متاع الكازينو ورواد الكازينو في اخر الوقت يعني.
3: بالفعل هو معناتها يعني اخر سفره 11:30 من محطه باب الجبلي، والعوده يعني من شط الكازينو فما 3 اوقات 3 سفرات ايضا. يعني 7:30 متاع العشيه فما سفره من الكازينو، ايضا 9:30 متاع الليل فما سفره العوده، وايضا اخر سفره من شط من الكازينو نصف السيركوي ولا المسلك اللي باش يكون من محطه باب الجبلي الى محطه القريه، بعد فما شارع الجيش الى حدود شارع علي بالهوان، ثم محطه القصبه فشارع الامام البخاري وصولا الى شط ولا شاطئ الكازينو.
2: هذه فرصة للزوار الكازينو، أو كالشركة توفر لهم خطوط للوصول إلى شط الكازينو بداية من اليوم وعلى كامل أيام الأسبوع.
3: بداية من اليوم وكامل أيام الأسبوع امتدادا لبطبيعة الحال لفصل الصيف شهر جويلية وقوت إن شاء الله. ثم فقرة أخرى، حاجة أخرى جديدة هي بالنسبة لي يعني حرفائنا، أنه مش نمكنوهم من جوائز، ثم مسابقات مش تكون موجودة على متن الحافلة، ايضا حتى بطبيعه الحال في على شاطئ الكازينو باش نفهم مسابقات وهدايا من قبل الشركه الجهويه النقل، مهدات من الشركه الجهويه النقل بصفاقس.
2: دونك اليوم عندنا زوز جوائز بالنسبه لي باش يمتطيو الحافله المتجهه نحو شاطئ الكازينو، وحتى المصطفين اللي باش نلقاوهم غادي باش نمكنوهم من جوائز. اكيد فما مسابقات واسئله في الموضوع، وهذه الشراكه تفتحها الشركه الجهويه للنقل لفائده حرفائها بالتعاون مع اذاعه صفاقس من أجل ربما يعني التخفيف من وطأة الحر، أو كفرصة أن الوجهة بشكون يعني هي البحر وشاطئ البحر. ومش فقط يعني الكازينو سي محمد علي برمجت، ولكن فما سفرات متعددة وأكيد باش نواكبوها معاكم على مختلف الخطوط اللي تفتحها الشركة تقريبا كل صائفة. يعني
3: بطبيعة الحال كل صائفة خطوط شاطئية تبرمجها الشركة السفارات هذه، فما سفارات للشعب، سفارات للمهدية، أيضا سفارات خاصة بالشفار، شاطئ الشفار اللي هو بطبيعة الحال هو ملجأ لكل المستوفين بجهة صفاقس. يعني شاطئ الشفار بطبيعة الحال باش نبرمجوا له إن شاء الله في سفرة، وأيضا مسابقات إن شاء الله باش تكون في مختلف البرامج بإذاعة صفاقس بطبيعة الحال مع الشراكة معكم إن شاء الله.
2: يعطيكم الصحة وموفقين بحول الله. إلى جانب ربط بعض المعتمديات بخطوط الشركة الجهوية للنقل، وذي من أجل تقريب خدمة النقل من كل المواطنين. أنتم تقريبا في إصغاء مستمر للمواطنين، وبعد شوية أكيد باش نكونوا على متن الحافلة عبيرة أكيد. من أجل فتح المجال لهذه المسابقات اللي توفرها الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لفائدة حرفائها الكرام.
0: شكرا لك أحمد الحاج. طيب نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى الوقت حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بكم ديما على FM على الانترنت، بتبيع تطلبونا ديما زد على الأرقام، لكن عندكم اقتراحات. سلام عليكم الناس الكل www.radiofusion.tn/sfax ولا radiosfax.tn. تجمو تابعونا زد على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. كيف كيف زد كل المحطات الخارجية وكل الاستضافات تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. انا مش نمشي المنطقة مزيانة برشا اللي هي بوغرنين، مش نمشي بالضبط مع مهرجين بوغرنين الدولي اللي باش ينطلق في 26 جويلية يتواصل لغاية 13 أوت 2026. دورة 44 وأكثر تفاصيل مع السيدة المديرة إقبال حمزيوي. يقولوا لك مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بك إقبال.
4: حشيمة شكرا على الاستضافة. مرحبا
0: مرحبا بك. قبل كل شيء باش نسألك أحوال الطقس عندكم في بوغرنين؟
4: سخانة.
0: هم يقولوا الشميل معناتها أبرد شوية، مش صحيح. راهو قرقنا البارح أبرد بقعة في تونس 31،
4: أما البقية الرطوبة.
0: ربي إن شاء الله يخفف علينا. وبتبيع المهرجانات تخفف من وطأ السخانة هذية بأنها تبعث البهجة. نعرفوا أنه المهرجانات تقريبا العائلة التونسية تستنيها من الصيف للصيف باش تتفرهد. دونك شنو حضرت انتوما الجمهور مهرجين بوغرنين في الدورة 44 اقبيل؟
4: انا بالنسبة لي البرمجة النجم المشفى اللي هي برمجة متنوعة وتلبي جميع الاذواق، معناتها من التقليدي للشعبي للالتيرناتيف للبوب للراب، معناتها جميع الانماط الموسيقية موجودة. هذا بالنسبة للتونسي. بالنسبة للعروض الدولية السنة رجع مهرجان بوغرنين رجع دولي، ومشيت تواجهت أكثر، حبيت الجمهور بوغرنين والجمهور اللي بيجي يكتشف مع موسيقيين ولا مجموعات ولا اللي أول مرة، مش أول مرة في بوغرنين أما أول مرة يجيوا لتونس. أنا هذيك الحاجة اللي تواجهت لها، مع أول مرة يجيوا لتونس واللي هما معروفين في الفيلم نتاعهم أما أول مرة باش يكونوا معنا في تونس.
0: نجمو ناخذوا فكرة على البرمجة؟
4: أي تحب نبدا بالتونسي ولا
0: مثالش ابدا معناتها كيما تحب انت، تحب تبدا بالتونسي وبعد الاجنبي، تحب تبدا بالتنظيم معناتها نتاع الميت نتاع المهرجين كيما تحب انت.
4: خلي بالتنظيم ماكيكا اسال. الافتتاح باش يكون مع الفنان اللبناني وائل زفاف يوم 26 جويليا. يوم 27 جويليا عطيل المعاوي والعرض الجديد نتاعو سداء الاطلس، معها بالمشاركة مع روضة عبدالله، دالي شبيل، حاتم اللجمي. وانا فرحانة اللي معتها في البرمجة هذية، معتها كيما عائلة كبيرة، على خاطر عطيل المعاوي من اول الطلبة نتاعي، روضة عبدالله كيف، حاتم اللجمي زميلي في المعهد العالي للموسيقى، دالي شبيل كيف كان المطلبة نتاعي. يوم بعد نمشيو يوم 29 جويليا سليم منور عرجون، يوم 30 جويليا وليد التونسي، 1 أوت نمشي للعروض الدولية البسطة فرقة الراية الجزائرية، 2 أوت حمزة بوشنيق عرض أوركسترا ومعها ضيوف محمود سعيدي وعشام العبسي، بعد يوم 3 أوت نمشيو المالوف مع العرض طريق المالوف اللي هو العرض دولي مع ما بين تونس سفيان زيدي مع عباس غيمي من الجزائر ورضوان شابك من ليبيا. هذا يوم 4 أوت نمشيو الأمريكية اللاتينية.
0: أي.
4: وعنا معناتها زوز عروض في سهرة واحدة. العرض الأول ديو اسمه سوموس ناي اللي هو في البوب لاتينو أول مرة معناتها من هذي من اللي بروجي جدد وأول مرة زاد يجيو لتونس. والعرض الثاني راول باس اللي هو من الأصوات الكوبية اللي معروفة في عايش في باريس أما معناتها عايش ما بين كوبا وباريس وعنده معناتها في العشرين سنة الأخرين معناتها كان معناتها كان من المؤسسين تاع معناتها نمط موسيقي جديد اللي خلط ما بين الوخيرة كوبان مع البوب. دونك هو جاي معناتها جبته توا التبرقة جاي يوم 8 جويلي عمل العرض في تبرقة وكان تفاعل كبير مع الجمهور وهما معناتها كانوا ياسر فرحانين ومعناتها فما بوكو ديموسيون قالوا معناتها قديش عجبهم الجمهور التونسي. دونك راول باس باش يكون اون دوزيام بارتي لو 4 اوت في الالبوم الجديد نتاعو اسمه غواخيرا كلاسيكا. يوم 5 اوت نمشيو للجزائر كضيف شرف وباش يكونوا زوز عروض. العرض الاولاني هي مجموعه إيسينارا من قاع الصحراء من قلب الصحراء الجزائريه من تمرناسات ميوزيكالمون يقربوا برشا المجموعه تيناريوين اللي الجمهور التونسي يعرفها
0: اكيد يحبها برشا
4: اي معناتها موسيقيا يتقاربوا كسوسوا في ستيل في النيفو معناتها نفس الليفات الموسيكال. والمجموعه الثانيه باش تكون مع سلطان جنيوه اللي هو اسمه سلطان جنيوه اما هو الموسيقى الديوان الجزائري خاطر عندنا استنبالي تونس الديوان الجزائر والجنيوه
0: المغربي
4: اي اما هو اسمه سلطان جنيوه اما معناتها هي موسيقى ديوان معناتها ريفيزيتي هكا نمشيو اكثر في الديفوزيون. دونك يوم 6 اوت باش تكون مع المسرح مسرحيه اقامه شهيره لعبد العزيز المحرزي. يوم 7 اوت خاطر مانيش قدام البروغرام
0: مش مشكل اما فريمون وانت تاوا تسمي في البرنامج معناتها هم جدا يعني حافظتوا بيان سور على الاسماء الكبيره لكن فما واضح الانفتاح على التجارب الموسيقيه المختلفه الجديده العالميه وهم جدا انه القائمين على المهرجان يكونوا به برشا انه يكون تكوينهم موسيقي وثقافه موسيقيه ويكونوا مطلعين على موسيقات العالم. هذه واضح معناتها في البرمجه نتاع الدوره 44
4: الحاجة حبيت نمشي لها اللي هي موسيقات العالم اللي هما معناتها متنوعين واللي تجدوا موسيقات العالم على خاطر تملتش حكيت مثلا فما مجموعة مونو بلانكو من المكسيك اللي موسيقى تقليدية متاع ولاية فيراكروس باش تقاسم السين مع مجموعة مع فرقة الفنون الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ومثلا مع لونيفير هذا دي ميوزيك دو موند زيد مثلا لو 10 اوت يوم 10 اوت الجزء الاول باش يكون مع ثنائي ولا مره فلسطيني هما عايشين في باريس عيسى مراد على آلة العود المطرب اسلوبهم مطرب معناتها راب واما معناتها خاطر ماهوش راب اما معناتها كيف معناتها توجه اخر الموسيقات العالم كما قلت لك تتجدد معناتها هذه موسيقات العالم
0: بالحق تعرف بالحق بغافو دوره 44 المهرجان بوغرنين الدولي نغم الموسيقى لها استنساخ في كل ولايه من ولايات الجمهوريه خاطر راهو عندنا برشا جمهور اللي هو بون يحب اللي قاعد يتعدى اما راهو متعطش العروض كيما هكا راهو جمهورنا التونسي جماهير يعني بون باه الاسماء الكبيره اللي نجيبوها والمعروفه والكوميرسيال اما راهو حتى الالتيرناتيف عنده جمهور كبير برشا في صفوف الشباب وحتى الكهول وبرشا معناتها ديزادو يحبوا الالتيرناتيف في تونس.
4: جوستومون انا الحاجه معناتها الميساج نحب نوصله راهو كي تجيب مثلا عروض ولا معناتها دي جروب اللي اول مره يجي ولا ما همش معناتها سبيسيالمون اللي لسه يسر الدور سان بو بادير اللي المستوى الموسيقي معناتها معناتها ماهوش في المستوى ولا بالعكس. انا بالنسبه ليا كرأي شخصي المهرجانات يلزمها تكون فرصه باش الجمهور يتعرف على حاجات جديدة ومش معناتها مثلا نفس العروض تتعاود كل عام على خاطر بالنسبة لي معناتها ما هوش هذاك دور المهرجان. دور اللي هو اللي هو يلزم معناتها يخلي الجمهور ينفتح على على على معناتها على الموسيقات اللي هي كثيرة ومتنوعة
0: أكيد أكيد. ويلزم برشا شجاعة ويلزم التشبيب حتى في معناتها المهرجانات الصيفيه في الهيئات المديره للمهرجانات والجمعيات اللي تدير المهرجانات باش تعرف على موسيقات العالم والموسيقى معناتها اللي هي كيما نقولوها مختلفه على المينستريم والموسيقى السائده. علاش؟ لخاطر الجمهور يكتشف وينجم في اول عرض يبدا هكا يقول لك شنو هذا صدقني مره في مره كيما فايا يونار كانت ما كانتش في المينستريم كانت في الالتيرناتيف غناوه ديفيجن برشا توا ولا تينا كلهم تولي ومعناتها في رق محبوبة برشا في تونس وفي في العالم.
4: معناتها علاش انا حكيت على تينا ريوان على خاطر كان بعد وقت لي تلقى وقت حط على اليوتيوب إشينارة
0: ولا أم زيدة نفس الشيء زيدة أم زيدة ولا برشا قديش باش نسميه معناتها أم الغيث إن شاء الله تجينا زيدة أم علاش ليه السنوات هذه. نخلي لك كلمة الختام قبيل حمزيبي محليك ومحل البرمجة وإن شاء الله مديني ومديرات المهرجانات كلهم كيما نهك
4: تعيشك عايشك ميرسي. انا كلمة الختام معناتها نتوجه للجمهور وجماهير بوغارني جماهير تونس كبرى ولا وحتى من معناتها من المناطق القريبه اللي اللي اللي اللي يجيو
0: يصيفوا
4: يكتشفوا المجموعات هذه اللي هي فرحانين اللي اول مره يعرضوا في تونس واللي معناتها أنا بالنسبة لي فرصة اللي جمهور بوغارين بالنسبة لي أنا علاش مشيت للتواجه ذي اللي هو الإكسكلوزيفيتي اللي عنده هو اللي نهار آخر يقولوا للعروض ذي أول مرة صارت في على ركح مهرجان بوغارين. وزيت حبيب نحكي على الأسوام التكر اللي هي في معناتها في متناول الجميع هذيك زاد التواجه اللي خليناه اللي بالنسبة لي الثقافة يلزمها تكون للجميع ومعناتها ودونك الحاجة اللي أنا نعدهم به اللي المستوى الموسيقي على خاطر أنا معتمد ما نخش في ريسك اللي نبرمج حاجة معتمد ما تكونش في المستوى هذيك كدوري أنا كموسيقية واللي قلت لك أكسيسيبل اللي معناتها عروض في المتناول.
0: برافو برافو. دورة نجحة من تو هاني نقول لك دورة 44. أنا بيرسونيل على المستوى الشخصي نحاول باش نختف روحي معناتها ونجيب أحذيكم في سهرية ولا زوز المهرجان المقارنين الدولي. نحب زيد نوجه تحية كبيرة برشا لكل أعضاء وعضوية المهرجين وتحية زيد صديقنا الصحفي والكاتب محمد أمين بن هليل اللي نستقي ذا اللقاء. شكرا ليك قبيل حمزيوي إن شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك قبيل حمزيوي مديرة مهرجان المقارنين الدولي اللي باش ينطلق يوم 26 جويليه تواصل غاية 3/2026. شكر كبير زيد كبير برشا لزميلتنا وصديقتنا الجميلة شالة تولي زميلتنا يسرى الغربي في الإخراج الرقمي المرئي. شكرا زيد لزميلنا فيصل المرزوق اللي بيش يواصل معانا المشوار. خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجة اذاعه تصفيق في مواصل معكم المشوار حتى الوقتاش حتى للثمانية ونص متاع الليل مباشره. نرجع مع زميلنا احمد الحاج طيب في محطه خارجيه في بيلي في اثنين الكازينو. مرحبا بك يا احمد.
1: مرحبا بك عبير مجددا وبكل مستمعينا في إذاعة صفاقس. صحنا في اتجاه الكازينو ولكن المرة هذه في أول رحلة تنطلق من باب جبلي في اتجاه الكازينو على متن حافلة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لإعادة برمجة خاصة لسفرات في اتجاه الكازينو كامل تقريبا أيام الأسبوع. اليوم يرافقني السيد محمد علي البرجي المكلف بالإعلام وقائد رحلتنا في هذه الحافلة هو صديقنا السائق أمين البوكادي اللي نوجه له كل التحية والتقدير. الأكيد أنه فما مسابقات يا عبير سواء على متن الحافلة وإلا حتى بشط الكازينو في هذه الطقس الحار اللي يبدأ فيه الملاذ نحو شاطئ البحر والنسمة البحرية، وهو معنا أول عائلة تركب هذه السفرة. خلينا نتعرف عليهم. عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: شو لك؟
2: الحمد لله.
1: نتعرف عليك أكثر يعني.
2: أنا سميحة معي من نسكو في النصرية.
1: مرحبا بك. كيفاش سمعت بالرحلة هذه؟
2: بها في الراديو
1: اي
2: وفي ذات صفاقس وعجبتنا الحكاية ونشكروا الشركة للنقل
1: على الأقل فرصة أنه تقريبا الخدمات وديما المواطنين يلحوا على سفرات إلى الكازينو
2: يعطيهم الصحة اللي يخمموا فيهم الرحلات هذوما. على الأقل العبد يخرج العشية بالصغار ويتفرج
1: ملا باش تعدي العشويه والسهريه غاديه يعني
2: ان شاء الله هاي. ان شاء الله
1: وياخذ فكره على الاوقات
2: مادام عندنا كيفاش نمشي وكيفاش نجيو هذيك هي
1: الفايده
2: هاي الفايده هكا نوليو نسهروا ونوليو نتفرهدوا واحنا والصغار ونروحوا مريكي.
1: انت شكون جيت اليوم
2: يعني؟ انا والمسيو وغيرات
1: هاي نتعرف على المسيو. اهلا وسهلا بيك.
3: السلام. مرحبا.
1: مرحبا بيك.
3: بارك الله فيك.
1: شكون معنا؟
3: محمد.
1: مرحبا يا سي محمد. محمد شكون؟
3: بارك الله فيك.
1: من شيرقي. انت من صفاقس سي محمد؟
3: نسكن في النصرية.
1: اي اصيل صفاقس يعني. الكازينو تعرفوا على قبل يعني
3: بارك الله فيها اذاعة صفاقس السابقة ديما بارك الله فيهم والشركة الجهوية للنقل زادة بارك الله فيهم حاجة باهية.
1: ايوا
3: حصلنا المواصلات وكذا قبل التاكسيات وما ثماش موفا شو حاجه باهيه بالنسبه لك
1: حاجه
3: باهيه. اذاعه صفاقس هي السباقه اسمها عن طريق الاذاعه.
1: قبل ما نهبطوا للكازينو فما كيف سي محمد علي لتعريف هي فرصه انه نحكيوا على التعريفه نتاع السفرات للكازينو.
4: بالنسبه للتعريفه تعريفها يعني معروفه كالعاده يعني هي 500 مليم التذكره يعني 500 مليم تذكره تذكره موحده
0: اي أحمد فما مشكلة اليوم الحقيقة عملوها فينا الخطوط الهاتفية كيف زاد الكونيكسيون. مرحبا بك يا أحمد تسمع فيا؟ على كل تو نرجع له أحمد شوية آخر. نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار بعد شوية نزيد إن شاء الله باش نحكيو على مسابقة هامة جدا اللي هي مسابقة الكسكسي بطبيعة نكهة قرطاج اللي تنظمها بلدية سوسة وعدة أطراف أخرى وجمعية كيف جمعية سلو فود سوسة للتنوع مع قيس دليل تو ناخذوا تفاصيل لكن قبل هذي نمشيو للموسيقى وراجعين. أحمد رجع. أحمد مرحبا.
1: مرحبا بك مجددا وخلينا يمكن توا في اجواء المسابقات او توا كهبتنا لشط الكازينو معنا العائله نتاع السي محمد. انا سؤالي راهو واضح للغايه احنا بدينا به هو وقتاش تاسست الشركه الجهويه للنقل بولايه صفاقس؟ احنا نسالوا على تاريخ التاسيس سي محمد اعطيني اون دات يعني على الاقل يعني تسهل لنا بها وتفتح الشهيه للمجموعه اللي معاك باش نقول لهم قبل ولا بعد. انت اعطينا للني يعني او السنه اللي تاسست فيها يعني.
3: والله في بالي من الاستقلال من 56 فهم.
1: من 56 يمكن زيد شويه القدام يعني ها بعد شويه. مدام سميح ولا سميره؟
2: سميح.
1: اي شنو تقول انت بون بعد الاستقلال لما حالة
2: بعد الاستقلال 58
1: مازلنا
2: اقريب في الستينات هكاك في الستينات
1: في الستينات باهي هكا قربنا لك احنا يعني
2: 61 62 61
1: 61
3: 61
1: اي انا نزيدو نشوفوا يعني الاطفال اي عسلامه. مرحبا
3: كريم.
1: مرحبا يا كريم. باهي تبحثي حفظ شيستك باش تستمتع بالعشويه يعني؟
5: نستمتع يعني كان نربح.
1: الوالد قالت 61، زيد شويه، زيد شويه يعني
5: 64.
1: باه اقل شويه لما حاله هاي نعطيه احتمالات. باه مدام سامح، ها مدام كنت قلت في الستينات، نقول احنا 60 ولا 63 ولا 65؟ 60 ولا 63 ولا 65؟
2: 65
1: تقول 65.
2: 63 63 زعما
1: زعما 63
2: 63
1: 63. اعطيني بالضبط يعني التاريخ، يعني في افريل ماي ولا جوان؟ اي باه. معنا صديقنا عسلامه، مرحبا بك.
6: مرحبا بك،
1: نتعرف عليك.
6: اسمي مير شرقي، مرحبا بك.
1: مرحبا. ايوه شنو تقول انت تاريخ التاسيس بالنسبه للشركه الجويه للنقل؟ يعني هو في 63، عام 63 يعني.
6: طيب
1: نحبوا في افريل ولا مي ولا جوان؟
6: مي.
1: ها
6: مي هيك
1: مش مي، ما هوش مي، عاود نسهلوا لك. في افريل.
6: افريل.
1: باه يعطيه الصحة على الأقل، وأخيرا يعني وأخيرا على الأقل يعني تظفر بالإجابة الصحيحة. بالضبط هي 17 أفريل 1963 تاريخ تأسيس الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس، وعندك هدية مميزة من الشركة، يعطيك الصحة.
4: هدية من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بفتح هدية هدية، وباش نتذكر نعاود نذكر بالتاريخ تأسيس الشركة.
1: أي
4: أفريل 17 أفريل 1963.
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله إقامة يعني فسحة ممتعة في شاطئ الكازينو.
2: الله فيهم هما اللي وفروا لنا النقل باش نتنقلوا، خاطر حاجة كانت حاجة الواحد باش ياخذ تاكسي ولا حاجة يتمرمد معاها كعائلة خير هكا.
1: صحيح.
2: ونبداو عارفين رواحنا من بعد، مش تجينا
1: مش عارف التوقيت على الأقل.
2: أي التوقيت يعني. مريقل وكل شيء.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة وأنستوا ببعضكم. احنا بعد شوية أكيد باش تكون عندنا مسابقة أخرى على شاطئ الكازينو عبير حتى نسند الجائزة الثانية.
0: شكرا لك أحمد، تحية كبيرة لك، تحية زد لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي تابعوا فينا في استوديو السي في الجمعة 17 جويلية 2026. نواصلوا مع الموسيقى وراجعين.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيب.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا لطفي بوشنيق بنت المدينه اللي باش يكون حاضر زاد في مهرجان صفاقس قسل الدولي 37 دقيقه من جديد. نرجعوا مع احمد الحاج طيب ورحله الكازينو. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا احمد.
1: مرحبا بك عبير مجددا. والاكيد وانه اجواء النسمه البحريه هي اللي توصلكم مع موجه اذاعه صفاقس اليوم العشيه مباشره من شط الكازينو. واحنا اللي متطينا حافله الساعه السابعه من امام باب الجبلي في اتجاه الكازينو. نلقاو عائله هنية قاعده تتنسم في الهواء المزيان وفما هنية حتى الاناره في شط الكازينو. معنا اخونا قدور. اهلا وسهلا بك سي قدور.
2: مرحبا بك.
1: ايش احوالك؟ محليها برود يعشق
2: هذه عشوية تعمل الكيف إن شاء
1: تعمل الكيف. تعمل الكيف. وين تسكن في صفاقس أنت؟
2: طريق تونس كيلومتر 5.
1: ضو مقصوص عليكم.
2: ضو مقصوص
1: هيك علاش قلت خليني نجي للكازينو.
2: هربنا للبرود.
1: أنت قلت لي عندك كريهبة وسينو حال جيت معنا بالكار
2: إن شاء الله.
1: سمعت بها الرحلات نتاع الحفلة
2: اللي سمعت بها من سمعت بها من
1: كيفاش سمعت بها؟
2: سمعت بها عن طريق الفيسبوك.
1: أي الصفحة الرسمية.
2: الصفحة الرسمية.
1: صح. انت وشكون جيت اليوم؟
2: انا والعائله نتاعنا.
1: العائله ظهلي تسمعنا في الاذاعه يعني.
2: نسمع فيكم ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه. خلينا نصافحوا كيف كيف المدام. اهلا وسهلا بك مدام. شنو احوالك؟
3: يعيشك على السلامه.
1: مستمعه وفيه للاذاعه.
3: اي
1: عجبك الكازينو اليوم؟
3: باهي
1: باهي
3: الحمد لله. باهي
1: يعطيك الصحه.
3: يعيشك
1: ويعيشك. باش تقعد مشوار في الكازينو اليوم
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعني شاء الله. على الاقل في هالبرود هذايا المزيان. يعطيك الصحه. شكرا لك. باهي سي قدور. احنا عندنا الشركه الجهويه للنقل بولايه صفاقس يقول لك شنو الرقم المميز للوحه المنجميه الخاصه بوزاره النقل هذايا فيما يخص كل ما هو سيارات اداريه وترقيم اداري يعني.
2: على ما اظن 15.
1: 15 يعني. متاكد من الاجابه ولا جوست هكا ضربه حظ يعني؟
2: متاكد متاكد
1: متاكد. ظهر لي هذه قد يعني اليوم.
2: ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.
1: مشاكا سي محمد علي.
4: بالفعل هي اجابه صحيحه. ترقيم 15 هو الرقم المميز للرقم المنجمي لوزاره النقل. السيارات سواء الحافلات ولا السيارات الاداريه المهم هو رقم تابع لوزاره النقل.
1: دونك الف مبروك.
4: مبروك عليك الجائزه. الجائزه مهديه من قبل الشركه الجهويه للنقل بطبيعة حال كتجي الولي غير حرفين بطبيعة
1: يعطيك الصحة. مبروك
4: مبروك.
1: سي محمد علي هات نذكروا بالتوقيت الخاص بالسفرات للكازينو.
4: بالنسبة للسفرات الكازينو الشركة وفرت 3 سفرات مسائية. انطلقت السفرة الأولانية 7 متاع العشية ديما يوميا 7 متاع العشية من محطة باب الجبلي. آخر توقيت آخر السفرة الثانية 9 متاع الليل بطبيعة الحال من محطة باب الجبلي. آخر سفرة من محطة باب الجبلي 11:30 متاع الليل.
1: العودة
4: من شط الكازينو 7:30 فما توا كار مش تخرج. بعد 9:30 متاع الليل واخر سفره من شط الكازينو ولا شاطئ الكازينو نص الليل منتصف الليل اللي هو توا قاعد يسمع فينا وهو في الكازينو او فما كار في نص الليل
1: في نص الليل.
4: وقبلها 9:30.
1: والتاريف ديما معلوم رمزي 500 فرنك يعني
4: 500 مليم هو المعلوم التذكره. اما بطبيعه الحال يعني كما قلنا مثل المحطات المسالك يعني
0: احمد على كل
4: أيضاً مليم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل. شكرا ليك احمد الحاج طيب على هذه المداخله. على الاقل مازال احمد
1: سمعنا الاوفياء.
0: احمد حاول باش تكمل في ساحه المشكله في الكونيكسيون.
4: شكرا ليك وشكرا لإذاعة صفاقس وشكرا لكل العاملين بإذاعة صفاقس ولكل الحرفاء سورتراس وايضا لقائد الرحله امين البوكادي.
1: شكرا. يعطيكم الصحه للناس الكل. وهذه هي اجواء التسابق مباشره من شاطئ الكازينو.
0: شكرا لك احمد. ان شاء الله نرجع لك في مداخله اخرى. 47 دقيقه نمشيو مع نغم هذيا ومباشره نمشيو المسابقه هامه جدا انواع الكسكسي ونعرفوا تونس اللي هي اشهر اكله بتبيعها هي الكسكسي بالانواع الكل خاصه الكسكسي بالمرقه القرنيت وبتبيع من غير ما نحكي كسكسي سردينه وبرشا برشا انواع وجه غالي في المهدية والجنوب والشميل اللي هذا طيب في الكسكسي على كل لون يا كسكسي. نواصلوا مع الموسيقى وراجعين.

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات اذاعه صفاق الزفي, مواصله معاكم المشوار حتى 8:30 في استوديو صيف 17 جويلية 2026. سعاده جدا اني نمشي السوسه بطبيعه مع ممثل جمعيه سلو فود سيد قيس دليل, باش نحكيوا على مهرجان ومسابقه, مسابقه الكسكسي اشهر اكله تونسيه. اهلا وسهلا ومرحبا بي قيس دليل على موجات اذاعه صفاق.
1: السلام عليكم وكل مستمعات عايشة تفكي عبير على الاستضافة, وبما أنه تليفون جاني من سباقة في الحوت بالفارس والكمون فاحت عندي
0: أي
1: اليوم جيت وجبت معايا كنز تونس يقولوا كسبي لعبت في بالها مسحن ولا اثنين, لكن الخدمة والدوارة اللي دورتها في البلاد خلتني نوثق 350 وصفة كسكسي.
0: 350 وصفة كسكسي؟
1: نعم خالص.
0: يعني
1: طريقة تختلف من حومة لحومة
0: على عدد أيام السنة معناتها تقريبا. أي. أي.
1: الرقم هذا هو هبلة وترى مش عادي. من مكتب الرمان والتمر الكسكسي العلوج كسكسي القرميط والمحشي بقرقنا.
0: أي. احنا بون نسميوه كلمارة, ما احنا المطيق نسميوه معناتها مطيق محشي. أي فارسي.
2: 350 وصفة هذي هي بوكة لاشبين كل ميمة وجدة حافظة على الأمانة,
1: واليوم في المهرجان الحب العالم ونصف بالعشرة
2: وراء حكاية وحكاية.
0: أبقى هكاية في الخط الهيدي في خاطر بكري صارت بعض المشاكل, أبقى هكا قيس في نفس البقعة هذي. دونك نذكروا أنه المسابقة هذية تهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من الطباخين والطباخات, في بالي المشاركة رجال ونساء.
2: أي تونسي عنده تونسي يحمل الجنسية التونسية كسوة صغير كبير ولا يحب العصير مرحبا بيه في المسابقة معنا. اللي يهمنا في الحكاية وأنه نمثل الجمهورية التونسية الكل. احنا حاجتنا بالوصفات متاع باش نثمنهم في كتاب, الكتاب هذا هو اللي مرجع للتونس الكل, كل واحدة الروسات متاعها وجهتها واسمها ولبستها وفحاتها ودنيتها باش يتوثقوا في الكتاب هذا يكون لنا مرجع معناتها, ويقولوا راهو هذا بتاع الجهة الفلانية اكل المرأة عملته هذيك بالطريقة هذي. معناتها ما يهمش شكون الشخص لكن يهم تونسي, ما يهمش العمر, مهم باش يعملنا الوصفة الأصلية متاع الجهة بتاعه.
0: أكيد هم جدا نعرفوا أنه بطبيعة الكسكسي معناتها تم إدراجه في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو كتراث مشترك لشمال إفريقيا. بون نحكيه هنا على تونس الجزائر المغرب, لكن كل دولة وبيان سور ما ننسيوش ليبيا وموريتانيا وفما حتى دول في جنوب الصحراء زاد يطيبوه بطريقة عندهم التباسكي وكل وأنماط مختلفة. أما وقت نقوله تونس نقوله الكسكسي, أنت قلت لي فيه في 150 طريقة معناتها متاع كسكسي. أنا بيرسونيلمون دور رحالة بالحق معناتها ساعات نمشي لل نقوله نمشي للمهدية من معتمدية المعتمدية من قرية القرية اللي هذي طيب كسكسي مختلف عن القرية الأخرى.
2: بالضبط بالضبط هذيك معناتها التنوع اللي موجود راهو في نفس الولاية. معناتها كي تمشي ولاية مثلا سوسة نقولوا احنا سوسة عندها كسكسي في سوسة نوع, كي تمشي قلعة صغيرة قلعة كبيرة عندها نوع مساكن كل البلاد وعندها الفاحة نتاعها وعندها النوعية نتاع الكسكسي نتاعها وطريقة الطبخ نتاعها مفاحاتها مدنيتهم كل البلاد وعاملة حاجة نتاعها كل وحسب حسب فلاحتها وحسب دنيتها وحسب الطبيعة نتاعها.
0: بي قيس توا اللي يسمعوا فينا هوني وعندنا الولايات الكل تسمع فينا كيف كيف زاد صفاقس بمعتمديتها اللي هذا يطيب كسكسي بالطريقة نتاعو, دونك كيفاش يتصلوا بيكم باش يشاركوا في المسابقة الكبيرة هذي.
2: بي احنا عملنا اليوم ساعة قبل كل شيء نتاع انسكريبسيون وثم كرة الشروط موجودة في الواحد. الحقيقة
0: وين يمشيوا معناتها يدخلوا للجمعية
2: وإلا للسيت نتاعنا يدخلوا للجمعية نتاعنا
0: دونك يمشيوا لسلو فود وإلا يمشيوا لمسابقة الكسكسي نقطة قرطاج هكاكا.
2: سلو فود موجودة في سابقة الكسكسي, موجود عند مدام لمي لندلسي, موجود عند برشا نساء توا قاعدين الحقيقة متشجعات للمتحمسات زاد للإيفينمون هذا قاعدين ينشروا على على الريزو سوسيو ليفينمون يلقاو التشارج ديجا موجوده في الفيسبوك يسجلوا غاديك يبعثوا لنا ومرحبا بهم. معناتها ما فماش المسابقه راهي مجانيه فهمتني, ما عندهمش حتى انجاجمون ليسونسيال اللي هما يحضروا باش احنا نستناوهم ونعمل ليفينمون هذاك علاش لا تقلقل
0: هم جدا. وان شاء الله هذه التظاهر هذه تتواصل وان شاء الله تولي موعد سنوي في تونس للترويج للمطبخ التونسي للتنوع زيد الغذائي التونسي, وخاصه انه ينجم يساهم, مش ينجم هو اكيد انه يساهم في السياحه الثقافيه الغذائيه اللي وليت من اهم انواع السياحه.
2: وحاجه اخرى الامن الغذائي, ما نحكي على قمح هنا دوره, احنا نحكي على البذور الاصليه التونسيه. احنا تونس مطمور طعمه, هذيك البليز امبورطون معناتها في الحكايه, وانه احنا مش نثمنوا المنتوجات الفلاحيه نتاعنا معناتها الكس شيزمو
0: احنا اصل القمح راهو في شمال افريقيا بيجا راهي اصل القمح, خاطر فما دول صحيح في شمال افريقيا ما كاينوش ينتجوا القمح معناتها هوني
2: بديو. احنا عندنا الخضره, عندك الكس بانواعها معناتها في الخضره في الحوت في برشا معناتها مكونات
0: لوزف والسردينه والجغالي وايش مش اللي نسمي
2: البقري والدجاج والدنيا والبابون
0: والارنب وشنو اخر والبرشني
2: معناتها احنا عندنا تنوع معناتها كبير برشا. ما منجوعوش الشعب هذا منجوعش معناتها ما شاء الله معناتها بلاد الخير هذه من جندوبه للقصرين للفاقس معناتها ما شاء الله معناتها الفلاحه موجوده والدنيا هذا هو الباز بتاع الحكايه كل هو تثمين المنتجات الفلاحيه التونسيه
0: اكيد اكيد
2: وتشجيع على الاستعمال المحلي المنتجات نرجع لدياره نرجع لمهاتنا نرجع للكوسكسي.
0: وقت نقولوا زيد الكوسكسي نقولوا كوسكسي اللي هو بسميد والقمح والشعير وعندنا المسفوف وعندنا المغلوس الانواع الكل معناتها الملثوث زيد قديش اكل الحبه للبيرسونيل.
2: وزيد حاجه اخرى فما حاجه مهمه ياسر زيد باش احنا ما نظلموش الناس عندنا زيد السانجلوتين موجود احنا اللي عندهم المرض الابتن ان شاء الله ربي يفرج عليهم وخطر من الناس تعبه روى سنة الخدمة في اضعف الناس مش في اقوى الناس. احنا الناس نحكي على حاجات موجودة معناتها احنا النجم نخدم عليها. احنا في سلسة بركة فما قريب 3000 شخص عنده المرض هذا معناتها احنا نوفروا له المنتوجات اللي هي غالية الحقيقة متاع ربي باش هما ما يتحرموش زادا من التغذية ومن الامور هذية معناتها لا جدا ما تنساش حاجه راه احنا رانا مانيش وحدنا راه في الايفنتمون هذا ما باش ما نبداوش ناخذوا عندنا برشا ناس تخدم معنا على الناس ساهمت معنا بصرت دقني فما ناس كنت تشوف ش عملت مخك معناتها ما تتصورش قداش التوانسه يحبوا بلادنا معناتها احنا وثقافتنا وتاريخنا ومتحمسين وقداش يغيظ بقصان الضوء
0: اكيد. وان شاء الله ان شاء الله الدعم يزيد يجيكم من وزاره الثقافه
2: معنا احياء التراث معنا جمعيه بابا وسو معنا وزاره سياحة وزارة الثقافة معنا برشا جمعيات ان شاء الله نتاع الكشاف التونسي
0: ان شاء الله ان شاء الله يخلطوا المستشارين لخاطر لحد الان تقول لي ما عندكم حتى رجال الاعمال نساء الاعمال فضلا فضلا وليس امرا ساهموا في هالمسابقات وهالمهرجانات خاطر تونس صورة تونس.
2: احنا عندنا ضيف من برا الحقيقة احنا عندنا في لجنة التحكيم حبيتها تكون لجنة التحكيم متنوعة علاش باش يكونوا هما شاهدين على هالوصفات وعلى هالتاريخ التراثي هذا متاعنا القديم مش نجيبوا طبخها من إيطاليا ومن فرنسا وتوانسا بالطبيعة ناس معروفة برشا في الدومين متاعهم في إيطاليا مش نجيبوا فوتوغراف معروف برشا في العالم مجمع فرنساوي هو يصور ويهبط في مجلات كبيرة حتى سياحتنا تستنفع بالحكاية
0: أكيد.
2: حتى هذو ما يسمهم طلبات وتعرف طيارات وتسكر الطيارة والوتلة وكل شيء الإمكانيات محدودة على الأخر لكن احنا نجم ونعمل كل شيء روحدنا مي ما نحبش نستغنى عن الناس هذوما خاطر الحقيقه للتاريخ مش التعب نتاعك نسمي مش حرام لا
0: هو هام جدا الشيفين الكبار في العالم يجيونا المؤثرين المصورين لخاطر هيك صورة تونس هيك
2: موجودين المؤثرين وموجودين
0: فما سياحه راهو فما سياحه قائمه في العالم فقط باش معناتها للتذوق يعني سياح يمشيوا لبلاد من بلاد لبلاد باش يكتشفوا التراث الغذائي نتاع الشعوب.
2: الشيء هذا بدعنا احنا التوانسه بعد احنا وشنو معناتها باش نحكيو احنا رانا اللي خلقنا الشيء هذا حتى السياحه الفي اي بي خلقناه احنا في
0: واحنا وقت نقولوا ماغو معناتها هو مؤسس الفلاحه في العالم والتنوع الغذائي في العالم
2: معناتها نعطيك اسم اسامي تاع اشخاص واحد الله
0: في اقل من دقيقه على خاطر قريب باش نختموا ان شاء الله عندنا مداخلات اخرين في المستقبل
2: ادخلوا اقراوا على عزيز بجمعه وحكيوا على حبيب بنور، اقراوا على الناس هذوما جوجل نشوف شنو عملوا للسياحه التونسيه والكاليتي نتاع السياحه التونسيه اللي كانت عندنا قبل.
0: شوف في 30 ثانيه قيس دليل، في 30 ثانيه نخلي لك كلمه الختام تفضل.
2: انا نستدعاكم لكل بلادكم، ماهيش بلادي انا وحدي، ما كنتش كره تونس الكل من جمهوريه التونسيه الكل، هاتوا قفتكم ان شاء الله بحذانا للسوسه. بلاد كيف قصر الرباط اللي هي حاميه سوسه وهي كانت حاميه تونس، سي سمبوليك البلاصه اللي اخترناها باش نحافظ على تراثنا ونثمنوا منتوجاتنا ونك تحطوها في كتاب باش ما يتسرقوش.
0: دونك وقتاش بالضبط التوقيت نهارتيش المسابقه؟
2: نبداو من 10 تاع الصباح نهار 13 اوت، هو عيدكم عاد
0: اي عيد المرأة التونسية. اي
2: دبروا روسكم عاد، انا اخترت الهار هذاك بالحقيقة وشد فيه صحيح فهمتني، هو عيدكم
0: يوم راحة. اي
2: بالضبط هو يوم راحة
0: وعيد وطني. اي
2: صحيت وعيد المرأة، عيد مماتي وامك ومما وامي وخالتي وخالتي،
0: ربي يفضل كل الامهات وكل نساء تونس. شكرا لك قيس،
2: في برشا نهار حلو برشا نعملوا مع بعضنا ونعملوا شويه جو وندوق برشا اكلات والتنوع نتاع تونس ونرفع بلادنا والاعلى الاعلى الهرم. وبارك الله فيكم انتم على
0: قيس دليل. شكرا لك بطبيعة ممثل جمعية سلو فود سوسة للتنوع، تحيز لكل الجمعيات المشاركة المسندة للمسابقة هذية وللتعريف بالمنتوج الغذائي التونسي وهويتنا التونسية. نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، بعد 8 إن شاء الله نرجع لكم مع زميلنا أحمد الحشتايب. اليوم الحقيقة الكونيكشن والخطوط عملتها فينا أما رغم هذية تعديت حسن مزينة برشا، نحب نوجه تحية كبيرة برشا زيدة الزميلي أنور بوجلبين على الكونسول ومنعم الجمال في البث الرقمي المرئي. موزيكا وراجعين.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلا
4: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس مساء اليوم في تخصيص سفرات مسائية نحو شاطئ الكازينو من محطة باب الجبلي إلى شاطئ مرورا بمحطتي القرية والقصبة في خطوة للترويح على متساكني وسط المدينة والأحياء المجاورة في موجة الحر. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت سنة 2024 بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في دراسة سابقة. دعت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي سيقام في طرابلس من 21 إلى 24 من سبتمبر القادم. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين بمخيم أنصيرات وسط قطاع غزة. أفادت وسائل أعلام عبرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتعزيز وجودها العسكري في الكيان الإسرائيلي وتعتزم إرسال 10 طائرات تزويد بالوقود إليها خلال اليومين المقبلين في ظل تصاعد التوتر مع إيران واحتمالات توسيع العمليات العسكرية. أصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرا من حصول تسونامي اليوم بعدما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة جنوب المكسيك قرب حدودها مع غواتيمالا على المحيط الهادئ. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من نيس الكل، مرحبا بكم على www.radiofumusine.tn/sfaxe، على www.radiosfaxe.tn، على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. تحيز الكبيره برشا لزميلنا انور بوجلبين ومنعم جمال اللي رافقونا حتى 8:30 نتاع الليل، بتبيعه هما يواصلوا المشوار حتى نص الليل. تحيز لزميلنا احمد الحاج طيب اللي مشي دير سفاقس شليله مليله، بتبيعه نذكر انه جو كبير برشا في الكازينو وانطلاق ولا الرحلات الحافلات بتبيعه نزيدو غنيه، اي علاش ليه نزيدو غنيه مش نزيدو برشا اغاني. دونك نمشيو يما لسمردوني وراجعين نذكروا انه سمعنا نبيها كراوري اللي باش تكون في افتتاح مهرجان سفيقس الدولي، بتبيعه سمعناها في فيرسيون كفر للفنان الكبير رابح درييس من الجزائر.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر الجبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

دوني تونسي 100%. احنا باش نمشيو مع احمد الحاج طيب بطبيعه في البابي هذا اعداد وتقديم ومونتاج عبير شاقرون. نمشيو في نوستالجيا مع المسلسلات العربيه وراجعين.

وقت كنا أطفالا في عمر 9 و10 سنوات لم يكن متاحا عبر التلفزيون سوى مشاهدة القناتين الأولى والثانية قبل أن تتربع أجهزة الاستقبال وتزيح الماضي لتخلق ذكريات جديدة. كانت حينها طرق الاستمتاع واحدة، فتشكلت لدينا ثقافة متشابهة إلى حد ما. نوستالجيا اليوم عن أهم المسلسلات المصرية التي شكلت وجداننا وأثرت فينا إلى أبعد حد. ومن هذه الأعمال مسلسل ليالي الحلمية، وهو ملحمي من 5 أجزاء من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

0: قوي من الحوار والقصة، وحتى الإخراج كان بمثابة تأريخ لمراحل هامة مرت على مصر في عصرها الحديث منذ عصر الملك فاروق. جسده مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري وعبلة كامل ومحسن توفيق. أول جزء من المسلسل أنتج عام 1987، والجزء الخامس كان عام 1995.
1: وضب نفسك للكف الجديد يا سليمان.
2: أنا اللي كفي متشوق لك يا ابن البدري.
3: بلا ما شاء الله، إيه اللي بتنيله دي؟ إيه اللي بتهبب؟ بقى عنده مغيب بالصرابين وراء عفاية وسايبنا الله يصيب جوا في الجاتو وبالزفت دي التورته ولا دي لا ايه دي، وجايين هنا بتتوجدوا مع بعض بتقولوا ايه؟
4: انت مال؟
3: انا مالي؟ انت ناسي يا جدع انت ان الوليه دي زي ما كانت مراتك كانت مراتي انا كمان، وزي ما انت خلفت منها انا خلفت منها، يعني ما فيش حاجه اسمها سر بينك وبينها من ورايا ابدا.
4: لا يا سليمان، ده من سر واحد في اسرار كتير منها، اسرار بعدة سنين عمر وعمرها.
3: اخويا اصلا ايه؟ طب انا بقى يا فيها يا خفيها.
4: انا ما شفتش برود بالشكل ده.
3: والله انا اللي ما شفت دم اسقع من دم حضرتك.
4: ما تخلينيش اقل عقلي واللي ما عملتوش فيك السنين دي كلها اعمله دلوقتي يا سليمان.
3: طب والله والله وبعقد الله انا اللي هخلص اللي فات في السنين دي كلها. عادي دلوقتي بس الديسك هو الديسك دي اللي بعرف اني حرقعك بام راس الزقبه دي على ام راسك اقطع اهلك
4: سليمان
3: سليم.

عيشة في جلباب أبي، وهو صراع الأجيال بين أب مكافح وعصامي بنى ثروته بنفسه، وابن لا يريد أن يسير على نهج الأب ويبحث ويتخبط من أجل أن يجد ظلته. المسلسل من بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وحنان ترك، وقد تم إنتاجه عام 1996 محققا نسبة مشاهدة عالية. المسلسل الثالث هو أرابيسك، عن أيام حسن النعماني مالك ورشة الأرابيسك في القاهرة القديمة، فتوقعه الأيام في المشكلات. المسلسل من بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان وأبو بكر عزت، وتم إنتاجه عام 94 من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبد الحميد.

0: فاطمة.
1: المسلسل الرابع من الذي لا يحب فاطمة؟ صدمة فلطمة في أطمة تتر بكلمات غير معتاد سمعها، كتبها الشاعر سيد حجاب وغناها محمد ثروت في مسلسل يجسد لغربة شاب مصري في بلاد الغرب ظنها بلاد الأحلام. المسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر وماجد زكي، عن قصة لأيمن منصور وإخراج لأحمد صقر، وقد تم إنتاجه عام 1993.

0: ولا ننسى طبعا مسلسل رأفة الهجان، وهو مسلسل درامي يتكون من 3 أجزاء من إخراج يحيى العالمي وبطولة محمود عبد العزيز، حيث يدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي كان له دور فعال في الأعداد لحرب أكتوبر.
1: أكل حال لازم تعمل حسابك من دلوقتي إنك هتعيش على قدك
2: من غير ما تقول لي برضو سعادتك عايزني في إيه.
1: لازم تعمل حسابك كمان إن دي آخر مرة هجيلك هنا فيها الشقة.
2: ليه يا فندم؟ هو سعادتك كنت يعني كلفتني بحاجة وأنا ما عملتهاش؟
1: لا لا مش ده يا ليفي. مش
2: أمال ليه؟ ليه مش عايز تشوفني تاني؟
1: هبقى أشوفك بس مش هنا.
2: مش فاهم.
1: هبقى اشوفك حسب مواعيد منتظمة وحسب خطة هبقول لك عليها.
2: طب ليه يعني؟ ليه كل ده؟
1: من النهاردة مش لازم حد يشوفنا مع بعض خالص. حتى لو تصادف وتقابلنا من غير معاد مش المفروض نتكلم ولا حتى نبص لبعض، يعني كأننا ما نعرفش بعض خالص.
2: ايه يعني؟ ساعتك ناوي تنتج فيلم بوليسي ولا ايه؟ وايه بقى؟ ايه المطلوب مني بالظبط؟
1: شوف يا ليفي، كل المطلوب منك دلوقتي انك تتحول الى يهودي فعلا، تروح كل الاماكن اللي بيروحوا فيها اليهود، شوية شوية تخش وسطهم. لازم تبقى واحد منهم، لازم تبقى يهودي متدين كمان، تواظب على انك تروح المعبد بانتظام، يعني لازم تتحول الى يهودي 100% دلوقتي.
2: بس كده؟
1: بس كده
2: بسيطة؟
1: بيتهيألك.
2: مش فاهم.
1: شوف يا ليفي،
3: ادون ظروف وصل؟
4: وصل وعاوزك تدخل. ادون ظروف؟
5: لحد ورا؟
4: واحدة بس.
5: لا تيجي.
4: اتفضلي مادمازيل.
5: الاسم؟
6: بولانسكي، استر بولانسكي.
5: ما بولندية؟
6: المفروض اني اسرائيلية.
5: ما عندك خبرة في اعمال السكرتارية 5 سنين؟ اخر شركة كنت بتشتغل فيها رامون احيطون، سبتيها ليه؟
6: لان المدير ما كانش عاوز سكرتيرة بس.
5: متجوزة؟
6: مخطوبة.
5: وخطيبك؟
6: اسمه إلياهو جادوسكي، سجان ألوف في سلاح الطيران وملحق برئاسة أركان جيش الدفاع.
0: ومهما طالت القائمة فإننا لا ننسى أيضا مسلسل المال والبنون وزيزينيا ويوميات ونيس وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي وضمير أبل حكمة، كلها مسلسلات مصرية أثرت المشهد الدرامي عبر التلفزيون وظلت محفورة في الذاكرة.
7: نحن لا ندين أحد ولا أي عهد من العهود، نحن نذكر فقط حتى لا تقع الأجيال القادمة في نفس الأخطاء. ولولا حرية الفكر والديمقراطية التي نمارسها حاليا لما خرج هذا العمل إلى النور.

هلا هلا، تحية كبيرة برشا للناس اللي يتابعونا. إن شاء الله تكونوا عملتوا جو في النوستالجيا مع أحمد الحاج طيب وعبيد شقلون مع المسلسلات العربية. نجم نقولوا الفترة الذهبية للدراما العربية والمصرية عموما، 28 دقيقة. تحية كبيرة برشا زميلنا الجميل أنور بوجلبين، تحية زد لزميلنا الجميل والبهي منعم جمل في البث وفي الإخراج الرقمي المرئي، تحية زد اليسرى وللناس الكل اللي تابعونا بتبيع على الليفيم على الانترنت القونا دي مع www.radiotunisien.com/sfax. تحية زد الأحمد، نتقابل معكم إن شاء الله نهارة الخميس الجاي بتبيع في فنون وقبل إن شاء الله في المهرجانات الصيفية ومهرجان صفاقس الدولي. بعد شوية إن شاء الله علي المرزوقي وسرور الهداري. أنسوكم من تسعى حتى نصل. سبحان الله خير الناس الكل، في أمان الله.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أغنية عاشق الروح من أجمل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأشهرها، وهي من كلمات الشاعر المصري حسين السيد، غناها محمد عبد الوهاب ضمن فيلم غزل البنات، ومن عوامل نجاح الفيلم الذي عرض سنة 1949. الفيلم من إنتاج الفنان أنور وجدي وبطولة نخبة من كبار نجوم الفن مثل ليلى مراد ويوسف وهبي. وجاء ظهور عبد الوهاب في الفيلم بعد فترة غياب وسنوات من فيلم لست ملاكا الذي عرض سنة 1946. محمد الحلو يغني عاشق الروح في مهرجان الغناء العربي الأول في الإمارات سنة 1996، فلنستمع لها.
1: إليكم المطرب محمد الحلو وأغنية عاشق الروح.

0: ذاكرة أغنية.
1: حكى الشاعر الكبير حسين السيد في مقال نادر كتبه سنة 1957 تحت عنوان عاشق الروح له قصة، وقال إن هذه الأغنية هي أحب الأغنيات التي كتبها إلى نفسه، لأن لها قصة واستوحاها من أبطالها الحقيقيين. وأوضح الشاعر الكبير أن بطلة هذه الأغنية الحقيقية كانت سيدة جميلة متعلمة في عمر 30. مات زوجها فعاشت حالة من الحزن الشديد، ولذلك نصحها المقربون أن تبحث عن عمل حتى تشغل نفسها. وأشار حسين السيد إلى أن الأرملة الجميلة عملت كسكرتيرة لمدير شركة، وشعر المدير بأهمية وجودها، وشيئا فشيئا أحبها، ولكنه تردد في الزواج منها بسبب الفارق الاجتماعي بينهما. أما هي فبقدر ما أحبت مديرها كتمت هذا الحب بين ضلوعها، وعندما عرض عليها الزواج رفضت حتى لا تسبب له ضررا، كما رفضت كل من تقدموا للزواج منها. وقال الشاعر الكبير حسين السيد إنه كان شاهدا على قصة الحب، حتى أنه سأل بطلتها لماذا لا تتوج هذا الحب الموافقة على الزواج، فأجابت بأنها لا تريد أن تتسبب له في أي حزن أو ألم، فتعجب من وفائها وتضحيتها. عاشق الروح بصوت صفوان بهلوان غناها في دار الأوبرا المصرية.

0: أغنية.
1: وأضاف الشاعر حسين السيد بخصوص أغنية عاشق الروح: في هذه الليلة كان حسين السيد على موعد مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث كان يعد العدة للمشاركة في فيلم غزل البنات بأغنية، وكان عبد الوهاب يريد أن يظهر بأغنية قوية بعد سنوات الغياب، لأنه سيظهر في الفيلم في مشهد واحد، وقال إنه يرغب أن تكون الأغنية بالعربية الفصحى. وظن حسين السيد أن موسيقار الأجيال سيكلفه هو بتأليف الأغنية، ولكن عبد الوهاب أخبره أنه أرسل إلى شاعر لبناني تفاصيل المشهد وطلب منه أن يكتب له قصيدة تتماشى معه، وكتم حسين السيد مشاعره وغيظه ولاذ بالصمت. وأشار حسين السيد إلى أن أنور وجدي جاء إلى عبد الوهاب أثناء وجوده وشرح له أحداث الفيلم والموقف الذي ستعبر عنه الأغنية، حيث كان أستاذ حمام الذي يقوم بدوره الفنان الكبير نجيب الريحاني يحب تلميذته ليلى التي تقوم بدورها القيثارة ليلى مراد، حب الروح للروح بلا أمل في الزواج، وهو نفس الموقف والمشاعر التي رآها الشاعر الكبير وهو يتابع قصة حب السكرتيرة ومديرها. الكورال يبدع في مقدمة أغنية عاشق الروح للفنان محمد عبد الوهاب في موسم الرياض سنة 2024.

عاد الشاعر الكبير حسين السيد إلى بيته وقد اكتملت فكرة الأغنية في رأسه وكتب كلمات عاشق الروح. وبعد أيام قابل محمد عبد الوهاب ولم يطلعه على كلمات الأغنية حتى يرى ويسمع الأغنية التي كتبها الشاعر اللبناني. وبالفعل وجد موسيقار الأجيال قد بدأ في تلحين هذه القصيدة، وقال حسين السيد إنها بالفعل كانت قصيدة عصماء، ولكنها كانت خالية من الأحاسيس التي عبر عنها هو في كلمات أغنية عاشق الروح، فأخرج أغنيته وأسمعها إلى عبد الوهاب وأنور وجدي، فاحتضن موسيقار الأجيال عوده وبدأ في تلحينها. وهنا قفز أنور وجدي من فوق مقعده وقال: هو ده المطلوب، واختطف الأغنية من يد الشاعر الكبير وقال لعبد الوهاب: طبعا ما عندكش مانع، وربنا يعوض عليك في ثمن القصيدة العصماء ومجهود تلحينها. هذا عبد الوهاب يغني عاشق الروح.

ضحيت هنايا فداه. وحعيش على ذكراه.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويليا الحالي، وفق ما صرحت به المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح، التي أشارت إلى أن الطقس سيتواصل يوم غد السبت حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء الجمعة على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. في العالم، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون اليوم إثر قصف صهيوني بطائرة مسيرة استهدفت مشيعين خلال جنازة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا في هجمات صهيونية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 13 شهيدا. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن، كما أفادت شركة لتتبع الملاحة بأن 8 سفن فقط عبرت المضيق أمس في أدنى مستوى للعبور منذ 3 أسابيع. قال مصدر عسكري لبناني رفيع اليوم إن جيش الاحتلال الصهيوني لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المحتلة جنوبية البلاد والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباح، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: ليالي المهرجان،
7: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: ليالي المهرجان.
1: ليالي المهرجان معاكم في سهرية جديدة. أهلا وسهلا بالسهرة الكل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوتنا. شكرا لأنكم ديما معنا في كل الأوقات. تحبوا تستمدوا الطاقة السمحة، الطاقة والمطلوبة. توا حديث الساعة الطاقة. أما مش نحكي على الطاقة هذيك، نحكي على الطاقة ما بين الناس، ما بين البشر، الطاقة اللي يلزمها تتعدى. دونك صوت إذاعة صفاقس ديما عنده وقع خاص في دياركم، في خدمكم، في البحر، في البر. برشا ناس تقول لك ما يفارقنيش صوت الإذاعة، وأصلا حتى كي نخرج نصيف ديما نحب نسمع صوت إذاعة صفاقس. يجيش لبالكم؟ والله العظيم أنا واحدة منهم، خاصة كي نبدأ في دار، معناها نصيف في دار، نقول ايه والله فرصة، خليني على الأقل تقني في سير الأيام راني ما نسمعش، ولا نبدل الموجة، ولا نسمع أخبار أخرين. أما وقت نبدأ في التصيف زيد المحبة الكبيرة لصوت إذاعة صفاقس. الله لا يقتلها حس، وإن شاء الله ديما منورة دياركم وكرهبكم وبركم وبحركم. وشنا حويلكم؟ وشنا حويل طقسكم؟ وشنا الدنيا معاكم؟ وصيفتوا ولا ما زلتوا؟ خرجتوا بحرتوا ولا ما زلتوا؟ أحكيوا لنا على هذا الكل. تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وين تلقاو أكثر أخبار. ومن بين أكثر الأخبار تداولا ولات شي الواحد تفريكة هالحكاية متاع قصان الضو، ثنية عندها الضو ثنية لا. وصلنا الحقيقة في في في في موضع صعيب برشا، صعيب برشا. ولينا وين نراو بعضنا هكا؟ ولا يصير لك ولا يا أنور بوجلبان؟ يصير لك ولا يا منعم الجمل؟ يقولوا لك ولا يا سالم؟ يقول لك ماك تخدم في الإذاعة بربي، احنا ثنيت كذا رانا مقصوص علينا الضوء من 11 تاع الصباح حتى للخمسة بتاع العشية. شوف هو معمول به، معناها في الأزمات كيف هكا، وحكينا فيه الإطار هذايا، وانتم ما سيدوا العارفين بالوضعية وبالحديث هذايا الكل. لكن الغير مسموح به أنه التوقيت كيقول لك باش نقص على البلاصة الفلانية ساعتين، راهو ساعتين مش خمسة سوايع وستة سوايع، والناس موارد رزق متاعها تشوفوا كيفاش، واليوم صفوف صفوف قدام الكوشة، والناس معناتها الحقيقة خاسرة موارد رزق متاعها بسبب مش على خاطر هيك إمكانياتنا وهيك حدودنا باش نكون واقعيين، هيك بنيتنا وهيك استراتيجية متاعنا وهيك التخطيط وهيك لوين وصلنا باش نرجع بالتوالي. أما الحال اللي احنا عليه توا يستوجب أكثر دقة في مسألة التوقيت وكهو. بغير ذلك لازم القصان متاع الضوء باش نجم تونس تستمر في النور. إن شاء الله ربي ينور أيامكم واللي ليكم الناس الكل. احنا مع بعضنا ثلاثة ساعات باش نسمع أخبار المهرجانات. توا بديت تطلع علينا المهرجانات، بدينا كنحلوا عينينا هاوك على الأقل فما مكان آمن، فما مهرجانات مستحيل عاد مهرجان باش يقصوا عليه الضوء، لا لا لا مستحيل، بالعكس جهزة لمختلف المهرجانات كيف ما يلزم، وإن شاء الله يا ربي تم في أطيب الظروف. البارح افتتاح مهرجان كارتاج الدولي، عدك بينا نحكيه على افتتاح مهرجان صفاقس الدولي. في عرض الافتتاح نبيها كراولي مازلت كسمعت لها تصريح لإحدى المؤسسات الخاصة الإعلامية الخاصة والإذاعية الخاصة، تقول اللي أنا حاضرة لجمهور صفاقس ورستم السيفي سيكون مايسترو هذا اللقاء. إن شاء الله يا ربي لقاء يبدأ مميز مع الجمهور كالعادة. نبيها كراولي، احنا باش نبداو توا بصوتها هي، باش نبداو بصوتها هي، باش نسمعوا باش نتفاعلوا مع بعضنا. اي حستي لبها والسر يلمس مية. وفي سؤال قالوا لها مخير تفضل استوديو مسكر لابسه كاسك وتعمل هكا جو كل، والا يعني جو كل في استوديو، والا مع الجمهور؟ قالت هو رهبة الجمهور ورهبة الركح وتبارك الله كارير كبيرة نبيها كراولي، مازلت تحكي على رهبة ومازلت تحكي على جمهور ومازلت تحكي على مسؤولية كبيرة ومازلت تحكي على شغف بالموسيقى التونسية. فقلت طبعا طبعا الجمهور، طبعا الجمهور هو اللي يرد الروح، فماش ما يختلفوش اثنين. الفنان الصحيح كيف تسهلوا يقول لك ايه جوي مع الجمهور، وين نلقى روحي مش في الاستوديوات المسكرة على خطر متمكنة، خطر عندها مساحة صوتية، على خطر عندها طاقة، وعلى خطر زيدا عندها محبة من الجمهور التونسي لها. كروان الموسيقى العربية سميوها أك على المسرح لصيف السنة، باش تكون حاضرة في افتتاح مهرجان كارتاج، في اختتام مهرجان المهدية سهرة 15 أوت، 13 أوت باش تكون في مهرجان كارتاج، في سوسة في عرض 27 جويلية، وفي المكنين زادة كيف كيف مش تكون في 27 جويلية، دونك 21 24 جويلية في سوسة، من بعد في المكنين، وفما أجواء أخرى ترافقها الفنانة التونسية نبيها كراولي كيف ما قلت باش تكون حاضرة بيننا في سفاق السهرة 21 جويلية. احنا من هوني حتى ال 21 جويلية نغنيه معها حستي لبها صويت العزيز الغالي. هذا وصلنا للأذان، موعد أذان صلاة العشاء في 9:13 دقيقة، نرجع نكمل معكم مهرجان في ليل المهرجان معكم سرور الهدار.

0: حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شيمة البراقية وصلتنا لدقيقة 19 بعد التسعة، يتقبل الله صلاة الجميع. مازلنا كبدينا معكم ليلي مهرجان من توا حتى نصف الليل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقة عنا مهرجان في تونس بقصان الضوء، كل واحد كيفاش قاعد توا في أسعد حالاته، وقت اللي يبدأ فما مكيف في الدار وإلا فما ضوء. حتى اختانا من المكيف خاطر كونفور، وقت اللي هو ولي الضرورة في تونس الحقيقة بالاحتباس الحراري والسخانة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوا فيها. ولكن كل واحد توا عنده الضوء يشعل، راهو عنده مهرجان، ما فماش اختلاف هكا ولا. أنور بوجلبان، اش قالوا لك في طريق العين، فما ضوء ولا لا؟ خليت والله نفس الفكرة. أمس بنتي قالت لي، قالت لي ماما علاش تو انت كيف في الإذاعة عندكم الضوء الماء والبرود، علاش جاية لهنا؟ حسبالكم شنو نجم نجاوبها، شو نقول لها؟ شو نقول لها؟ داري الأولى وداري الثانية، بلدي الأول وبلدي الثاني. شو نقول لها؟ كهو يلزمني نتعاطف مع الشعب التونسي ويلزمني نعيش معاه باش نجم ننقل له المشاغل نتاعو ونجم نحكي عليه. متصير شكاكة يا أنور، نقدو في الكونفور وناس أخرين في السخانة أكا ولا يا منعم الجمال في الإخراج المرئي، معانا ولا ضدنا ولا ماذا بيك في سكرة؟ قل لي عاد ثنية شنية، فما ضوء ولا فما ضوء؟ بلايس بي في العين فما الضوء تهو حاليا، في أماكن أخرى حكيوا لنا وقولوا لنا وين عندكم المهرجان، وين عندكم الضوء، وين عندكم النور. في إسالم في حي الحبيب قل لي فما ولا لا؟ بي في طريق المهدية خليته مقصوص العشية، حتى للسبعة متاع العشية ما فماش ضوء، ما نعرفش عاد وين وصل. في الأفران جونا بي فما ضوء. سرور الهدر، تحييكم، مرحبا بكم الناس الكل. اي سيدي، احنا نحكيو على المهرجانات وعلى الاخبار. في خبر مؤكد انه مهرجان الفروسية بعقارب من 30 الى 32 جويليا 2 اوت حدد هذا الموعد. شكرا لكل الناس اللي في كل عام تحاول تحافظ على خصوصية مهرجان الفروسية بعقارب. إن شاء الله يتعدى في أطيب الظروف، دسنا نعيشوا دورة 61 من المهرجان هدايا. تحية كبيرة لكل من يسمع فينا ويتابع فينا من معتمدي عقارب تابعة طبعا لولاية صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل. نحب نقولكم اللي احنا باش نسمعوا السيد عقارب يمضى مرشد بوليلة باش يكون ضيف مهرجان صفاقس الدولي سهرة 6 أوت. إن شاء الله تتعدى السهرية كما تعرفوها، مزيانة باهية، فيها الجو المطلوب، الجو اللي تحبوا عليه. إن شاء الله يكون حاضر الحضرة الصفاقسية وغيره مع عرض مميز كالعادة لمرشد بوليلا كيف ما قلت 6 أود في مهرجان صفاقس الدولي. احنا باش نسمعوا له نوبة سيدة عقارب في الوقت هذايا. أهلا وسهلا بالسهرة الكل.

باهي باهي يا منعم باهي. قال لي توك يبدا واحد يبدا هكا شيخ مفرهد على الحضره ويحب يعاود، نعاودوا له ولا لا؟ لا نقول الحقيقه ما نجمش ما تتقالش. سمعتوا اش قال لي؟ قال لي قول الحقيقه ما تجنبش الحقيقه، ماك تعرفوا يبدا واحد هكا بلهجتنا بموروثنا بالموجود عنده اي اي اي يبدا مفرهد مع الحضره يتصرع على الحضره بايشي هكا هكا ما جنبتش الحقيقه راني دخلت في صلب الموضوع، يبدا يحسرة. تعرف المشهد هذايا معناها رافقني مع صغري وين فما حضره قبل ما فماش معناتها عرس في صفاقس ما فماش حضره، فماش ليله نزول قبل ليله العرس بالنسبة للمستمعين خارج ولاية صفاقس ولا عندهم عادات غير ولا في المعتمديات ولا عندهم عادات غير الموجودة في ولاية صفاقس، ما فماش عرس ما غير حضرة، وما فماش عرس وما فماش في شكون من العائلة وقت اللي تبدأ الحضرة تضرب ما يتسرعش يبدأ بيه وبلي وبيه يشطح حتى لين معناها يعني يفقد الوعي. فبرشا مختصين وقتها وباحثين بحثوا في الحكايه هذيا وقالوا شنو هي اسباب علاش انسان يبدا يشطح يتخمر لين يفقد الوعي. توا ما عادش موجوده قليل، عم ناول في عرض مرشد بوليلة، وذكركم اللي سنا باش يكون في 6 اوت على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، عم ناول كبتيت في الجمهور شكون فما وتخمر وعمل تخميره وكان بالحق معناها مشهد ذكرني في ماضي ليس بالبعيد. هاك باش ما نكبرش روحي. لا لا لا هاك توا باش نكون توا في صلب الموضوع، مشهد ليس بالبعيد بالحق معناها تربينا على المشهد هذا.

هذيك والجو هذيك الكل في الحضرة. عرض السنام فيه ساعتين 120 دقيقة، وراه المرشد بوليلة هو مجموعته، تحية كبيرة ليهم. كيقول 120 دقيقة سي 120 دقيقة، معناها ساعتين حتى إذا مش أكثر، عم ناول حتى لين الجمهور تعب، جمهور ما عاد فيه حتى حيل باش يشطح، حيل معناها قدرة وطاقة. مستمعينا الكرام اللي ما يفهمش البعض من الكلمات اللي مستوحاة من موروثنا الشعبي زادة في صفاقس، اللي ما عندوش حتى قدرة باش يقعد حتى معناها ساعتين، الناس تشطح فرهدة زي عاملة جو والزغروطة حاضرة سنة. فما في العرض هذا أكثر من 10 نوبات متنوعة، يعني كل نوع نوبة تقعد حتى بربع ساعة، فما إيقاعات صوفية، فما موروث التونسي الأصيل، وفما لوحات مستوحاة من التراث القرقني وصفاقسي، باش تكون في رحلة فنية باش تهز الجمهور العالم كل عادة من الروحانيات والفرح والاحتفال وأجواء بالحق احتفالية كيف ما يقولوها باللغة العربية، تأثر القلوب. جو كبير برشا مع مرشد بوريليا كل عادة، سهرة فنية باش تقعد في الذاكرة الحضرة والنوبة أصالة وفرجة وإبداع بلا حدود. تكونوا في الموعد سهرة 6 أوت 2026 على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. جونا مازال متواصل، وفقراتنا وحكايتنا، وإحنا كنا نحكيه على نوبة سيد عقارب، ومازلنا كي قلنا وحكينا على الإعلان الرسمي على دورة 61 مهرجان الفروسية بعقارب من 30 جويلية ل 2 أوت. هذاك علاش سمعناكم مرشد بوليلة في نوبة سيد، في نوبة سيد عقارب. باش نمشيو للمزونة، هوني بحذنا في ولاية سيدي بوزيد، مهرجان دولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة في الدورة 30. حقيقة دورة الفنان أحمد بالعيار مصاورة تحت شعار الشعر والأصالة والشعر والغناء أصالة وتواصل من 21 ل 25 أوت. مهرجان مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية اللي حرصت سنام وزارة الشؤون الثقافية أن تكون هالمهرجانات متنوعة تراعي خصوصية المكان، وخاصة إذا كان نحكيه على المزونة فما تقاليد في المهرجان هذية سنة نخلته للدورة 30. ما بين الأسماء اللي باش تكون حاضرة نذكروا على سبيل الذكر اللي حبوها برشا برشا برشا، هي بنت صفاقس شيرين اللجمي، زهرة فارس، وبرشا يغني والتراث البدوي. توقت لا يقرب الحدث هذية وليل المهرجان أكيد باش تكون في متابعة للمهرجان هذية، كما قلت مهرجان دولي خاص بالأغنية الريفية والشعر الشعبي. ونذكركم اللي في ذاعة صفاقس كل نهار حد من 8 ل 9 فما لوحات شعبية، فما المحفل، فما الجو اللي تحبوه اللي تطلبوه واللي تحبوا تسمعوه وتتلذذوه بالكلمة هذية الصحيحة، على خاطر في التنوع فما برشا ثراء. احنا باش نسمعوا شيرين اللجمي هكا، ولا اما هي الاولى ولا الثانية؟ ترسم معني خاطر الاثنين نحبهم، والاثنين يشتحوا عليهم الكبار والصغار، والاثنين يعملوا محفل ويعملوا جو عند الكبار وعند الصغار. شيرين اللجمي هالزغروتة يلا

يا حليلي وحارد ليلي وهذا يسود شيرين للجمي وصلنا دقيقة العشرة غير درجين دقيقة خمسين بعد التسعة. أهلا وسهلا ومرحبتين. كنا نحكيه على مهرجان الفن الشعبي من 21-25 أوت في المزونة من ولاية سيدي بوزيد، منهم شيرين للجمي باش تكون حاضرة في المهرجان وفي الأجواء هذية. مرحبا بكم الناس الكل معنا في سهريتنا بديناها التسعة، نتواصل مع بعضنا حتى النصف الليل. نعرف برشا منكم متونسين بينا، خاصة اللي في كرهبهم وخاصة اللي في دار البحر في دار البر فيهم وعليهم، على خاطر الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي تخلي برشا منا من مستمعينا يبعدوا علينا. ما أكيد محبتنا في قلوبكم وحاجة نتبادلوها الاثنين. نحب نحيي صديقتنا سهيلة سلامي، عادة تسمعنا من بروكسل، هي حاليا في عائلتها في سقيت الدير بحذا الأحباب والأصحاب. تحية ليك سهيلة وشكرا على وفائك الصوتي ذات صفاقس، ونهنيك بسلامتك ومرحبا بك في بلادك ومرحبا بكل مواطنينا اللي جايين يعديوا في العطلة بحذا الأحباب والأصحاب. إن شاء الله يا ربي عطلة رائقة للجميع. مرحبا بكم معنا، سهريتنا باش تكمل. والبارح كنت تفرجت على شوية الحقيقة مش برشا، ولكن البارح كما تعرفوا في إطار مهرجان كارتاج الدولي سهرة الافتتاح كما شاهدتوا بالصور، ولا البعض منكم شاهد واهتم، لو أنه الصور الأكثر مشاهدة هي الانقطاعات التيار الكهربائي ما خلفته من خسائر مادية عند برشا معامل وشركات وأرباب أعمال وأصحاب مؤسسات وغيره، والحقيقة زادة خليت الضوء مقصوص في الطريق، وهذا واجب الحذر. قبل ما نكمل نحكي ردوا بالكم سيسر واحكم الدنيا ظلمة بطريقة أنه فما برشا حوادث قاعدة تصير، حوادث السير. ربي معانا الناس الكل وسيسر واحكم وفي عقلكم، في عقلكم فمش عليش الزربة، فمش عليش الزربة وسيسر واحكم الناس الكل، وخاصة خاصة إيمان كمال يعطيك صحة شكرا ليك، وانا معاكم زادة. قبل شوية نجية من القاصة الحزامية كيلومتر ثلاثة، معناتها نمشي في السرعة العادية، ما فهمتش علاش العباد طايرة، ما حاجة ما زلت ما قيت لهاش تفسير. يعني توا تجري في ثنية أمالوطة مش فوق قنطرة، توا لوطة تلقى وين تدخل فوق قنطرة وين، معناتها يزاحمك واحد يمين يسار وين تطير مثلا، الله لا يقدر. أنا بمجرد السيناريو يحضر على بالي نبدأ شدة هكا في الفولان ونبدأ خايفة، لكني مش معهود عليها نخاف السياقة. أما بالحق والله يا أنور معناتها حاجة مستفزة، يعني كرهبة تزمر ما فهمتش معناتها، قلت وش نعمل نطير عليه معناتها السرعة هذه الجنونية عليه فوق قنطرة يعني مسموح منعش سرعة محددة، معناتها واحد يبدأ تصير طيران لا يقدر معناتها اللي قدامك شد فران لسبب وين تلقى روحك، معناتها منعرش نتهوروا ساعات أما مش فوق قنطرة الحقيقة، ما تتهور ولو أني ما نحبش كلمة تهور، لكن ساعات واحد ندرك كيفاش يبدأ يدخل في صراع مع الوقت، ولا يستخيله يلزم يزر بروحه، ولا يستخيله مضغوط بوقت. تهور هذا اللي نحكي عليه ما غير مسموح به، لا فوق قنطرة ولا تحت القنطرة ولا في حتى بلاصة كانت، خطر كان انت الواحد مش خايف على روح، على الأقل خايف على يخاف على الناس الأخرين اللي معاه في نفس الكيس. فسيسر واحكم وردوا بالكم ونرجع من جديد. فم برشة طرقات منعدمة فيها الإنارة تماما، شيء اللي خلى حتى اللي يتعدى على سقيه يرد باله، وانتوما اللي عندكم الفولون بين يديكم اللي عندكم المقود ردوا بالكم وسيسوا على الناس في فترة صعيبة حرجة مقلقة من كل النواحي، إن شاء الله ربي يقدر اللي فيه الخير. مرحبا بكم، أهلا وسهلا الناس الكل. كنت نحكي على لطفي بوشناق يعيش قص علينا الضوء بالحق. منين إيمان؟ وين إيمان قص عليكم الضوء؟ دكتورة نور الحلواني مرحبا بك أهلا وسهلا، والله ربي يعطينا على قد ما نقدر فيها الصيف بالحق. مرحبا بك نسنا برشا دكتورة نور حلواني في مساحة الضمان الاجتماعي، مرحبا بكم الناس الكل. نعرف برشا أماكن عليها ضوء مش موجود، ولكن نحاول نوسعوا بيننا ونتبادل أطراف الحديث
في سهرية ممتعة إن شاء الله بوجودكم أنتم مستمعين الكرام اللي قاعدين تتفاعلوا معنا ومع صوت إذاعة صفاقس كما السيدة سعاد القدسي. مساء الخير أهلا وسهلا حنين الغربي. شاعر سالم بن هدية مساء الخير مرحبا بك أهلا وسهلا نورتنا برشا. هدية أبو عصيدة زادة كيف كيف عامر البقلوتي وكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا في ليالي المهرجان. هكا شفتوا تصويتي بالاي اي كل مره يبدلوا لي التصويره مره اليوم ما نحبوش برشا اللون الاسود ما يروقليش برشا صيف ومهرجانات ماذا بيا فيستيفال متاع الوان فيستيفال اوف كالرز هكا وحاجه هكا تشبهني اي مش مشكل اي اي المره هذه مسامحتك مدام في الظلم في الظلام والعتمة مش مشكل نسمح بها الصورة هذية. أم علي المرزوقي منور معايا في ليلة المهرجان بالكوستيم حصيله ملا اي اي. وعلى ذكر الصور بالذكاء الاصطناعي شفتوا برشا فيديوهات يا أنور شوف كيفاش توينسا قاعدين حتى وهم في لحظة صعيبة تاع قصان ضو سخانة واللي تحبوا تقول لكن اللي نعيشوا فيه الكل يقول لك شو هذه ثنيت طريق المهدية زيهم هذوما تبردوا ثنيت المهدية خمشوا لجماعة الأفران تلقاهم باس تويكا يعملوا في اللمسات الأخيرة قبل ما يخرجوا خلينا نكدوا عليهم حصيلوا بالإي آي. شفت برشا صور تنسينا على الأقل شوية في اللي صاير فينا إن شاء الله ربي يلطف بينا ويبدل الأحوال بالخير. حبيت نحكي على لطفي بوشناق قديش فيها الغنية 3 دقائق ب57 نقولكم باي باي. لطفي بوشناق البارح كان حاضر مع صابر الباعي في حفل افتتاح وكضيف شرف في حفل افتتاح العرض الفني تحت الياسمين للفنان صابر الباعي. فما تجديد فما برشا رؤى نحكي عليها بعد شوية بعد ما نسمع غنية نموت عليها وكن نبدأ في الراديو ونبدأ في الكرهبة نقوي الصوت نخلي الناس الكل تسمع وقت اللي يغني لطفي بوشناق ويقول حبيتك وتمنيتك عود من الأولي أنور أمان يا نعمان مش ناخذ منك ثواني بعد نشرة الأخبار أنا ناخذ ثواني ملا يا أنور خليني خذ بخاطري ونسمح من الأول خليكم يلا نرجع لكم بعد نعمل المعلول يقرأ لكم نشرة أخبار الساعة 10 ليلة كم معكم من المهرجين بحكامك

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: بداية انفراج الوضع الجوي الأربعاء 22 من جويلية الحالي، وفي النشرة تفسير علمي لظاهرة القبة الحرارية. الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس يدعواني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمات، وينبهان من تداعيات تواصل قطع الكهرباء على المؤسسات والأفراد. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على قانون المخطط التنموي 2026-2030. في العالم، الولايات المتحدة تضرب إيران لليلة السابعة على التوالي، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة التنف في سوريا ويهدد كل القواعد الأمريكية في المنطقة بالاستهداف. مصدر عسكري لبناني ينفي وجود انسحابات صهيونية من الأراضي اللبنانية ويعلن تأجيل الاجتماع الثلاثي. نستهل النشرة بالتوقعات الجوية. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، فيما ينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية 2026، وفق ما صرحت به لأخبار الإذاعة الوطنية المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح. وحسب المصدر نفسه، سيتواصل الطقس غدا السبت حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي.
1: تواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد اليوم، تواصل مرتفعة حتى غاية بداية الأسبوع القادم، ننتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية. بالنسبة ليوم الغد، تواصل أيضا درجة الحرارة مرتفعة في هذه المناطق، 46 نتوقع في سليانة، 47 في القيروان، 46 في سيدي بوزيد، توصل حتى 48 درجة في توزر وقبلي مع ظهور الشيلي. نتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة.
0: موجة الحر المتواصلة، مردها تأثيرات التغير المناخي الذي يشهده العالم بأسره، ومنطقة البحر المتوسط بالخصوص التي أصبحت تحت تأثير القبة الحرارية بشكل ملحوظ. تفسير علمي لهذه الظاهرة مع الباحث المختص في الظواهر المناخية سامي الشرفي.
2: ما نشهده في السنوات الأخيرة هي موجات حر من نوع استثنائي، تقريبا درجات خمسينية، وهذا يتماشى تقريبا مع التقارير الدولية اللي هي تتنبأ بكون الظواهر الاستثنائية مشكون أكثر تواتر، سواء موجات البرد في الشتاء ولا موجات الحر خلال فصل الصيف. طبيعة موجات الحر في السنوات الأخيرة كونه أصبحت هذه الموجات في شكل قباب حرارية، يعني أصبحنا نعيش في موجات حرارة ومع ضغط مرتفع، يعني تقريبا الهواء الحار يقعد مركز قرب سطح الأرض يسخن أكثر من العادة، سواء بالإشعاع الشمسي ولا بتأثير شدة حرارة سطح الأرض، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة. نضاف له في السنوات الأخيرة هو ارتفاع حرارة مياه البحر اللي هي زادت في الرطوبة، واللي هي عكرت الوضعية اللي هو احنا كنا متعودين عليه في شهر سبتمبر وأكتوبر، واللينا نشوفوه الآن من شهر جويلية وأوت.
0: وفي ظل تواصل أزمة انقطاع الكهرباء وحتى الماء جراء موجة الحر على مختلف جهات البلاد، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بلاغ اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الحساسة وحماية الفئات الأكثر هشاشة، منبها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانقطاع الكهرباء من توقف عدد من المصانع والمؤسسات الانتاجية. كما أعلن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في بلاغ عن تسجيل تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي من حيث ظروف الإنتاج ومن حيث الأضرار بالتجهيزات والمواد الأولية جراء تعدد الانقطاعات في التيار الكهربائي، ودعا شركة ستاج إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تجهزت بلوحات الطاقة الشمسية من بطاريات تخزين الطاقة الزائدة لاستغلالها في حالات الطوارئ حفاظا على سير الدورة الاقتصادية والإنتاجية. في الشأن الجهوي، دعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي سيقام بمدينة طرابلس الليبية من 24 إلى 24 من سبتمبر 2026. في بقية الشأن الوطني، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن المخطط يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. وفي المجال الطاقي ينص المخطط على الترفيه في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% بحلول سنة 2030. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يوم الخميس والجمعة 16 و17 من جويلية الحالي بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، أكدت التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. في أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون اليوم أثر قصف صهيوني بطائرة مسيرة استهدفت مشيعين خلال جنازة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 13 شهيدا. في علاقة بالملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات على إيران الليلة السابعة على التوالي بهدف مواصلة إضعاف قدرات إيران العسكرية. في الأثناء وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران واحتمالات توسيع العمليات العسكرية، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الولايات المتحدة بدأت بتعزيز وجودها العسكري في الكيان الصهيوني وتعتزم إرسال 10 طائرات تزويد بالوقود إليها خلال اليومين المقبلين. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن بحرية الحرس الثوري استهدفت اليوم سفينة ترفع علم تايلاند حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف باستخدام عدة صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنفة السورية، كما استهدف مربضا لطائرات مقاتلة وطائرات أمريكية للتزود بالوقود في الأردن ومنصة صواريخ في الكويت، لجانب استهداف وتدمير رادار مراقبة بحرية ورادار مراقبة جوية أمريكي بمنطقة غانم بسلطنة عمان. في الملف اللبناني، هاجم جيش الاحتلال الصهيوني اليوم 11 بلدة ومنطقة جنوبية لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف وتمشيط وإلقاء قنابل حارقة، ما أسفر عن إصابة عامل سوري واندلاع حرائق في حقول زراعية. إلى ذلك قال مصدر عسكري لبناني رفيع اليوم أن جيش الاحتلال لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المحتلة جنوبية البلاد والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين، وأضاف أن اجتماعا افتراضيا كان مقررا اليوم بين وفود عسكرية لبنانية وصهيونية وأمريكية جرى إرجاؤه إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بداية انفراج الوضع الجوي الأربعاء 22 من جويلية، وفي النشرة تابعنا تفسيرا علميا لظاهرة القبة الحرارية. الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بإصفاقس يدعوان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمات، وينبهان من تداعيات تواصل قطع الكهرباء على المؤسسات والأفراد. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على قانون المخطط التنموي 2026-2030. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عمالية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
7: ليالي المهرجان،
8: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: أنتم على موجات إذاعة الساقس.
1: هل كمون مني يا كحلة العين، هل كمون مني يا كحلة

واي واي واي صابر الرباعي. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. فما غنية تو الكوكتيل هذي نعرفه ومستنسى نسمعه. ايش معناها مستنسى نسمعه؟ ممكن هكا شخط عليه في اطار ما على خاطر هو من حفلة عامناه وفي إطار اختتام مهرجان صفاقس الدولي وهكا نستلت فوق خاطر يشبه الصبر الرباعي في جزء كبير منه هكا جو حفالي وتونسي وكل. لكن قبلها الغنية اللي ياسر حبيتها حبيت فرصة باش نتقاسم حلاوتها معكم غنية ولا كلمة. ولا كلمة تنسيني في بعدك محلاها محلاها وخاصة كي تجي من حفلة وبرشا تجديد وبرشا روح جديدة في أداء صابر الرباعي خاصة في حفلاته اللي كيف ما أمس مثلا افتتاح مهرجان كارتاج عرض فني تحت الياسمين اللي فما برشا تجديد بصري برشا تجديد بصري في الافتتاح وفي المهرجان هذا وفي السهرة متاع البارح وإن شاء الله نستنى وزيدة برشا تجديد في عرض 17 أوت عرض اختتام مهرجان صفاقس الدولي. صابر الرباعي كالعادة يوقع مسك الختام مع المهرجان. فما برشا جديد سنة فما برشا غنيات كالعادة بروح جديدة كالعادة في اختياره للمايسترو اللي باش يديروا له الحفل هذايا. فما العرض نتاع سولو جسمان العرض العربي الفرنسي هذايا فما برشا منه سنة في مهرجان صفاقس الدولي كما برشا منكم تبعوا البارح افتتاح مهرجان كارتاج. برشا غنيات يحفظها الجمهور برشا غنيات هكا بروح مزيانة روح صابر الرباعي اللي ما فوتش الحقيقة حتى فرصة باش يلاقي جمهوره بجديد متاعه ولا غنياته يعطيها لمسة تخليها جديدة. هي صحيح غنياته الأكثرها عالقة في ذاكرتنا ولكن هو ببصمته الفنية يخليها خفيفة والتفة. وفي تعليقه على أنا شيخ وعمل كيف قال الغنية هذية اللي تعمل في يعني أكثر من 6 ملايين مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي يقول غنية كل الأوقات مش متاع صيف. أنا شيخ وعمل كيف مش متاع صيف متاع كل الأوقات. إن شاء الله أنتم شيخين وعملين كيف إلى حد على خطر وأنتم تسمعوا في صابر الرباعي وسمعتوا قبله نشرة الأخبار ساعة 10 ليلا مع زميلي نعمال المعلول. احنا فريق السهرة نجد لكم التحية سالم عيسى منعم جمال أنور بوجلبان علي المرزوقي وسرور الهدار. نسمعوا في الأخبار ونقولوا وش فما وش ما فماش على قصان الضوء يوصلنا لطريق العين ما فيهش ضوء كيف ما برشا ثنية أخرين ولكن البعض منكم اللي سمعنا ومستمتع مع سهريتنا نسلموا عليه من جديد. نتمنى لكم إن شاء الله استماع طيب. احنا مع بعضنا حتى النصف الليل كالعادة في ليل المهرجانات نحكي وحكينا على مهرجان الدولي للفن الشعبي في المزونة من ولاية سيدي بوزيد حكينا على سهرة الافتتاح وما زلت مش نحكي على سهرة الافتتاح لكروان الموسيقى العربية نبيها كراولي باش تكون نهار 23 جويليا في دار مهرجان صفاقس الدولي. وزدت باش نحكي شوية على العرض هذايا وباش نرجع على البعض من تفاصيله. حكينا على مهرجان عقارب للفروسية اللي ينطلق نهار 30 جويليا وتواصل حتى 2 أوت. مازلنا نحكي على المهرجانات مازلنا نحكي على الفنانين وعلى لقاءاتهم مع الجمهور. حكينا على لطفي بوشناق حكينا على سهرية مزيانة مرتقبة لعرض زوار الحضرة المرشد بوليلة. مازلنا باش نحكيو على شاب مامي اللي جمعة الجاية كيف ما اليوم إن شاء الله راسكم حي. نسمعوا مع بعضنا ونستمتعوا بعرض موسيقي مميز لطالما الجمهور استناه لطالما الجمهور حب عليه ومن نجوم العالم نجوم العالم وسفير للأغنية الجزائرية بامتياز في أكبر المسارح والمهرجانات الدولية مسيرة على امتداد عقود. نحكي على الشاب مامي اللي باش يكون ضيف بيننا كما قلت سهرة 24 جويليا ان شاء الله نهار الجمعة الجاي يكونوا حاضرين اكيد. مازال عشقك في البال شاب مامي مازال ما ننساوكش بالكل مونكور تابوي دي ميرفي باريزيان
ناديها ليلي قولوا لي قول يا بنت الناس، لعل من احلى ومن اشهر ومن اجمل اغنياته مع ستينج الديزرت روز، نسمعها ونسمعها مع بعضنا في الوقت هذايا. ونشكركم على التفاعل معنا في ليلي المهرجان، اهلا وسهلا مرحبا بكم، تنورونا وتانسونا وتفرحونا بتعليقكم اللي توصلنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك، تلقاو اكثر اخبار وتلقاونا احنا على الديجيتال على www.radiosfax.com تلقاونا وتشوفونا. مرحبا بكم، هيا كسلام على الطير، مرحبا بكم الناس الكل، جمهور صفاقس في موعد استثنائي مع فنان صنع التاريخ من الإحساس والإبداع، صوت يهزك لبعيد لبعيد، وصوت يعبر الحدود لأول مرة على ركح المهرجان الصيفي، سيدي منصور شاب مامي سهرة 24 جويليا.

فوت علي شاب مامي هكا كتبت لنا إيمان كمال وهكا صورت لنا منيا زعتور المربية الفاضلة نسنا برشا إن شاء الله طريق سلامة والله أنا بدي هكا كي نبدأ في الكهرباء وجيني غنية هكا على الطاير نبدأ شيخ عليها نقول إيه والله جيت في وقتها ومحليها الغناء كتجي في وقتها. سلامي ليكم الناس الكل مرحبا بكم محليكم معنا محليكم كي تسمعوا فينا وتتفاعلوا مع ليالي المهرجان. احنا لسوية اخرى مازال عنا برشا غنيات وبرشا اجواء وبرشا تسجيلات الليلة مع كاظم السير اللي عنده مدة على جمهور سفاقس من وقت صبت المطر ما عادش رجع بحذينا ليلة كانت وقتها سنة 2004 هو جاء بعدها لكن نذكر أول لقاء وقتها عمل جولة صيفية سنة 2004 وكان ليلتها في أوت خانتني الذاكرة في الدات بالضبط ولكن في أول أوت 6 ولا 7 أوت ولا هي 4 أوت المهم في أول أوت وصبت مطر وكان برشا تفاعل مع الجمهور باش نسمعوا له بعد شوية في جزئين الحوار الخاص بينا بإذاعة صفاقس مع كاظم الساهر القيصر اللي غاب عنده مدة على الجماهير التونسية ولا الجمهور التونسي باش نكمل مع الأجواء باش نكمل مع الفقرات والمتابعات والأسماء الكبيرة اللي باش تكون حاضرة كيما شاب مامي باش يكون حاضر الجمعة الجاية سهرة 24 أوت على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور ولأول مرة ومنها هي من 24 جويلة باش نمشي بكم ل 13 أوت سهرية أكيد باش تقعد في البال سهرية فنية في إطار مهرجان صفاقس الدولي من أصوات النسائية المميزة لديفا أمينة فاخت باش تكون حاضرة بامتياز في سهرة عيد المرأة باش تحضر كالعادة كما تعرفوها فما خصوصية في حفلاتها وتعرفوها في التظاهرات الفنية وأدائها شنو النجم نكتشفوا سنة في صيفة 2026 نخليوا المجال ونحضور لكم انتم أكيد سهرة الخميس 13 أوت لديفا أمينة فاخت وقت اللي تغني للجاموسي وتقول وتغني وتقول كي جيتينا بنت الجنوب الغربي بنت قفصة أمينة فاخت على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور سهرة الخميس 13 أوت

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: الأغنية هذوما تنجموا تتخيلوا كيفاش صار 13 أوت في صفاقس سمعناها. نستنيو بشوق كالعادة الشو اللي تقترحه أمينة فاخت في صيفية 2026 المرة هذه مع على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور مع جمهور صفاقس. إن شاء الله الناس الكل نكونوا في الموعد 11:07. يا مساء الخير يا سهرة طيبة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نفرح برشا راهو كي نسمع تفاعلاتكم وكي نقراها. شكرا لك أم إيمان كمال، يعطيك الصحة. قل لي كل غنية يا أنور ويا منعم، ركزوا بالباهي، كل غنية تنسيك في وقتها ونسيتنا أصلا في الضوء المقصوص. يلا تدلل وتدلل وتزيد تدلل، خطر نوعو لكم حتى في مستوى الاختيارات. والمرة هذه باش نمشيو لكاظم الساهر القيصر كيما طلبتوا وكيف ما حبيتوه. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. توما معنا في المباشر حتى النصف الليل في ليل المهرجان، في انتظار أنه نحلوا الشاهية متاع المهرجانات والسهرات والمتابعات. أكيد عنا برشا أخبار وبرشا أصوات حاضرة بيننا في صفاقس ولا في المعتمديات وألا في المهرجانات الدولية الخاصة بالولايات. فإحنا كل مرة هكا نعطيه صوت من الأصوات، نعمل قراءة في جولته الصيفية للسنة ونشوف وقتش نبرمج، وكان فما عرض تعدى نحكي عليه كيف ما صار مع صابر إرباعي. باش نمشي مع القيصر اللي قلت عنده مدة ما صفحش الجمهور، فرصة باش نصفحوها احنا على طريقتنا في ليالي المهرجان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، أنستونا ونورتونا.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف

عليك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. هيا

أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل، وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت

11:28 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، سهرة طيبة لكم مستمعين الكرام. هذا كاظم الساهر الغايب على الجمهور الحاضر في سهريتنا الليلة. مرحبا بكم مستمعين الكرام، غنيتنا وليلي المهرجان مازالت متواصلة. نمشي بكم السهرية 27 أوت اللي بشكون 27 جويلية على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور مع الرائع وائل جسار. لقاء في البال، لقاء يستنى فيه الجمهور على حرمنا الجمر، وإحنا باش نسمعوا له أغنية على الجمر. مع تجديد تحيتي كل من يسمع فينا ويتبع فينا على www.radiosfax.tn، يتبع فينا ويتبع في الأخبار، وين نحب نسمع أخباركم، شنو جو عندكم، فما ضو ولا ما فماش ضو وجو ولا شوي شوية قولولي قولولي. نعرف برشة ثنية توا فيهاش الإنارة، ما هيك هو ظرف عام، نحاولوا هكا نتجاوزوه إن شاء الله، نتجاوزوه ونحب

47.5 أقل شوية، وماتر بنزرت وقعفور في سليانة 47.4. هك شوفوا معناها حتى في الشمال، في الشمال في مناطق الشمال نسجلوا في درجات الحرارة العالية والعالية جدا. سجلنا 46 في القيروان، في بيجة، في القطار، في تونس العاصمة، في تجروين، في المكنين، في السويسي 45 درجة، سيدي بوزيد 44 درجة ونص، قبلي 44 درجة فاصل 4، بير علي بن خليفة، مدنين، المونستير سجلت 44 درجة حرارة كبيرة برشا سجلناها اليوم. فإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا، ونحب نقول لكم اللي درجات الحرارة باش تتواصل في ارتفاع ليمات الجاية. الحذر هو المطلوب وهو أكثر حاجة، معناها الوقاية كيف ما تعرفوا لي جيست بارير نقولوا احنا، كالحركات ولا الحركات الوقائية لازم منها الظل. ما نخدموش كرهبة، ديجا برشا مستعملي طرقات اليوم تقلقوا برشا، كرهب حتى كرهب فاخرة ما دينيتش برشا، سخانة مش فاخرة برشا، ولكن قولوا احنا مش كرهب تعبين، يعني كل البشر معناتها الميكانيك يتقلق من السخانة، يعني كل العباد. فإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر ونأخذ الاحتياطات اللازمة كيف ما قلت، سخانة برشا، لا شرب الماء، نقعد في الظل أكثر ما يمكن، الصغار والكبار، وربي يقدر الخير إن شاء الله. درجة الحرارة مازالت متواصلة حتى الموجة الحر هذه، حتى النهار الأربعاء 22 جويلية مازلنا مازلنا مازلنا على الوضع هذايا. ربي ربي معنا وكهو، ربي معنا باش نسمعوكم مع الجمر. هو انا نحكي على وائل جوسار، واحنا تو بالحق على الجمر، ربي يلطف بينا الناس الكل. 11:30 اذا تسفيق في ليل المهرجان.

هذه ليلة المهرجان وهذا الصوت وائل جسار بشكون ضيف في مدينة صفاقس. ضيفنا في 27 جويلية سهرة الاثنين 27 جويلية في إطار الدورة 46 من المهرجان. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، دمتم أوفياء لنا. شكرا على تفاعلكم اللي وصل لنا على الصفحة الرسمية لإذاعتنا، شكرا لكم على وفائكم. احنا وانتم على نفس الموجة، انقطاعات المتكررة للكهرباء، انتم توصلوا أصواتكم وإحنا نكون إن شاء الله ما نقولش همزة الوصل بقدر ما نكونوا على الأقل الناس اللي تسمعكم، ونجيبوا الخبراء ونحاولوا من على طريقتنا نحاولوا هالوضع العام هذية نتفهموه نفصلوه ونحكيوا عليه، وإن شاء الله نلقاو حلول على خاطر الحقيقة حاجات تعبنا برشا لا تطاق. يعني واحد يروح لا يلقى لا ماء لا ضوء في سخانه كيف ما هكا، الله المستعان كاش نجم نقول. شكرا لحمادي الويد، شكرا سميه البكوش يعيشك لله، شكرا فاتن شتورو، وشكرا تقولي فاطمه شتورو تقولي والضوء مقصوص. مساء الخيرات والمسارات، اما راهو الضوء مقصوص في بالي، وسهره ممتعه للجميع. سي منظر يعيشك، شكرا ليك. سي سالم زادا كيف كيف يعيشك، شكرا ليك وتحيه ليك. وسام الفندري زادا كيف كيف، عامر البقلوتي، نجاح المنصر، هاديه بوعصيده، ريم معطر، عواطف زادا كيف كيف، بوسرسار، وكل من يسمع فينا ويتفاعل مع صوتنا. فاتن داود غربال زادا، ان شاء الله سهره طيبه ليك انت وللناس كل اللي كانت حاضره معنا وتبعت ليل المهرجان من 9 ملي بدينا. اوقاتنا ديما بتحلو هكا ولا يا انوار؟ هيك علاش اخترنا وش خص كان جيت حية ونحضروا لمهرجان الله يرحمها وردة الجزائرية، خليت برشا غنيات في البال. شكرا لك إيمان كمال، إن شاء الله سهرة ممتعة لك أنت وكل من يسمع فينا ويتبع في صوت إذا تسفقس. بقيت متابعة طيبة، أتمنى لكم سالم عيسى منعم الجمل أنور بوجلبان وسرور الهدار.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية 2026 وفق ما صرحت به المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح، التي توقعت أن يتواصل الطقس اليوم حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، وشدد على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. في العالم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن هناك خطة في واشنطن لتوسيع الضربات على إيران. يأتي ذلك فيما تواصلت الهجمات الأمريكية على وسط وجنوب إيران، وسمع دوي انفجارات في عدة مناطق ليلة الجمعة السبت، ومنذ قليل تم رصد وإطلاق صواريخ باليستية من إيران، وكان الحرس الثوري لوح في وقت سابق باستهداف كل القواعد الأمريكية في المنطقة. هذا وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز أمس. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الولايات المتحدة بدأت بتعزيز وجودها العسكري في الكيان الصهيوني، وتعتزم إرسال 10 طائرات تزويد بالوقود إليها خلال هذين اليومين. في الملف اللبناني، قال مصدر عسكري لبناني رفيع أمس أن جيش الاحتلال الصهيوني لم ينفذ أي انسحابات من المناطق المحتلة جنوبية البلاد والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع روما قبل يومين. تواصل التصعيد أمس بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي خلال الساعات الماضية، وبينما شدد مجلس القيادة الرئاسي على أنه أوان الحسم لاستعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي، حشدت الأخيرة آلافا من أنصارها في مظاهرات أعلنت فيها الاستنفار كما توعدت بخيارات مفتوحة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89
3: 10 ديما.